عادل عرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الاستعداد لذروة استهلاك الماء والكهرباء خلال هذه الصائفة محور جلسة عمل بوزارة الفلاحة. وترامب يحدد موعد توقيع اتفاق انهاء الحرب وإيران تستبعد. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة استهلاك في هذه الصائفة محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وأشرف على الجلسة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب، بحضور رئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى جانب ممثلين عن عدد من الهياكل والمؤسسات الفنية المعنية. وتناولت الجلسة مدى جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية تحسبا لفترة الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الماء والكهرباء، كما بحثت سبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين لضمان استمرارية التزويد وحسن التصرف في الموارد والإمكانيات المتاحة. كما تم التطرق إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه باعتبار اعتماد محطات الضخ والمعالجة والتوزيع بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية، وما قد ينجر عن الأعطاب أو الانقطاعات من اضطرابات في التزويد بالماء أو انخفاض الضغط بالشبكات، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعة للديوان التونسي للتجارة، وأحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. والوزير يبين لدى إشرافه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع جمع كل من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعة للديوان التونسي للتجارة والمديرين الجهوين للتجارة، بيّن أن دورها لا ينبغي أن يقتصر فقط على المهام التقليدية، بل يتعين أن تكون هذه الهياكل مصدر قوة اقتراح فاعلة للمساهمة في تطوير أدائه وتحديث منظومة الخزن والتوزيع وتعزيز حوكمة التصرف في مخزونات المواد الأساسية، مما يرفع من نجاعة التدخل وفاعلية الأداء. ووزير التجارة أكد أيضا الدور الاجتماعي الذي يقوم به الديوان في إطار تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، مبينا أنه يعد من أهم المتدخلين العموميين لتأمين سلاسل التزويد وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة. وذكر الوزير في هذا الصدد بالمكانة التي كان يحتلها الديوان التونسي للتجارة في فترات سابقة، حيث كان من أهم الفاعلين العموميين على المستوى المالي والتجارية، كما كان من كبار المصدرين الأوائل، مشيرا إلى أهمية العمل على إعادة إشعاع الديوان وتعزيز مكانته كمؤسسة عمومية، مضيفا أن الديوان قد تمكن في الفترة الأخيرة من تجاوز جملة من الصعوبات والتحديات مع المحافظة على نسق التزويد في ظروف مستقرة دون ضغوطات تذكر على مستوى التزويد بالمواد الأساسية. وطنيا أيضا، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي مساء أمس محادثة هاتفية مع وزير العلاقات الخارجية والتعليم.

0: الإمكانات المتاحة لتطوير المبادرات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زلكاف، التي أجرى أمينها العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. وعبر الوزيران بالمناسبة عن الإرادة المشتركة التي تحدو البلدين من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي الاقتصادي والثقافي والعلمي وتنويع مجالات التعاون لتشمل مجالات ذات قيمة مضافة على غرار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والرقمنة. وعلى صعيد التعاون متعدد الأطراف، أكد الوزيران على أهمية تطوير آليات الاتحاد الإفريقي لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في كافة ربوع القارة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار أسباب هذه الظاهرة وطرق معالجتها وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران هذا اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك. وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية السوشيال، من المقرر توقيع الاتفاق الأحد ومباشرة بعد التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز للجميع. كذلك تضمن منشور ترامب تحذيرا لإيران بضرورة المضي قدما في تنفيذ الاتفاق المحتمل تحت طائلة مواجهة عواقب وخيمة. في المقابل، إيران تستبعد توقيع أي مذكرة خلال الوقت الذي تحدثت عنه باكستان. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة أنباء إرنا قائلا إنه عليهم الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، لا أن يكون ذلك الأحد، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. وفي شأن المتصل، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر بأن بنود مسودة الاتفاق تشير إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في الإفراج عن مليارات الدولارات من أصول إيران المجمدة، وستمنح إعفاءات من العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. وفي واشنطن، أكد مسؤولون أمريكيون بعض تفاصيل الاتفاق قائلين أن المكاسب الاقتصادية لإيران ستعتمد على وفاء طهران بالتزاماتها. وقال مسؤول أمريكي كبير أن التفاهم المنتظر سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد ممرا استراتيجيا لتجارة النفط والغاز عالميا. أيضا، وفي شأن المتصل، أفادت مصادر أعلامية عربية أن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عرقشي سيصل باكستان اليوم الأحد، مضيفة أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق بين واشنطن وطهران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهر FM. Music non-stop.

0: بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: صوفيات صوفيات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فام، الدنيا وما فيها، بتاريخ اليوم لحد 14 جوان 2026، الموافق 28 منذ الحجة 1447 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6 متاع صباح، وخير بداية اليوم سعيد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: 39 ماتينال ويكاند مع سالم هني.
1: مع سالم هني
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: الستة وثلاثة وعشرين دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. موعدنا في المتينة الويكاند يبدأ توا كيف كل ويكاند، ويتواصل معكم إن شاء الله حتى للتسعة متاع صباح بالأخبار المتابعات الخدمات والمعلومات، وبالإضافة لهذه الكل عندكم مجموعة من الفقرات اللي تسمعوها كل ويكاند. من خلالها زادة نحاول نقدم لكم نوع آخر من الخدمات والرفقة، وإن شاء الله الرفقة تكون طيبة مع الإيكيب الكل مستمعينا. اليوم ترافقنا سعاد العدويني معالج في التنسيق العام، ليقولوا لها صباح النور. منال تخيل في الإخراج التقني، مرحبا منال. في ديجيتال رافقنا عبد الحميد بالعجوزة يلتحق بنا بعد شوية، وأكيد كيف ما عودناكم زيدا صبحية كل حد معاكم سنة مهني كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بالموسيقى مع السيدة فيروز، بعد شوية أنغام، ونرجع لكم الستة ونص بالضبط في أولى الفقرات اللي بشكون مع قسم الأخبار في أنفوغاما.

0: أنغام هو أنت مين؟ وصلتنا لأولى الفقرات اليوم في المتينة الويكاند اللي هي الانفوغاما وآخر الأخبار والتفاصيل تسمعوها معنا توتسويت.
1: انفوغاما
0: بسمة سعيد يا حاضرة بحضنا في استوديو. أهلا وسهلا يا بسمة، إن شاء الله نهارك سعيد.
2: نهارك سعادة سنسبح النور عليك على منال وسعاد وكل من يخلط له سجارة في ملقيت هذايا. مرحبا بالجميع، نعطيكم بإيجاز العناوين اللي باش تسمعوا تفاصيلها إن شاء الله في أخبار السبعة. في شأن الوطني، وزير الشؤون الخارجية وخلال لقائه بنظيره الجنوب أفريقي يؤكدان أهمية توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين. جلسة تنسيقية مهمة جدا عقدت على مستوى وزارة الفلاحة، موضوعها الاستعداد لذروة استهلاك الماء والكهرباء خلال صيف 26. في أبرز أخبار العالم، واشنطن تستعد لتوقيع الاتفاق اليوم وسط غموض إيراني. الكلام الكل اللي نسمعه فيه جاي من الجانب الأمريكي، من الجانب الإيراني ما فما حتى وضوح في الموضوع هذا ولا تصريحات. ومع قرب الاتفاق الأمريكي الإيراني فما قلق كبير داخل الكيان الصهيوني في ظل استعداد أيضا لوقف عملياته في لبنان. سويسرا تصوت اليوم على تحديد عدد السكان بعشرة ملايين نسمة. وفي كوريا الشمالية حديث على أن السلاح النووي لكوريا الشمالية لا رجعة فيه. التفاصيل كما قلت لكم في أخبار السبعة متاع الصباح.
0: شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة على فونكو. هذي احنا مشوارنا يتواصل دوت سويت بالموسيقى كيف ما عودكم ديما، فما فرصة باش تسمعوا معنا الأغاني التونسية، الأغاني الطربية القديمة. دونك نحاولوا أنه ننوعوا برشا في اختياراتنا، وإن شاء الله الاختيارات هذي تروق لكم الناس الكل. دونك مرحبا بكم في الاستماع لنا حتى لتسعة متاع صباح. المشوار مازال متواصل وتستنيوا معنا مجموعة أخرى من الأخبار بعد شوية.

وصلنا على 6:48 دقيقة في الماتينة الويكاند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام. إن شاء الله تواصلوا معنا المشوار في الاستماع والمتابعة لنا حتى لتسعة متاع صباح. بعد شوية الموعد بيكون إخباري مع بسمة سعيدية، بعدها مباشرة باش نقدموا لكم آخر التطورات والنشرة المحينة بالنسبة لطقس اليوم لحد 14 جوان 2026، الموافق ل 28 من ذو الحجة 1447 للهجرة. للناس اللي تقدر وللناس اللي مهتمة بالتبحيرة، بعد شوية زادة باش نعطيكم بعض التفاصيل، هل ممكن السباحة اليوم وإلا لا، ولو أنه في الفترة هذية دي ما نقولوا سيسر واحكم وتردوا بالكم الناس الكل. دونك مباشرة زادة هذية باش تلقاوه معنا بعد الأخبار، وما تنسيوش موعدنا مع الفرحة في قوم عيدك اليوم، دونك مواليد 14 جوان نفرحوا بيهم اليوم ونهنيهم بعيد ميلادهم، اللي هي في الأخر تبقى مناسبة خاصة لكن جميلة جدا كيف نبرتجيوها مع العزيز علينا، ونوصلوا لهم مساجاتنا ونعبروا لهم على محبتنا. هذيك علاش إذا عندك أي شخص عزيز عليك اليوم يحتفل بعيد ميلاده 14 جوان، أبعث لنا نمروه هو شكون وشنو تحب توصل لكم مساج على 85 990، ومش هذايا بركة يكون مرشح باش يربح معنا مونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فام، وهذا الكادو اللي يكون موجود معنا يوميا 7 على 7 في جوهرة فام بمناسبة أعياد الميلاد. نكملوا الغونديفو مع الموسيقى بعد شوية. غدي بحلم لو شوفك، كما توت سويت نخليكم مع إليسا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. محمد علي النفطي ونظيره الجنوب أفريقي يؤكدان أهمية توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين. واشنطن تستعد لتوقيع الاتفاق اليوم وسط غموض إيراني. وسويسرا تصوت اليوم على تحديد عدد سكانها بعشرة ملايين نسمة. في تفاصيل أخبارنا، مثل موضوع تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في هذه الصائفة، صائفة 2026، محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وتناولت هذه الجلسة مدى جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية تحسبا لفترة الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الماء والكهرباء، كما بحثت سبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين لضمان استمرارية التزويد وحسن التصرف في الموارد والإمكانيات المتاحة. أيضا تم التطرق إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه باعتبار اعتماد محطات الضغط والمعالجة والتوزيع بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية، وما قد ينجر عن ذلك من أعطاب وانقطاعات من اضطرابات أيضا في التزويد بالماء أو انخفاض الضغط بالشبكات. أيضا نظر المشاركون في هذه الجلسة كذلك في سبل التسريع في إنجاز المشاريع المائية الجارية وربطها بالشبكة الكهربائية في الآجال المحددة، وذلك لضمان دخولها حيز الاستغلال في أفضل الظروف ويدعم بدعم قدرات التزويد بالماء الصالح للشرب خلال فترة الذروة الصيفية. أكد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره وزير العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا رونالد لامولا ضرورة توظيف الإمكانيات المتاحة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين واستثمار الفرص التي توفرها منطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية التي أجرى أمينها العام مؤخرا زيارة عمل مثمرة إلى تونس. وشدد الوزيران خلال محادثة هاتفية جمعتهما مساء السبت على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة قصد إضفاء حركية جديدة على العلاقات الثنائية بين تونس وجنوب إفريقيا وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية. أيضا لفت الوزيران خلال هذه المكالمة الهاتفية إلى أهمية تطوير آليات الاتحاد الإفريقي لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في كافة ربوع القارة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار أسباب هذه الظاهرة وطرق معالجتها، وأكد على ضرورة تنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية وتبادل الدعم بخصوص ترشحات البلدين للمناصب العليا داخل المنظمات الإقليمية والدولية. في موضوع آخر، تحتفل تونس اليوم وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق للرابع عشر من جوان من كل عام، والذي اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح وتقديرا للمتبرعين ودورهم في ترسيخ ثقافة التضامن والعطاء لإنقاذ الأرواح. وبهذه المناسبة نظم المركز الوطني لنقل الدم بتونس أمس حملة للتبرع بالدم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تندرج في إطار دعم المخزون الوطني من الدم وتعزيز ثقافة التبرع التوعي والمنتظم. يشار في هذا الموضوع إلى أن تونس تحتاج إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى، حيث مكنت المنظومة الوطنية لنقل الدم في سنة 2025 من جمع نحو 250,000 وحدة، في حين تتراوح الحاجيات

0: الفعلية بين 290 ألفا و 300 ألف وحدة سنويا، مما يبرز وجود نقص يتطلب مزيدا من الإقبال على التبرع، وفق ما أكدته المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم منال شعبان في تصريح سابق لوكالة إفريقيا للأنباء. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران هذا اليوم الأحد، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع، مشيرا إلى أن الاتفاق مع إيران هو بمثابة جدار يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي. هذا فيما نقلت فوكس نيوز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله: نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق رائع وقوي للغاية مع إيران، وفق تعبيره. ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيجتمع مساء هذا اليوم الأحد لبحث تطورات الاتفاق بين واشنطن وطهران الذي تستعد واشنطن لتوقيعه اليوم وسط غموض إيراني. وقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية تصريحات لمسؤولين إسرائيليين كبار بشأن هذا الاتفاق المحتمل، منها أن جميع أهداف الحرب التي حددتها دولة الاحتلال لم تعالج بشكل مباشر في هذا الاتفاق. قالت كوريا الشمالية إن مسألة سلاحها النووي حسمت بشكل لا رجعة فيه، منتقدة المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن الدرع النووي. هذا وكان مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد بحثوا الأسبوع الماضي في سيول سبل تعزيز الدرع النووي والاستعداد لمواجهة برنامج الأسلحة المتنامي لكوريا الشمالية خلال اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية. ختاما، يصوت الناخبون في سويسرا هذا اليوم الأحد على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد عند عتبة 10 ملايين نسمة في استفتاء يقارن بتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي وسط تداعيات محتملة على الاقتصاد وعلاقات بيرن مع التكتل الأوروبي. التعديل الدستوري الذي طرحه حزب الشعب السويسري اليميني على ألا يتجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050 في ظل مخاوف تتعلق بالهجرة والضغط على الخدمات العامة والإسكان، فيما تشير التوقعات الرسمية إلى أن سويسرا في طريقها لبلوغ هذا العدد بحلول أوائل أربعينيات القرن الحالي. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.johrafm.net

6-9 ماكينة الويكاند مع سالم هاني. مع سالم هاني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.

المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات بين 35 و39 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب، والريح باش يكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة وتقوى آخر النهار خصوصا قرب السواحل الشرقية. هذاك علاش الحذر مطلوب من المصطفين، إذا نجم نقول من كل رواد الشواطئ التونسية الفترة هذه. دونك تسيسروا ويحكم وإن شاء الله نهاية راح حد تعديوه مزيان كيفكم أنتم الناس الكل. احنا نكملوا توت سويت بالموزيكا في الماتينة الويكاند ونرجع لكم بعد شوية مع موعد مجدد ديما مع الفرحة وأعياد الميلاد في قوم عيدك اليوم.

0: مع حلم غيلان. مع حلم غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: جوهرة
3: ببليسيتي.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
5: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
2: جوهرة أف أم ببليسيتي.
0: تسمعوا نهار الأحد من 6 إلى 9 ماتينا الويكاند مع سالم هاني. مع سالم هاني على جوهرة أف أم تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: محمد فؤاد وصلنا للسبعة وستة وعشرين دقيقة في المتينة الويكند. مرحبا بكم الناس الكل, موعدنا مازال متواصل حتى لتسعة توتسويت موعد أعياد الميلاد. فيقوم عيدك اليوم,
1: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: رجعنا لكم دونك بالتليفونات اللي توصلنا, رجعنا لكم بليز اس ام اس اللي وصلونا على 85 990. ديما نقولوا اهلا وسهلا, مرحبا بالناس الكل. اول تليفون معنا اليوم مع رتيبه. رتيبه صباح النور يا رتيبه.
2: صباحي,
0: اهلا وسهلا يا لله, ان شاء الله كل عام وانتي حيه بخير.
2: عايش, مرحبا بك. عايش,
0: لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
0: طيب ليك, احنا اليوم من نوم صبح بكري.
2: قمت بكري. عايش, بارك الله فيك. انا برشا يصالكم بيا, فرحانه برشا.
0: يا لله ربي يشدك بصحه البدن, وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. احنا حابين نسمع صوتك ونهنيوك بعيد ميلادك.
2: بارك الله فيك.
0: رتيبه في العاده تحتفل بيه انت ولا ايه؟
2: اي في العاده بنتي تحتفل بيه.
0: ديما هي
2: اي بنتي
0: اي, وكل عام ما تنسيش بالكل.
2: اي كل عام تذكرني. عايش لبنيتي, وربي ان شاء الله يفرج عليها ويفتح عليها وينوب عليها. بنتي 24 عام.
0: ما شاء الله ما شاء الله. دونك عندها الحق باش تفكر عيد ميلاد ميمتها وما حنش وما عزش من الميمة بالطبيعة.
2: ربي ان شاء الله يفضلها.
0: دونك البارح بين البارح واليوم ما قالت لك حد شيء؟
2: والله يا ساكتة وانا رشة تمام.
0: كيف ظهرت لك؟ كيف ظهرت لك؟
2: تبدل شوية هكا شو تضحك هكا.
0: حسيت هكا عاملة حاجة معناها كم خبي عليك حاجة.
2: ربي يفضلها, ربي يفضلها, وربي يعطيها بالوقت الطيب.
0: يا لله ربي فرحك بها ان شاء الله. دونك بنتك اللي تقول لك يا ماماتي يا غالي, يا ربي فضلك ويخليك ليا, وان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير.
2: ربي
0: يفضل
2: لي بنيتي وربي يفرحها لي ضوء عيني هذه.
0: وقالت لك يا ماما انت اخترت لي احلى اسم اللي هو اميره. ما قالت لك رو انا نشوفك اميره الدنيا الكل.
2: عيشها وينوب عليها يا ربي, ينوب عليها يا رب.
0: يعيشك يا لله, يعيشك. شكرا لك يا رتيبه. شكرا ليك لله, وان شاء الله نهارك سعيد, وربي فضل لك اميره, وان شاء الله تفرح بها وتشوفها في اعلى المراتب. اليوم زيد عيد ميلاد رامي عبيد. دونك رامي عبيد اللي يقولوا له جويوز انيفرسير, وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. دونك ديديكاس هذيا يوصلوا من عند سهير اللي تقولوا ربي فضلك ويخليك, وان شاء الله ربي دوم عشرتنا في الخير ان شاء الله, وتقولوا نحبك برشا واحلى اوقاتي راهي ديما معاك ونعديها كان معاك, وانت تعرف الشيء هذيا يا احلى صديق. دونك جويوز انيفرسير رامي عبيد, وان شاء الله المساج يكون وصلك واضح من عند سهير. واليوم بما انه كان عندنا تليفون واحد هكا ولي تليفون واحد من عند رتيبه, دونك اوتوماتيكمون نقولوا لها ان شاء الله الف الف مبروك يا رتيبه, انت اللي تربح معنا المونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره فيما.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا على حد من 6 ل 9 ماتينا الويكاند مع سالم هاني. مع سالم هاني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: نهار الأحد من 6 ل 9 ماتينا الويكاند مع سالم هني.
1: مع سالم هني
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

يارا وصلتنا على 7:48 دقيقة في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. احنا الغونديفو متاعنا مازال متواصل حتى للتسعة مستمعينا. خليني نذكر الناس اللي فايقة لقاية هذية ومركزة معنا، مهم جدا أني نقدم لكم المعلومة هذية في إطار تقديم الخدمة، في إطار أنكم تاخذوا كل الاحتياطات اللازمة في علاقة بقصان الضوء. اليوم مالوغوزمون اليوم صباح مش يقص الضوء على سوسة المدينة، بعض المناطق بيان سور مش الكل، وهذية بسبب أشغال طارئة تصير اليوم الصباح 14 جوان 2026. تنطلق بعد شوية اللي تخافوه هذوما ينطلقوا في 8 نتاع الصباح ويتواصلوا حتى الماضي ساعة. دونك الضوء باش يقص من 8 حتى الماضي ساعة في نهج الرائد الهادي القرناوي، الأنهج المحاذية لحمام الوحشي وكل المناطق اللي تقريبا والأنهج الرئيسية اللي موجودة في خزامة الشرقية، حي الزهور وحي الريحان واحد. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت في وقتها، ونذكركم أنه ديما الضوء يرجع يخدم بصفة عادية دون سابق انذار حسب انتهاء الاشغال بالمناطق المذكوره، وان شاء الله يا ربي تعدي ونهير مزيان. بتدخل الاشغال السياره هذه او الاشغال الطارئه تخليكم وتعطيكم الفرصه انكم تخموا في بلان بي، انكم تخرجوا شويه من الدار، انكم تتفرهدوا مع العائله مع الصغار، بما انه صبحيه تحد والطقس مزيان برشا اليوم في سوسه. مشوارنا مازال متواصل تسويت بوز جديده مع الموسيقى تسمعوا فيها أجمل الغنيات أجمل الإيقاعات، نحاولوا ديما النوع باش نرضيو الأذواق الكل. أون أتوندون 8 نتاع الصباح بالضبط، يعني بعد 10 دقائق من توا يكون الموعد مع زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة في جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية التونسية بتاريخ اليوم 14 جوان 2026.

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
3: تسمعوا مع الأحد من 6 ل 9.

0: With Matar. With Matar. With Matar. Revue de presse.
1: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. وقيت باش نعملوا طلعه على ابرز المقالات الصادره في الصحف التونسيه الورقيه والالكترونيه وكل التفاصيل. اليوم باش نكون مع بصمه سعيديه وليد الجزيري. بصمه صباح النور. اهلا وسهلا.
2: مرحبا سلام جديد. اهلا وسهلا باللي خلطوا يسمعوا فينا الوقت هذايا. كما اشرت نعملوا جوله في ابرز العناوين تاع الصحف الورقيه وايضا الالكترونيه. البدايه بالشروق من عناوينها في الصفحه الثانيه: من ازمه التمويل الى تاجيل المؤتمرات، الاتحاد العام التونسي الشغل يشد الحزام ويتقشف. من الأخبار الأمنية في جريدة الشروق في القيروان: الإطاحة بسائق تاكسي بحوزته ارتل من الكوكايين. أيضا من المواضيع في الصفحات الداخلية: وزير التجارة يدعو إلى تحديث جذري لمنظومة الخزن والتوزيع. أيضا موضوع آخر يتعلق بتحركات احتجاجية صلب جامعة البريد التي تصعد شارة حمراء، احتجاجات تمهد لخوض إضراب في قطاع البريد. الشارة من غدوة الاثنين يبدأوا يلبسوها البريديين، تليها وقفات احتجاجية يومية انطلاقا من 29 جوان الجاري، ثم التجمع عمالي أمام مقر ديوان البريد نهار 11 جويلية. الإضراب مازال ما تمش تحديد الموعد بتاعه ولا تاريخ تنفيذه بطبيعة من قبل الهيئة الإدارية القطاعية. نمشي بكم للصباح نيوز اللي طرحت موضوع مهم جدا في تونس: يكثر خاصة في فصل الصيف أطفال برتبة عمال، القانون يحجر والخصاصة تبرر. الموضوع هذا كما قلت مطروح على الصباح نيوز. خبير آخر من جينا من الجربة يتعلق بتفعيل آلية العقوبات البديلة وخدمة الشأن العام في حق عدد من المنتفعين بهذه الآلية، معناها مساجين خرجوا لتنفيذ بطبيعة العقوبة البديلة وخدمة الشأن العام. الخبر كما قلت يجينا من جربة، وتحديدا أشغال تهيئة صيانة قسم الاستعجالي بالمؤسسات الاستشفائية بالمؤسسة الاستشفائية سبيطار الصادق المقدم بجربة. أوكلت المهمة هذه لعدد من المنتفعين بآلية العقوبات البديلة وفقا لما أكده مكتب المصاحبة بمدين. نختم بجريدة صريح أونلاين، رجعت لبيان وزارة المالية و موضوع الانطلاق في تطبيق الضريبة على الثروة. الحقيقة فما شرح مفصل لأحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 بطبيعة المتعلق بتطبيق الضريبة على الثروة، وشكون يهم الموضوع وشكون اللي ما يهموش تطبيق هالفصل هذايا من قانون المالية.
1: شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة على الجولة هذه. كل التفاصيل بيان سور وآخر الأخبار ديما تلقاوها على موقعنا www.jawhara.fm.net. توت سويت نبدلوا الاختصاص، وبما أنه نعيش على وقع الحدث العالمي اللي هو المونديال، أكيد وليد الجزيري عنده برشا أخبار نسمعوها في سبور بريس. أهلا وسهلا.
3: صباح النور سناء. أهلا وسهلا بكم. جولتنا الرياضية نبدوها بالشروق. المنتخب يفتتح المونديال بمواجهة السويد، لا خيار إلا الانتصار. جريدة الشروق عملت جولة بين الجمهور التونسي اللي قالوا بصوت واحد: متفائلون وقلوبنا مع تونس. الدور الطولون الفرنسية: المنتخب التونسي أقل من 23 سنة يخسر النهائي ضد البرتغال. الموقع الصباح نيوز: بمناسبة مباراة تونس والسويد، الجامعة تعلن جملة من الإجراءات قلناهم البارح، منها عدم إدخال قوارير المياه المظلات لأنه إمكانية تساقط الأمطار في المكسيك في توقيت مباراة تونس والسويد. حكم أرجنتيني المباراة تونس والسويد الصريح: موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى يومي 22 و 23 أوت 2026. حكومة غانا تقدم أول احتجاج رسمي ضد المونديال. هيك ضد المونديال
1: شكون ضد المونديال معناه؟
3: ضد المونديال على خلفية رفض كندا منح تأشيرة دخول للاعب توماس بارتي. اللاعب عنده أهمية كبيرة في منتخب غانا، لكنه من جملة 26 لاعبي الوحيد اللي مخذاش تأشيرة دخول كندا. مونديال 2026 بلجيكا تلجأ إلى أغرب طريقة لمقاومة حر أمريكا. الإطار الفني شنو عمل؟ الميل بارد ممنوع. معناتها باش تشرب كلمة سخون باش تدوش كان بالمسخون كل شيء معناتها حتى الماكلة ما تكون كان سخونة باش يتعودوا ويتأقلموا مع الطقس السخون في أمريكا. هو فما حتى منتخبات معناتها حطوا الثلج في التريكوات نتاعهم باش ينجموا يقاوموا الحر في أمريكا.
1: احنا متعودين على الطقس.
3: لا أمريكا لا المكسيك تقريبا توا نفس الطقس احنا وياهم معناتها 17 بين 17 24 درجه في امريكا. لا تقريبا توا ما بين 34 و40 درجه في امريكا درجه الحراره.
1: معناها فما أبار الكومبا سبورتيف معناها والهدف الرياضية
3: قطر البارحة مستنسة بالطقس
1: ما قلقيش في كل جوست نحب نسأل على روزنيمتك أنت معناها مع المونديال هذي اللي هي ديكالي في التوقيت كيفاش معناها
3: نسهر وكا هو
1: وبتجي صباح تخدم معنا
3: عادي
1: عادي عادي شهر لحد الآن التركيز 7 10 10
3: مع الحداش البيلاتوفة
1: نتفقدك. أوكي نتفقدك وليد شكرا ليك ولو أنه مش نشدوك حتى اللحديش انت بترجعنا 8:30 إن شاء الله في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور.
0: ميتيو على جوهرة أفم
1: آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم لحد 14 جوان 2026. تقريبا ما تغير حد شيء على النشرة السابقة. الطقس يتميز بسحب قليلة بعدها يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق خصوصا بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة فقط بمرتفعات الوسط الغربي. أما بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم هي في ارتفاع طفيف للناس اللي تحب السخانة. تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. البحر اليوم قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بكافة المجالات البحرية والريح بشكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة تقوى آخر النهار قرب السواحل الشرقية تحديدا. إن شاء الله تستمتعوا بطقس اليوم وتستمتعوا بالويكاند متاعكم عموما وإحنا معاكم حتى للتسعة ديما في المتينة الويكاند على جوهرة FM.

0: أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: برعاية
2: استمتعوا بأشهى المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش. تسمعوا نهار الأحد من 6 إلى 9 ماتينا.

0: أنا ولا أحد على جوهرة فيم. توصلنا لثمانية واحدة وعشرين دقيقة في المتنة الويكند. نحكي بشوية أكتواليتي في علاقة بالأسرة التونسية وخصوصا الأسرة التونسية اللي عندها أطفال مرسمين ولا يلزمهم يدخلوا يقرأوا بيانسيوغ في السنة الدراسية القادمة المولودين غرد جانفي 2017 و 31 ديسمبر 2020. دونك نحكيو على المنشور المشترك لثلاث وزارات في علاقة بدمج الأطفال هذوما اللي أعمارهم بين 6 و 9 سنوات بالمؤسسات التربوية، على خاطر باب التسجيل فتح بالنسبة للسنة التحضيرية للأطفال هذوما. دونك ضروري جدا دمج الأطفال هذوما بالمؤسسات التربوية باش يتمتعوا بحقوقهم في التعليم، اللي هما جينيرالمون الأطفال اللي عندهم بطاقة إعاقة سارية المفعول من ذوي الإعاقة العضوية ولا الإعاقات السمعية المزودة بآلات تعويضية كما المقاومة للسمع ولا البصرية من فئة ضعف البصر والإعاقات الذهنية الخفيفة، إضافة إلى الأطفال اللي عندهم اضطرابات طيف توحد ومتعددي الإعاقات القابلين للتمدرس. هذوما الفئات المعنيين بالبلاغ هذا المشترك كما قلت بين ثلاثة وزارات اللي هما وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، اللي لحقيقة البلاغ مطول وضبطوا فيه إجراءات تسجيل الأطفال هذوما بالمسار العادي للتعليم للسنة الدراسية 2026-2027. المطلوب من الأولياء المعنيين بالأمر يكون في علمهم أنه هما يلزمهم يتقدموا بمطالب الدمج المدرسي لدى الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة لهم ترابيا، يعني لقريبة لهم حسب عنوان السكنة أمتاحهم. وبطبيعة الملف يلزم يكون فيه مطلب، يلزم يكون فيه كل الوثائق اللي تدعم الملف هذية والحالة الاجتماعية متاع الطفل هذية، بالإضافة لمضمون ولاية ونسخة من بطاقة الإعاقة وبطاقة العلاج اللي هما يكونوا فالابل بطبيعة، والملف الطبي للطفل كما قلت يتوجهوا به للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة لهم ترابيا، وبعديك الإدارة هي اللي تدرس الملف هذية مع الإدارة الجهوية للتربية ويشوفوا الصغير هذية وين بش يتم الدمج متاعه بش يتمتع بحقه بيان سور في الدمج هذية في المؤسسات التربوية ويبدأ مشواره الدراسي. دونك كل التفاصيل تنجموا تقراوها في الحقيقة على موقعنا www.jawhara.fm.net. احنا قدمنا لكم التذكير هذية في إطار انه المساج يوصل للأولياء المعنيين، خاطر برشا أولياء الحقيقة تفوتهم الأجيال وما يمشيش في بالهم، يمشي في بالهم في سبتمبر تصير العملية هذية. لا، راهو باب التسجيل فتح من 8 جوان ومازال متواصل، والإدارات الجهوية المعنية تقبل في المطالب بيان سور باش من هنا حتى لسبتمبر يلقاو رواحهم الصغيرات هذوما يدخلوا للقراية كيما أندادهم وكيما صغيرات الآخرين. هو ولو انه الهدف الرئيسي انه الأطفال هذوما ما يحسوش بأي نوع من التمييز مقارنة بالأطفال الآخرين. دونك يلزمهم وقت اللي يجي 15 سبتمبر هما زادا يدخلوا كيفهم كيف الصغيرات الآخرين. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى بعد شوية، بعد 6 دقائق بالضبط باش يكون الموعد مع وليد الجزيري في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. تسمعوا نهار الأحد من 6 إلى 9 متينة.

0: جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال تسعة متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة اخرى، حاجة
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحي لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت.
3: صباح النور، صباح الورد، البداية بمونديال 2026.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أنهى تحضيراته الأولى مقابلته في المونديال يواجه السويد غدوة ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. آخر أخبار المنتخب كالعادة مع مبعوث جوهرة فام للمكسيك ناجح المجدوب ناجح. صباح النور.
2: صباح الفل وليد وتحياتي ليك ولكل مستمعي جوهرة سبور. اليوم كملنا الحصة التدريبية الأخيرة متاع المنتخب، كل اللاعبين في حصة جيدة، أجواء عال العال، الجماهير قاعدة تتكاثر بعدد محترم ومحترم جدا، أجواء كبيرة ياسر. الخطة اللي مش تكون إن شاء الله حسب ما شفنا الحصة التدريبية هي 3-5-2 ماشيين في التوجه هذاك، وإن شاء الله غدوة نوفيكم بكل الأجواء ما قبل المقابلة.
1: واضح نجح اكيد. تبعنا الندوه الصحفيه قبل مباراه السويد، احضرها المدرب الوطني صبري اللموشي واللاعب علي العابدي. صبري اللموشي مدرب المنتخب: عندي ثقه في اللاعبين.
3: il y a une phase de transition, il y a un rajeunissement, il y a des nouveaux joueurs. moi je vois un groupe qui vit bien, je vois des choix qui ont été importants, je vois des choses qui me semblent être nécessaires. je vous l'ai dit, je vous le répète, j'essaye de faire au mieux avec mes idées, en toute confiance en mes joueurs et au choix que j'ai fait. La finalité est très simple. Ma responsabilité, et j'en serai le grand responsable, comme j'ai été responsable de la défaite contre la Belgique, comme j'ai été avec le staff et les joueurs, responsable des deux belles performances qu'ont commencé Haïti et Canada. On va essayer... si vous permettez, puisque quand on essaye de changer les choses, il faut prendre des risques. Peut-être que je suis le premier à prendre des risques, c'est pas grave. Je suis le seul à assumer, c'est pas grave. J'essaie de faire mon boulot le plus professionnellement possible, en faisant absolument confiance en mes joueurs, en apportant un peu d'exigence, parce que le niveau que nous allons jouer demain ressemble un peu à celui de la Belgique, que ce soit la Suède, que ce soit le Japon et que ce soit... les Pays-Bas. On a un objectif, c'est d'essayer de se qualifier. Personne ne l'a fait avant, personne. Ça sera très difficile, et avec vos commentaires et avec nos performances, peu y croient. Moi j'y crois, et le plus important pour moi, c'est de faire croire à mes joueurs que c'est possible.
1: صبري اللموشي قال: عندي ثقة في كل اللاعبين الموجودين، نتحمل وحدي خسارة بلجيكيا، مقتنع باختياراتي، نجدد ثقتي في اللاعبين، متحمسين وحاضرين للمونديال، والكل عنا قناعة أننا باش نترشحوا للدور الثاني. مقابلة المونديال تتواصل البارح، تعادل تاريخي لقطر ضد سويسرا، هدف لهدف. علاش تاريخي؟ لأن هي أول نقطة لقطر في تاريخ مشاركتها في كأس العالم. سويسرا افتتحت النتيجة بضربة جزاء دقيقة 17، بعد هدف تعادل قطر في دقيقة 90 زائد 4 هدف ضد مرماه مويام لاعب سويسرا. أكيد البارح صحيح فرحنا لقطر هدف لهدف، لكن كنا نتسألوا على تشكيلة المنتخب القطري، فيها لاعب وحيد من قطر، البقية كلهم مجنسين، فما حتى لاعب أصله تونسي. اللاعب القطري الوحيد الموجود هو أكرم عفيفي، الكل مجنسين. قلت أيوب العلوي هذا أصله تونسي، البقية من البرازيل، مصر، الإمارات، الجزائر، السنغال والسودان. بعدها مباراة دارت أمام 81 ألف متفرج، مباراة مشوقة ممتعة. المغرب تفرض التعادل على البرازيل هدف لهدف. صبيري إسماعيل صبيري افتتح النتيجة دقيقة 21، تصويبة ممتازة. فينيسيوس جونيور يعدل النتيجة في دقيقة 32، مردود ممتاز جدا للمغرب البارح، واقعية في اللعب، في توظيف اللاعبين، عرفت كيفاش تتحكم في المقابلة، تخرج من أصعب المواقف في الدفاع وقتها المنتخب البرازيلي يهاجم. المنتخب المغربي عرف كيفاش يبني الهجمة، جاته برشا فرص، لكن دفاع المنتخب البرازيلي خاصة بقيادة ماركينوز ما خلاش ملاعبين المغرب أنها تضيف الهدف الثاني. أكيد المباراة تفرجنا على المباراة، لكن خرجنا بقناعة، لاعب كبير تولد في المغرب، عمره 18 سنة فقط، اليوم اللي هو أيوب بعدي 18 سنة فقط، أول مباراة له كأساسي قميص المنتخب المغربي ضد شكون ضد البرازيل خرج أحسن لاعب في المباراة في عمره 18 سنة متوسط ميدان عمل كل شيء البارح نسبة نجاح في التمريرات بلغت 91% تحكم مفرده في وسط ميدان المغرب. اسكتلندا فازت اليوم الصباح على هايتي هدف لصفر أستراليا فازت على تركيا هدفين لصفر اللي تفرج على المباراة صحيح في توقيت متأخر لكن اللي تفرج على المباراة تركيا عملت كل شيء البارح عملت كل شيء في 90 دقيقة نسبة الامتلاك الكرة لتركيا وصلت 72% 8 تصويبات مؤطرة نحو المرمى 8 ركنيات 30 مرة الهجوم المنتخب التركي يتجه المرمى المنتخب الأسترالي لكن دون مجهود المنتخب الأسترالي يتمكن من الفوز هدفين لصفر. اليوم الستة متاع العشية مباراة سهلة جدا البطل العالم أربع مرات العاشر عالميا الثالث على مستوى العالم في ترتيب الفيفا المنتخب الألماني يواجه منتخب كوراساو 82 عالميا في ترتيب الفيفا أول مشاركة له وأول مباراة في المونديال مباراة حكمها جلال جيد من المغرب. التسعة أولى مقابلات المجموعة السادسة مجموعة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مباراة يصعب فيها التكهن هولندا بكامل نجومها مدربها كومن ثامنة عالميا في تصنيف الفيفا تواجه اليابان 18 عالميا طاقم تحكيم من أمريكا مباراة الدور في تكساس الأمريكية في ملعب يتسع لأكثر من 100 ألف متفرج.

0: المنتخب الوطني التونسي أقل من 23 سنة أنهى دور التولون الدولية الفرنسية في المركز الثاني بعد هزيمته في النهائي ضد المنتخب البرتغالي 2-0 مع اختيار أنس الخرداني كأفضل حارس في الدورة. اللجنة المستقلة لفض النزاعات في النجم رضي الساحلي بعد غلق ملف أوميجا المعد البدني أحمد البريري، الدوسي الثالث علي الجمل، الملف الرابع اللي تسكر زاد ملف صلاح الدين الغدامسي واللي تخلى على مبلغ 157 مليون وتحصل على 45 مليون من جملة 202 مليون، الملف الخامس حاليا هو ملف فهمي برمضان اللي فيه 92 مليون، والنجم يعول على جماهيره اللي غلق كل الملفات. نفس الشيء في الاتحاد الرياضي المونستيري، عمل كبير للجنة فض النزاعات برئاسة سامي سليمان وبقية الأعضاء ثامر محمود حاتم حرزلة علي البحوري. اللجنة تمكنت من غلق بفضل جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري من غلق الملف الأول وقيمته 30 مليون، تمكنت بفضل جماهير زاد الاتحاد وبيع الاشتراكات من غلق الملف الثاني بقيمة 11 مليون للمعد البدني طلال بوعبان، ويتواصل المجهود من أجل غلق الملف الثالث وقيمته 70 مليون للاعب السابق للاتحاد الرياضي المونستيري وكان قائد الفريق موزاس أركوما. نادي الزاخو العراقي أعلن رسميا تعاقده مع المدرب ماهر الكنزاري لتدريب الفريق لمدة موسم لغاية جوان 2027. ماهر الكنزاري سبق له تدريب الترجي السيلية الوكرة القطري أحد السعودي ومختلف المنتخبات الوطنية. الجزيرة كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، موعدكم تقريبا بعد 20 دقيقة من توا 9 مع جمهور المونديال وتكهنات الجمهور التونسي مباراتنا ضد السويد.
1: جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار 2 مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى 6 متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.
2: جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لا بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
3: مع سلم هاني على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع.

0: FM وصلنا ل 8:45 دقيقة. المشوار يتواصل توت سويت مع الأستاذ الناصر شهلول في علم الشيء.
1: علم الشيء علم الشيء
0: علم الشيء، الفقرة القانونية اللي نختموا بها موعدنا في المتينة الويكاند اليوم. وأكيد موضوع جديد نترقلوا معك ماتر بعد الصباح الخير ومرحبا بك.
2: صباح الخير، نهاركم سعيد، سعيد لكل السادة المستمعين مشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح، منال، عبد الحميد، سعاد، وليد الجزيري وبسمة سعيدية.
0: ولا ليكيب الكل يعطيك الصحة حاضرة. دونك اليوم نحكيه في موضوع جديد من باب الاستشارة واستغلال الفرصة، زي اللي احنا نقدم المعلومة المستمعين في علاقة بأحكام الطلاق. أحكام الطلاق اللي تنجم تصير في المحاكم الأجنبية يعني خارج أكيد التراب التونسي. دونك النقطة القانونية تحديدا هي كيفاش حكم الطلاق الأجنبي نجم نعطيه صيغة تنفيذية تونسية.
2: شكرا سناء. الحقيقة هذا الموضوع يتزامن مع رجوع عديد المواطنين بالخارج. تعرف في الصيف هو موسم الأعراس، موسم الحفلات، موسم معناتها إبرام عقود زواج، فما إشكال قانوني تطرح. وهنا مستشير كريم هو عايش في ألمانيا في هومبورغ بالذات يقول أنا خرجت مع أجنبية، كنت نعمل دليل سياحي، تعرفت على أجنبية ونحب نصارحك سي ناصر راني باش نعمل أوراق باش نخرج البرة. وفعلا وقالها يعطي الصحة على صراحته، قال ورقت بها عندي 4 سنين توا متزوج بها، بعتالي ظهر لها أنه يصير حكم طلاق في محكمة هومبورغ.
0: وهذا
2: اللي صار، صار طلاق. قال راني خذيت حكم الطلاق وخذيت كما تقولوا انتوما في تونس شهادة في عدم استئناف أنه الحكم هذاك ولا نهائي. روحت عندي جمعتين
0: باش
2: نحضر العرس الجديد لأني أنا اختبط ملي هي قدمت قضية الطلاق. مشيت العدول قلت لهم باش تكتبوا لي صداق، قالوا له قال لي جيب المضامين جيب. فوجئت بأنه المضمون متاعي محطوط فيه وقع زواجه بفلانة الفلانية ولم يقع التنصيص على الطلاق.
0: لحظة بركة لهنا يظهر لي فما معلومة هامة أنه العقد الزواج الأولاني مع الأجنبية تعمل في
2: تونس.
0: في تونس،
2: في تونس، عملوا في تونس، بقاء الطلاق تم خارج أرض الوطن. هنا الإشكال وين مستمع الكريم؟ إش قال؟ قال عملت العرابن، عملت كل شيء، حضرت روحي باش نعرس في أوت. جيت فاجئني السيد عدل الإشاد قال له ما تنجمش تعرس طالما أنه التنصيص على زواجك القديم مازال موجود
0: في المضمون
2: بتاعك. وبالتالي مديت له الحكم مترجم ومديت له شهادة في عدم مستناف مترجمة. قلت له هو له، قال له يودي ممنوع عليا باش نكتب لك، أنا راني عدل الإشهاد ما نكتب إلا ما تتوفر جميع الشروط القانونية للزواج، الشروط الشكلية والشروط الموضوعية. يزمك يكون تكون في حل من زواج سابق. إذا أنا نكتب لك أتو نصبح أنا في حل وربط وما نجمش نكتب لك لأنك تعتبر متزوج بثانية، والفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية يمنع الزواج، تعدد الزوجات والزواج بثانية. يقول لي سي ناصر ما العمل؟ أنا تو عطيت كل شيء كذا. سيد الكريم ما تجيش ليلة صلى الله وتقول لي ما العمل. علاش؟ لأنه الإكسام تاع حكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية التونسية كما أنك أنت جبت كرهبة أجنبية باش تخلص عليها ديوانة وباش تخلص لها وباش تبدل لها البطاقة الرمادية متاعها وباش نثبتوا الكرهبة ذيك النومرو متاع الدق بالبارد ما يسمى بنومرو شاسي تكون مطابق مع المواصفات متاع السيارة هذه. نفس الوضعية، احنا بلاد عندنا سيادة وطنية يلزم نراقبوا الأحكام الأجنبية خاصة الصادرة في مادة الأحوال الشخصية.
0: هو بتدخ مش في باله هو خذ الوقت الكافي، خاطر انت قلت لي العرس في أوت. دونك
2: هو في باله، في باله بالحكم باش يمشي لضابط الحالة المدنية وين مضمونه ويصب الحكم هذاك ويقع التنصيص على الطلاق. هو الحقيقة أنا حبيت نقول حاجة، من 1860 الدولة الفرنسية كانت تعترف بالاعتراف المباشر بالأحكام، بمعنى أجنبية معرسة بتونسي هنا وصدر حكم طلاق تونسي هنا، مشات ترجمته مباشرة تمشي لضابط الحالة المدنية تصبه من غير إكساء بالصيغة التنفيذية. احنا عندنا مجلة اسمها مجلة القانون الدولي الخاص، في الفصل 11 تقول لك يلزم إكساء الأحكام بالصيغة التنفيذية التونسية باش تولي. علاش؟ أولا احتراما للسيادة الوطنية، ثانيا باش نثبت الحكم هذاك أنه يتطابق مع القانون التونسي، يتطابق مع النظام العام، معناتها النظام العام التونسي، ولا يتعارض مع الأخلاق. خاطر ساعات فما أحكام صادرة عن دول أجنبية هي أحكام غير أخلاقية، مش معقول أن نصادق على حكم سمحني ولا زواج متاع زوج مثليين. معناتها لا هو ممنوع في قانوننا التونسي وممنوع منعا باتا. سيد الكريم، راهو فما إجراءات متاع إكساء حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية. أولا يجب أن نحترموا الاتفاقية اللي ما بينه وبين ألمانيا. احنا عندنا اتفاقية ما بينه وبين ألمانيا تقتضي أن الاستدعاء للحضور بالمحاكم التونسية يجب أن لا يقل عن 60 يوم، وانت توا احنا توا في جوان والعطلة القضائية نهار 15 جويلية، اش مازالك حبيبي؟ ما عادش تنجم راك توا اشترسيلك تأجل كل شيء إلى ما بعد الصيف، وتمشي تكلف أحد السادة المحامين باش يعمل لك قضية تسمى باللغة الفرنسية ليكزيكواتور، إكساء ذلك الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية التونسية. شنو الإجراءات متاع الإكساء؟ لأنه الإكساء كما قلت هو الاعتراف بحكم أجنبي وإمكانية تنفيذه بالبلاد التونسية. الإجراءات أنك تعمل استدعاء للزوجة السابقة في آخر مقر لها، معناتها اللي موجود في عقد الزواج ولا اللي موجود في الحكم. والمعضلة متاع الاستدعاءات هذية خليت برش عباد لم تلقى لم معلقة ومش مطلقة. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه فما إشكال في الاستدعاء، أنه الاستدعاء يبعثوا عد المنفذ التونسي من هوني، يبعثوا للمرأة بوسط رسالة مضمونة الوصول مع أكل وريقة الحمراء اللي نسميوها بطاقة الإشعار بالبلوغ أو لك زود ريسبسيون. في بعض الحالات، وضي حتى عن تجربة وعن خبرة مني أن أنه بطاقة الإعلام بالبلوغ وأكل وريقة الحمراء ما ترجعش. ساعات يعملوها نكالة في الزوج، ساعات يعملوها، ساعات عندهم إجراءات خاصة وكذا كذا، يقول لك شنو هذا.
0: إذا بالحق مقر السكنة تبدل معني
2: مقر، يلزم هو يسعى، هو القانون الشي يقول لك يقول لك يلزم يسعى إلى تبليغ الاستدعاء إلى مفارقته في آخر مقر لها. هو المحكمة توا فاش قاعدة تعمل؟ تقعد تنتظر ساعات بالجلسة باثنين علامة بلوغ، ساعات عدل التنفيذ اش يعمل؟ يمشي للبريد يقول له بربي اش نعمل ريكلاماسيون على علامة البلوغ، واعطيني شهادة لاني عملت ريكلاماسيون، نقدموها للمحكمة. المحكمة تقول لك لا، الريكلاماسيون لا تعتبر بطاقة اشعار بلوغ، نقعد نستنى. هي الاشكال وقتاش يطرح؟ وقت اللي يكون المرأة هذه اللي كلفت لمحامي لا حضرت ولا جات للجلسة، وهي مش بش تجي باعتبار أنه ساعات ما عندها تخلصت.
0: بالضبط، هذه تخلصت كنا نحكي فيها،
2: خلينا نقولوها في الأوف، قلنا ساعات يقول تقول له برا ملا راحة منك وملا راحة من كذا كذا وبرش حويج، وساعات نكالة ما تصححلوش فك بطاقة العلم بالبلوغ، لأنه عادة في البرة شي يعملوا.
0: إيه، ما مسلسل الانتظار هذا يلزم يتحسم قانونيا.
2: يلزم يتحسم قانونيا، وهذا علاش احنا الثغرة اللي موجودة على مستوى المجلات القانونية متاعنا في الاستدعاء. احنا تو الاستدعاء في تونس كيفاش يتم؟ اما للشخص نفسه، اما بواسطه مثلا قاب مرته قاب اخوه يبلغ له يعتبر بلغ، اما برساله مضمونه الوصول. وكل رساله مضمونه الوصول يا سناء اذا رجعت بملاحظه لم يطلب نون ريكلامي، هذاك العنوان الصحيح، والانسان جاهل بريميرا في ودوزيام في الاعلام الاول والاعلام الثاني ومش شهزه ويعتبر التبليغ قانوني، وما تجينيش بعتالي عفوا ما تجينيش بعتالي تقول راهو تحكم لي غيابي. ما في الاحكام المدنيه ما فماش احكام غيابيه، راهو فماش احكام غيابيه، بلغك ولا ما بلغكش. وساعات يا سناء يجي يما عنوان نقص تصيك تعاود تستدعي وتحترم الاجال، يما عنوان غير موجود وترسي وقتها تستدعي طبقا لاحكام الفصل 9 و10 اللي هما مجهول المقر او مجهول المقر مطلقا. بالنسبه للوضعيات نتاع اكساء حكم اجنبي، كي بتجيب حكم انت اجنبي بالايقاع الطلاق بينك وبينها الاجنبيه هذيه، اللي يصير أنك يلزمك تستدعي طبقا للاتفاقية الدولية. فما اتفاقيات دولية ما بينه وبين بعض البلدان يقول لك 90 يوم مش 60 يوم، تستدعي في 60 يوم. إذا المحكمة أجلت لك العديد المرات الاستدعاء لم تبرو، ما عليك إلا تطلب من المحكمة عن طريق المحامي متاعك أنك تعاود تستدعي الشخص هذاك على أساس أنه مجهول المقر مطلقا، باش المحكمة تحكم لك بإكساء الحكم الأجنبي الصادر عن محكمة هومبورغ ولا ليون الصيغة التنفيذية التونسية، وتاخوك الحكم هذاك متاعك وتهزه للبلدية باش يقع ترسيم الطلاق الأجنبي في مضمونك، ويتفسخك الملاحظات اللي موجودة في المضمون متاعك أنه وقع زواجه، ويقع التنصيص على أنه وقع طلاقه بموجب حكم صادر عن محكمة تونسية أكسات الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية التونسية، ولك الحكم وكأنه صادر عن المحاكم التونسية. ننبه إلى مسألة على غاية من الأهمية. المستشير الكريم ذاي هو من سيدي بوعلي ظهر لي قال لي سيد ناصر أنا مشيت في وقت الغفلة، فاش وقت مش علاش؟ أنا فهمته. قال لي تولى جايين جدد وكذا كذا ما يسمى بالمارياج بلون، الزواج الأبيض، أنك أنت متزوج بأجنبية باش تاخو كان لوريقات وبرا، ماهوش زواج صحيح
0: معروف هذا.
2: اي لكن هو نقول لك شوف الاجراءات الحمائيه اللي توا ولات عملتها اوروبا
0: شنو
2: تخولوا للافوكا جنرال، مش افوكا المحامي، المحامي العام هو بمثابه وكيل الجمهوريه هنا، الافوكا جنرال متاعهم العقد هذاك يلزم يوصل ويلزم يقع التنصيص عليه ويقع اعلامه به، ليخولوا له انه يبطل عقد الزواج الممضى المبرم بين تونسي وأجنبية، لأنه إذا اتضح أن ذلك العقد هو لغاية الاستقرار بالبلاد الأوروبية ولغاية أخرى وهي الحصول على أوراق قانونية. جمعتين التالي بروكيرور دو ليون وكيل معناتها لافوكا جنرال تاع ليون وكيل الجمهورية بمثابة وكيل الجمهورية عنا احنا، قام بإبطال زوز عقود زواج متاع سمحوني في الكلمة ويعرفوها الكلمة متاع زوز بزنس يخدموا في التوريست في التوريزم، تعرفوا على أجنبيات طاعناتي في السن ومشاو كتبوا صداق، ولكن ما نجموش ياخذوا ويتنقلوا الغادي باعتبار أنه رفضوا لهم التأشيرة. هم كانوا يعتقدوا أنه بالزواج بك الأجنبية هذيك، الأجنبية رجعت لبلادها وقد ما عملت حاولت باش تعمل رجروب مون فاميليال وقد ما حاولت باش تلحقوا عليها هي، فتم رفض التأشيرة متاعه، وتم إعلام السفارة علمت البروكيرور متاع اليوم، والبروكيرور متاع اليوم توا عمل القضية وصدر حكم توا ما عندوش جمعتين عن المحكمة الابتدائية باليوم في مادة معناتها ليزافير فاميليال بإبطال عقد الزواج الذي تم بين التونسي والأجنبية، لأنه فما مصلحة وليس بزواج جدي بل هو مارياج بلان باش ياخذوا كذا. وبالتالي القانون باش نحطكم في بالكم باش ما تقعدوش، خاطر تو عديد الناس يتصلوا بي يقول لي مرتي في شيرة بدلت برشا حوايج وراه ولات عندهم اجراءات حمائيه ولاو يعملوا نوليتي
0: متاع
2: العقد ذلك. وبالتالي راهو اعملوا حسابكم اذا يصدر حكم بالطلاق يلزمكم في مارس ولا افريل تبداوا تعملوا قضيه، وحتى لما لا في جانفي، لان دعوه الاكساء بالصيغه التنفيذيه هي الدعوه التي يقع القيام بها بغايه الاعتراف للحكم الاجنبي بالقوه الثبوتيه الموجوده في تونس. وكما قلت وعديد الدول الأوروبية استغنات عن الإكساء بالصيغة التنفيذية تسهيلا للإجراءات، وبالتالي فرنسوية كبتبدأ متزوجة بتونسي واصدر حكم طلاق في تونس تمشي ترجمه وتهزه مباشرة لضابط الحالة المدنية
0: في بلادها
2: ويقع الترسيم من 1860 راهو فرنسا مشات في الاتجاه هذا.
0: تفضل هنا في حالة الطلاق دونك الأجنبية كي تمشي تهز حكم الطلاق التونسي
2: أي.
0: لبلادها الأصلية إسكو يطلبوا عليها حكم إكساء بالصيغة التنفيذية
2: ما يطلبوش عليها، يطلبوا عليها الحكم ويطلب عليها شهادة تثبت أن ذلك الحكم أصبح نهائي في البلاد التونسية. وهنا هما فاش قاعدين يعملوا سناي؟ طبقوا في الاتفاقيات الدولية. تعرف أنت قارية قانون وتعرف أنه الاتفاقيات الدولية تجي بعد الدستور وبعد يجي القانون. معناتها الدستور في المرتبة الأولى والاتفاقيات الدولية لكونفنسيون انترناسيونال بعدها تجي. هنا الإكساب الصيغة التنفيذية. علاش احنا قبل أنا اللي وقت مش بعيد كانت محكمة سوسة الابتدائية كانت تعمل بإذن على عريضة الإكساء، ثم بعد لي قال لك لا راهو مجلة القانون الدولي الخاص تتطلب، وفي الفصل 11 ظهر لي مانيش غلط، تتطلب الاعتراف بالحكم الأجنبي لابد

0: ليش ما نبعدوش على القانون ونلقاو روحنا في الفخ نتاع هالإكساء جاي بحكم في بالك وفي بالك باش تعرس وتلقى روحك ما تنجمش تعرس العرب تمشي عليك وترسلك تأجل الزواج نتاعك الى حين الإكساء بالصيغه التنفيذيه
1: يتأجلوا العرب يا متر العام الجاي
0: يتأجلوا اكيد. كلمه اخيره باش نقول المستشاره الكريمه الساميه اللي هي استشارتني حول مساله الاحتفاظ بالارساليات والصور عن طريق تقنيه الواتساب بعد ما يتم فسخها يتم ذلك راني باش نخصص حصه كامله باش نجاوبها على الوضعيه هذه لانه الوضعيه هذه وضعيه عملتي راك ما تنجمش انت تفك تليفون شخص وتقول له لا وريني باش نهزه الخبير لابد انه يكون من باذن قضائي وعنا من الخبراء سواء في الفرقه المركزيه للحرس الوطني بالعوينه ولا الفرقه الشرطه العدليه بالجرجاني وفما عنا فرق مختصه في الجرائم المعلوماتيه ان شاء الله نخصوا لك حصه كامله نجاوبوك على الجرائم المعلوماتيه التي ترتكب عن طريق تطبيقة الواتساب مدام سامية والمعذرة أنا معناتها وعدتك باش نجاوبك لكن الجواب بأسلوب برقي راهو ماهوش باش يفيدك إن شاء الله نعملوا الجمعة الجاية حصة خاصة حول هالجرائم الإلكترونية عن طريق الواتساب
1: به نرجعوا للموضوع هذا شكرا لك أستاذ الناصر شكرا يعطيك الصحة على الإضافة ديما في فقرة علم الشيء معها نوصل لختام موعدنا اليوم من الماتينا الويكاند اللي يبدا معاكم مستمعينا من 6 متاع الصباح شكرا لكم ليكيب الكل عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال سعاد العدويني معالش في التنسيق العام منال تخيل في الإخراج التقني بسمة سعيدية حاضرة زود سويت باش قدمنا موجز لآخر الأخبار وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل باي باي

0: غيلان،
1: أحلام غيلان
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: برعاية
3: استمتعوا بأشهى المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي غريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيدة أمس بمدينة الحمامات من ولايتنا بالأشغال الندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية في دورتها الأولى تحت عنوان خصوصية التسيير في مؤسسات الخدمات الجامعية بين المسؤولية المهنية للمدير والإطار التشريعي. وحسب بلاغ إعلامي للوزارة، فإن هذه الندوة التي تنظمها ودادية مديري مؤسسات الخدمات الجامعية أيام 12 و13 و14 من جوان الجاري تندرج في إطار السعي إلى توثيق روابط التعاون وتبادل الخبرات ودعم مديري مؤسسات الخدمات الجامعية بمختلف الآليات والوسائل التي من شأنها تطوير أساليب العمل وتحقيق الحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء. دوليا، قال مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وكان قادة الولايات المتحدة وباكستان قد توقعوا توقيع اتفاق إطاري اليوم الأحد لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، إلا أن طهران أبدت تشكيكا بشأن توقيت التوقيع في وقت عبر فيه متظاهرون من التيار المتشدد في إيران عن معارضتهم لهذا الاتفاق. أصدر جيش الاحتلال الصهيوني أوامر إخلاء فورية شملت سكان 13 قرية وبلدة في جنوب لبنان. جيش الاحتلال أعلن هذا اليوم الأحد

0: رصده سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان، وذلك قبيل اجتماع سيعقده رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لبحث الأوضاع الإقليمية على خلفية الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net
2: وصلوني صوتي للمتاع اللي عندهم تاكسيات الفردية المسؤول عليهم، راهو مش نورمال ان حب التاكسي يحبس لي ويقول لي وين ماشي. تاكسي فردي، لا واحدة عاملة عملية، لا واحد مريض، لا واحد له السكر، لا حتى شيء. يحبوا كورسة بعيدة برسة، معناتها كورسة متاع 3000 و 3500 و 4000 يحبوا هاي. بربي بربي بربي بربي بربي بربي نداء ليعطى الرخص متاع التاكسي الفردي، ما دققوا الرخص اللي تعطوا فيها للتاكسيات الفردية، خاطر انا حتى بنتي بستم حدي وتجي يقولها وين ماشية، يسألها حتى يحبسلها يقولها وين ماشية. راهم ياسر سرتو في الصيف
3: برضي، راهو عنا في الباساج ولا فايير، راهو عنا ظاهرة الكلاب السائدة، راهي تخلق في العباد وراهي معناها تهجم ساعات على العباد وعلى الصغار وتفجع في العباد، راهو مش معقول، راهو ما هوش معقول. شوفونا حل الحق، شوفونا حل للكلاب السائدة اخويا، انا نشوفو لهم حل، نحطوهم في بلاصة ما نخلوهمش مسايبين في الشارع هكاك يجعوا فينا ويجعوا في العباد. واه ما قلناش معناها نقتلوهم، انا ضد هذا معناها، ولكن نشدوهم ونحطوهم في بلاصة ونحموهم ونبعثوهم هالعباد.
4: لا انا مواطن القروان، لا نحب من المدير الاقليم باش يعمل حمله على الموتورات. خاين رانا تعبنا، راهي روسنا وجعتنا، راه ما نرقدوش النوم الليل، راه الموتورات نحولها كشيتمون ولا شي يعملوا لها وتبدا تعيط موتوراتك الكبار الفورزيات. وين راهي ما فهمناش شنو الحل، اش نعملوا؟ نطلعوا احنا مواطنين نشدوا العباد؟ هذه امور متكلف عليها الامن، هو اللي يشد مش نحن. بالله يا سيد مدير الاقليم تحرك شوي، يرحم والدي، تحرك شوي، اعطي اوامر، خليه يعملوا حمله وتركتور البلديه كما قبل يلمها ويهزوا يحطوا في الفريق وما نعطيهالوش الا بعد 3-4 شهور.
5: أنا عندي خليج ماري خشان، أنا عند الميدسان تنسي على تحكم واش نوي شوية في فرديك عطا توني أو ام بخيري كيني في البخيري. كل حد يقول لي البخيري نسي، واحد يقول لي 300-400، واحد يقول لي 400، واحد يقول لي 210، ما فهمت شوين. مشي تكنيك بخيري، قلت خانيت على البخير، قال لي راو النهار هذي بحكم 3 جوغ البخليمون طعمال، وقال لي راي النهار الواحد 75 دينار. وين دي بخليمون ارجانت ما عند الميدسان تنسي، يعني لازم نعملو ارجانت. أنا حبيت نسأل إيش نعمل أنا بالحق، معناتها وين وصلنا، وين وصلنا في تونس وروندي هم في عيلاند ما عادش عندي وقت، وين معناتها عندي خدمة نستعمل فيه بتربي الحمزة تيسر على موجات الجوار فين.
6: حتى كان مليون انت عصوصة كل الكلام بالحكاية باب جديد واحد بزيل مندومة يدخل من لبنان يشم ريح سياح المرة فاتت، قالوا شو الريحة دي عصوصة مزيانة، انا اختارت كما نعم بعطن في البرد يسايد في ريحة هيتي يتلاقوا بيه ينفقوا ولا يشوفوا له كيفاش يعملوا الحكاية باش ما عادش حتى مشي يتنفسوا يتقبلوا بابات.
7: ربي مواطنة نشد جوهرة اف ام بربي باش تعمل لنا نداء لعمادة المهندسين، على خاطر عندنا اولادنا تخرجوا ب 2025 والسيت نتاعهم مش محلول، وهما يحبوا معناتها يدخلوا على السيت باش يقيدوا كل هكايا، لا حسيب ولا رقيب معناتها. وعندنا قديش يستناهم سكنات اللي يحبش يطلع بالتعريف، اللي باش يحب يطلع باسبور، اللي معناتها هذم اولاد قراوا وتعبوا وشقاوا ويستناهم معناتها في النهار هدية. احنا بربي ننزلكم كجوهرة اف ام، وصلونا صوتنا عمادة المهندسين، الرجاء كل الرجاء يحلوا السيت نتاعهم، خلي وليداتنا تدخل تقيد رواحها، خليها زادة تشوف امورها. راه مش معقول معناتها صغارنا تقرا وما تلقاش معناتها سيت، كيما كان المفروض انه الحاجات هذيا تجاوزناه. احنا نقولوا ان شاء الله تسمعنا عمادة المهندسين، ولادنا اللي قراوا خذوا دبلوماتهم يستناو انهم يحلوا لهم السيت ويقيدوا رواحهم.

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: كأس العالم على جوهرة تيفي.
3: جوهرة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة.

0: صباح الفل. تقريبا 18 ساعة قبل المقابلة الأولى المنتخب الوطني أمام منتخب السويد افتتاح المونديال، دونك حبينا اليوم في العدد الذهاب مع جمهور المونديال نشوفوا هل أنه الجمهور التونسي متفائل قبل المواجهة هذية وإلا لا. خليكم معنا باش نكتشفوا هذايا.
1: متفائل اللي تونس تربح حتى نعمل 0-0 ديجا مش خايب، وعم نتمنى الربح. وعندنا فكرة أحلى اللي السويد معناها ماهيش كيف قوية برشا، أما احنا نجم كنا نتوقع منها ونربح قدرة الله. أما حتى نتيجة 0-0 في مصلحتنا إن شاء الله مربح.
2: جمهور المونديال
3: طيب إن شاء الله مربوحة المنتخب، إن شاء الله تكونات المنتخب إن شاء الله واحد شيء لتونس إن شاء الله بإذن الله. وعنا ثقة في الولاد ويسيو ماتش اللي فات على بلجيكيا. وبالنسبة للمنتخب السويدي منتخب باهي مش خايب، في دي ستار معروفين وكل كي يعملوا العزيمة يعملوا قريب قدرة ربي إن شاء الله مربوحة.
2: جمهور المونديال
4: قدرة ربي باش نربحوا السويد 2 بلاش وإن شاء الله مربوحة. ديما متفائلين قدرة ربي فما كان الخير.
2: جمهور المونديال
5: شوف توقعات يا أخوي، أنا تونسي كتونس ماذا بيا تونس تربح 2-1 للسويد، ماذا بيا تونس تربح. أما تكهناتي 2-1 للسويد.
2: جمهور المونديال
6: السلام عليكم، أنا تونس السويد عندهم اتاك باهي يوكيريس ويزاك ويلانجا وانا عنا ديفونس باهي ان شاء الله 1-1 ونبداو الفوز الكل ونكملوا ان شاء الله نربحوا ماتش الجابون حتى يكسب مع هولندا ان شاء الله.

0: ماشي معاك مع أسماء الجربي، مع أسماء الجربي على جمعة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.
1: التسعة وخمسطاش دقيقة على موجة جوهرة فام. مصباح النور والفل والياسمين. حلقة جديدة من أخشيماك، المجلة المعمارية المتخصصة في الهندسة المعمارية في البناء عامة وأيضا زادة في الديكور. مرحبا بكم، موعدكم كل نهار أحد تستناو فينا باش نعطيوكم جديد، باش ننوروكم زادة كيف كيف، وباش نفسروا لكم كيفاش تنجم تبني وأنت مرتاح، تبني أون سيكوريتي. المشاكل اللي تنجموا تلقاولها دونك قدامكم أكيد نلقاولها حلول أحنا قبل وننوروكم عليها. فما عليكم كان بيان سور كان عندك اي سؤال، تكلمنا على 36 300 الف. اليوم بيان سور معنا المهندس المستشار في الهندسه المدنيه ادم جلالي نجم يجاوبكم، ومعاكم اسماء الجربي المهندسه المعماريه زاده كيف كيف تنجم تجاوبكم. نبداو كالعاده بليزونت بوزيتيف وبالغناء ونرجعوا لكم تسويت باش نحكي لكم على لو رونفورسمون في البني نتاعنا. نحكيو رونفورسمون تاع لي بوتو، رونفورسمون دو سومل، لي رونفورسمون عامة كيفاش نجمو نعملوهم وقتاش نستحقوهم في البنية

متاعنا نحكي وزاد كيف كيف على ان ايفينمون واستضافه مهمه برشا لمهندس معماري عالمي من عماده المهندسين التونسيين. وفي اسال الاكسبير من بعد باش ناخذ تساؤلاتكم، فخليكم معنا في ارشيماغ.

0: دي.
1: تسمعوا لحد من 9 ل 10 أرشي معك مع أسماء جربي.
2: مع أسماء جربي.
1: على جوهر اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع.
2: واتمتع.
3: Tout de suite le dossier Archimag. Dossier Archimag اليوم كالعادة يحكي على مشاكل في الهندسة المدنية والستركتور وما أدراك ما ستركتور مع المهندس المستشار في الهندسة المدنية آدم جلال. آدم أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك أسماء. مرحبا بمستمعي جوهر اف ام. نهاركم طيب.
3: يعيشك. برشا خلينا نقولوا تفاعلات مع الحلقة اللي فاتت كونسيرنون لو كوفراج بيردو في البيسين. برشا مقاولين، برشا ما خلينا نقولوا دي كليون، دونك تفاعلوا إيجابيا وسلبيا. وهذا هو اش معناها تفاعل. دونك كل واحد بيان سور من وجهة النظر نتاعو باش يعطي رايو حسب الاكسبيريونس نتاعو زادة كيف كيف، وكأنك زادة حليت عينين لي كليون على راهو فما غلطة الغادي ايفيتي. دونك هنا وين يلزمنا نركز شوية ونقوله صحيح راي فما أغلاط راي فما كذا ونحاول نحسنه ونقدمه. دونك هذا هو الهدف فينالمون في أخشي.
4: اكزاكتمون. سيرتو كي يبدأ عنا فروج والعبيد كل تحرق فيه.
3: بالضبط.
4: مش يولي اللي يقف في الفروج عبارة هو غالط
3: بيزار.
4: هو عبارة هو جاي ان اكسترا تيريستر ولا حاجة، هو يقف عادي ومن اللي وراه يولي زمر عليه.
3: صحيح.
4: هذه المشكله. هذه عندنا ريغل دولار، عندنا حوايج نخدموا بها راهي ما تجيش وكهو.
3: سي فري.
4: انا قلت ما تجيش.
3: وانجينيور راهو انجينيور قال لك ما تجيش، انت ما تجيش تو سامبلومون. راهو قرا وراهو عنده ريسبونسابيلتي ونهار اخر كي يعطيك بلان راهو الكاشي نتاعو عليه وراهو دونك ما يجيش. سي ما يجيش تو سامبلومون.
4: وحاجه اخرى، ما برشا طلبوا دي سوليسيون. انا ما واحد من الناس ما حبش نعطي دي سوليسيون خاطر الكوفراج بيردو جي اون سوليسيون لوكال. كي مش نعطي انا
3: سوليسيون
4: كا بارتيكولي لوكال في حاجه معينه.
3: داكور.
4: كي مش نعطي انا سوليسيون تتعمم مش هو اللي ادم اللي عطاه. دونك ما نجمش نعطي سوليسيون خاطر لي سوليسيون سون لي كا بار كا.
3: ملكي كنولي واحنا نحضروا التمبليت قال الاخر وكل واحد عنده دار تفضل هاي ستركتور بيسين تفضل هاي ستركتور. سي با سا. احنا كل واحد التربه نتاعو، كل واحد وناتور نتاع البروجي
4: والشارج.
3: اكزاكتومون. دونك فما برشا معطيات ابخوندغ اون كونسيديراسيون. باهي ابرز الاسئله وابرز التفاعلات اللي جات شنو وايد؟
4: برشا برشا تفاعلات، اما نحب نجاوب على سؤال تعود لي برشا بالفيسبوك تيك توك انستغرام اللي هو اذا كان الكوفراج بيردو ما يجيش في الفوال علاش نعمله في الدال بالكوفراج بيردو؟ باهي
3: هذايا بيرتينون الحقيقه. معقول.
4: باهي كعبه الوردي ماهيش هي بيدها كعبه الياجور. صحيح فرد ماتريو، اما لي فاس نتاع كعبه الوردي سون ليس. دونك المينيميز لابسوربسيون دو دغاشاش. هذه ان دو. ديما ننصح ونقولوا للروزاج قبل الصبة مهم جدا. لازمك تسقي قبل الصبة باش تنقص لابسوربسيون دو دغاشاش. ثالث حاجة واللي هي مهمة زي برشا زادة، اللي الكوفراج مهزوز على ان كوفراج على اي تيمون.
3: اكزاكتومون.
4: كسوا سابي ولا حاجة، حتى ما تنجم تصير ديفورماسيون، حتى كان صار ديفورماسيون شوفها ونصلحوها.
3: اكزاكت.
4: بار كونتر في فوال تنجم تصير وين ندري عليها انت.
3: ما تعرفش منه التراب من غازي
4: منه التراب من هنا. وثاني حاجه عنده بوسي بيتون على الواحد ينجم يعمل ديفورماسيون الفوال مش ولا يخدم بالغلط.
3: واضح.
4: دونك هذا علاش انا كونتر الكوفراج بيردو في الفونداسيون كيما في في الفواليت.
3: الكلنا كونتر الكوفراج بيردو.
4: كل
3: لي زاركتيكت ولي زانجينيور.
4: وحاجه الرابعه اللي هو رخيص.
3: وي
4: الكوفراج باللوردي رخيص. هذاك علاش نمشيو فيه.
3: وي واضح.
4: دونك هذا
3: واضح. دونك جاوبنا علاش الدال نجمو نسمحوا لرواحنا نعملو كوفراج بيردو والبيسين لا. دونك واضحه الاجابه وصريح.
4: بيسين وفونداسيون.
3: البيسين والفونداسيون حكينا عليها حلقه طويله برشا.
4: فونداسيون على الكوفراج تاع الفونداسيون
3: حكينا بالديتاي زاده وترجعوا تلقاوها ميساج في الانستغرام تاعي ميساج اسماء جربي اركيتكت. بي اليوم حديثنا على دونك الكوفراج، على مش الكوفراج كهو. دونك نحكيو لهنا على التعزيز الهيكل لو رونفورسمون. دونك لو رونفورسمون فين يتعمل في اي وضعيه؟ كيفاش نعرف اللي انا جي بزوان دان رونفورسمون؟
4: باه رونفورسمون هو رونفورسمون دي زيليمون دو ستركتور، يتعمل كان في لي زيليمون دو ستركتور. دونك نستحقوه، نستحق الرونفورسمون في ان دي تروا كا.
3: اليوم
4: البرومي كا هي امبروفي في السول، السول خدم.
3: باهي.
4: دونك ولنا مستحقين رونفورسمون يتسمى ريبليس سو زوفر. باهي. والكا الثاني سو ديمونسيونمون دو لا ستركتور اللي فيها دو كوز برانسيبال. الكوز الاول معناها المواطن خدم غير بلانيت مغير انجينير
3: وي
4: دونك الستركتور نتاعو سي ديمونسيوني ولا البروجيكسيون نتاعو تبدلت دونك ولا ملي كان عنده ريتوسيكا هاو مشي ولا يزيد دي زيتاج
3: ار بلس 2 ولا مثلا
4: ار بلس 2 ار بلس 3 مشي يزيد دي زيتاج البروجيكسيون نتاع البنيه تبدلت دونك لنا مستحق الرينفورسمون دو لا ستركتور بورتوس الكا الثالث واللي هو حكينا عليه قبل زادا تاكل ديغراداسيون دي ماتيريو دو لا ستركتور تاكل الهياكل بالعوامل الطبيعيه والعوامل المحيطه للبناء كيما العوامل الطبيعيه كيما الاكسبوزيسيون انتنسيف للسولي للريح ما غير بروتيكسيون العوامل المحيطه بالبنايه لي فويت لي مونتي كابيلير هذا الكل دونك هذا هو وقت اللي نستحقوا
3: واضح واضح هو اسكو يتشاف بالعين المجرده دونك ونوليو نكلم انجينيور والا اوتوماتيكمون اذا كان عندي كما قلت انت ان كامل هكا هذوما نكلم الانجينيور يجي
4: هو معناها الديغا فيه دي دوغري فما دوغري تنجم معناها كي يشوفها الانجينيور يقول مستحق رونفورسمون اما مازلت ما خدمتش البني
3: داكوغ
4: فما دي دوغري تخدم فيها البنيه ويسيلوا لي زانومالي وقتها نسحقوا رونفورسمون
3: كيما لي فيسور اللي راهو اوبليك باغ اكزومبل
4: هي البنيه تتكلم بلي فيسور
3: وي سورتو لي فيسور اوبليك اللي هما يعطيونا اني البنيه نتاع
4: ستركتور
3: فما مشكله في ستركتور
4: عندنا مشاكل في ستركتور
3: باهي كيفاش يصير الرونفورسمون هذا شو معناه كي نقولوا رونفورسمون اون فو دير كوا اكزاكتومون
4: باهي رونفورسمون يصير سور تروا فولي مهمين برشا الفولي الاول هو الفونداسيون نصلحوا الفونداسيون نعملوا ان ريبريس سوز اوفر نصلحوا الخدمه لي زيليمون دو فونداسيون الفولي الثاني لي زيليمون فيرتيكو اللي هما لي بوتو اي لي فوال الفولي الثالث لي زيليمون اوريزونتو اللي هما البودريت والدالات بالنسبه لي زيليمون اوريزونتو نعملوا شيميزاج على الكات فاس بالنسبه لي زيليمون اوريزونتو اللي هما البودريت سور تروا فاس يصيروا البودريت والدالات انت والتام تاع الديغراداسيون اللي فيها كان ديغراداسيون كبيره دو بريفيرونس نطيحها ونعاودوا خاطر الداله هي اول حاجه تقبل الشارج كان ديغراداسيون مش كبيره نجموا نحيوا الوردي نعملوا انجكسيون تاع بيتون نعملوا ساعه لي برودوي انتي كوريزيف ونعملوا انجكسيون تاع بيتون نعاودو خدمه
3: نعاودو نخدمو على احنا باهي خلينا ناخذو ديكا براتيك العاده انا تصاور كونسيرنون بيان سور رونفورسمون دي بوتو نحكيو على الكام تاع رونفورسمون دي بوتو
4: باهي المو كلي اسمه في الرونفورسمون هي نظافه الخدمه هي الكونتاكت هي السيرفاس دو كونتاكت بين البيتون القديم والجديد
3: باهي
4: فما حاجتين مهمين في الرونفورسمون لاج نتاع البيتون والكاليتي نتاعو باش نعرف انا شنو هي السيكسيون اللي مش نخدم عليها كان بيتون جديد وكاليتي باهي دونك مش نسمي بلغة شانتي مسمن العرسة سيكسيون كاملة مش تولي تخدم بار كونتر كي يبدا قديم وبيتون كاليتي خايبة السيكسيون اللي مش نزيدها هي اللي مش تخدم الوسطانية ماهيش مش تخدم دونك هذا مهم على الاخر باش نعرف شنو هي التكنيك اللي مش نمشي فيها دونك عندنا بالنسبة للبوتو أول حاجة نحضروا السيرفاس بريباراسيون دو لا سيرفاس نعملوا غراتاج ولا روبيكاس سا ديبون شنو اللي عندي بعد نعمل ننظف البوتو نتاعي بالكدا ونعمل أن برودوي نسميوه برودوي دو ريبريز دو بيتوناج ندهنوا به العرس كريمة بعد نعمل ليسيلمون نركب الحديد نتاعي نكفرش ونصب
3: واضح واضح جدا دونك
4: واذا كان واذا كان نوصل للحديد نعمل ان برودوي انتي كوريزيف
3: سورتو سورتو والحديد كي نلقاه متاكل ديجا وما عادش فيه
4: هاني قلت لك سيكسيون جديده
3: هاني مش تخدم سيكسيون جديده مره اخرى سيكسيون من جديدة. غير نخمم اصلا في اي حاجه
4: فوالا
3: واضح باه لي زادجوفون توا انت قلت نزيدوا حاجات دونك لي زادجوفون في الحالات هذه شنو نجم نحط
4: باه لي زادجوفون عندنا تروا زادجوفون اسونسيال هي حلقه بتروا تروا اليوم دونك التروا ادجوفون اسونسيال هما برودوي دو بريز دو بيتوناج اللي مش يربط لي البيتون القديم بالجديد لي برودوي دو سيلمون اي لو برودوي انتي كوريزيف هذوما ثلاثه مهمين
3: انديسبونسابل لازم يكونوا موجودين
4: حاضرين معنا في الانفورسمون
3: احفظوها الفيديو هذه وهبطوها عندكم خاطر تعرفوا بعد شهر دونك الفيسبوك اوتوماتيكمون ينحي اللايف دونك هبطوها عندكم هذا راهو درس كامل خلينا نحكي في الرونفورسمون باهي النصائح اللي تنجم تعطيها
4: باهي ثلاثة نصائح
3: عرفتهم
4: ثلاثة نصائح نصيحة الأولى إذا قبل ما نوصل للرونفورسمون قبل ما تبني أنت وشنو عندك في البلان داميناجمون أنت كما نقولوها فيزي أو فيزي أو إذا كان عندك إير بلس 3 أن فونداسيون تاع إير بلس 3 اخدم الستركتور نتاعك على ار بلس 3 خاطر ما تعرفش شنو يصير في المستقبل، ما تعرفش على البروجيكسيون نتاعك القدام.
3: أيه.
4: نجم
3: معقول.
4: تزيد
3: معقول
4: الطرف اللي مش تزيدها في الفونداسيون من الاول ارخص برشا من الرونفورسمون بعد
3: تتكلف لك من بعد راي الرونفورسمون يا جماعه.
4: هذه الحاله النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه هو النصيحه الثانيه هي كي تجي مش تعمل رونفورسمون تلزيت ومش تعمل رونفورسمون اعمل دو دوفي دوفي في رونفورسمون ودوفي في جديد.
3: بي.
4: اذا كان الرونفورسمون مش يفوت 50% على ليميت على ليميت دو تيير من سوم البنيه جديد نمشيو في جديد خير خاطر جديد بعمري.
3: داكور واضح.
4: النصيحه الثالثه والمهمه جدا الرونفورسمون على قد ما هو سهل على قد ما هو صعيب. لا بريزونس دو لانجينيور باش يشوف لا ناتير دو سول باش يطلع لك شنو هو السبب اللي يخلك تعمل رونفورسمون. هذاك مهم. تنجم تعمل رونفورسمون ما صلحتش السبب الرئيسي اللي صار مش تعمل عليه رونفورسمون. Donc la présence de l'ingénieur est primordiale pour le renforcement.
3: Voilà, ou bien sûr, est-ce l'ingénieur ou est-ce le mohandis le mamari اللي عديك للانجينيور باش تسال الزيد. Donc في الحالات الكل لازم تسال الخبير وما تتصرفش من راسك.
4: Surtout
3: ما تتصرفش من راسك. انت فكرتني توا بكتساوى اللي نشوفوا فيهم ساعات في الفيسبوك اللي تلقى عرسه دايره بسكوتش مثلا ولا شقه مغطينه هكا
4: بسكوتش.
3: اما فريمون سي سي دي كا ريال راهو.
4: شوفوا في ديكاريال يا اخي انا تصور منين جبتهم؟ جبتهم من فيسبوك.
3: جوستومون
4: تصور نجيبوا فيهم نعديو فيهم من فيسبوك. فكيما فما عباد قاعده
3: يفجعوا فريمون كيفاش الانسان ينجم يتهاون بالستركتور نتاعو دونك يتهاون بحياته يا جماعه.
4: زاد الحقيقه كلمه المقاولين كيما فما مقاولين باهين برشا مقاولين يخدموا كيما قال ربي وكيما قال النبي وكيما قال الكتاب فما زاد مقاولين يلا
3: دون لي ريغل دو لار وفما هكا
4: فما هكا فما هكا الحقيقه
3: نسيسوا روحنا ونعرفوا نحطوا ساقينا ومع شكون نحطوا فلوسنا.
4: هذا هو.
3: شكرا لك ادم جلال المهندس المستشار في الهندسه المدنيه وحضرنا دي سوجي اخرين.
4: ان شاء الله.
3: اوكي ميرسي ادم وبيان سور غنايه ونرجع لكم تو سويت مكملين في ارشيفك.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام جوهر اف ام
1: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج جوهرة اف ام
3: تسمع اوتوموتو
4: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام
3: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer
6: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: تسمعوا لحد من 9 ل 10 أرشي معك مع أسماء الجربي،
5: مع أسماء الجربي
4: على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع
5: وتمتع.
6: ارجعنا لكم وتسويت نحكيب على الأخشي نيوز. والأخشي نيوز اليوم حدث مهم برشا وملهم للمهندسين التونسيين الكل، حيث استضافت عمادة المهندسين بتونس البارح السبت 13 جوان 2026 المهندس المعماري سينان غنيم المختص في الحفاظ على التراث في ندوة علمية حول le regard d'un maître sur l'histoire et la modernité. أكثر تفاصيل مع السيد عميد المهندسين سي محسن الغرسي في الفيتير.
7: اليوم في حضرتنا المهندس سينان غنيم، هذا قام من القامات الهندسية المعمارية، عنده اختصاص هو ترميم كل المعالم الأثرية والمعالم متاع اللي تخص أي بلد خاصة عربي إسلامي. اليوم تعرف تركيا مشات شوط كبير معنا في الموضوع هذا، وإحنا بالحق اليوم نستحقوا الخبرة متاع المهندس هدايا. تعرف عنا العديد معنا من المشاريع المفتوحة معنا في تونس، خاصة في مخص الأماكن الأثرية والأماكن اللي تعتز بها تونس في عاداتها وتقاليدها، وهذا معنا ما يكون كان إضافة ممتازة للعمل الهندسي في تونس. هو اعتنى بطاقة الخيرات الشرفية أول حاجة باعتباره مهندس، وثاني حاجة باعتبار احنا عنا شراكة كبيرة مع عمادة المهندسين معنا في تركيا، هم يمثلونا في تركيا واحنا نمثلهم معنا في تونس. الحقيقة متاع ربي الأتراك معناها تقدموا تقدم كبير، واليوم عندهم شركات عالمية تخدم في المجالات الكل. وكي جاءوا لأفريقيا أول ما مشاو للجزائر، والحقيقة احنا راهو فكيناهم باعتبار أنه عنا برشا مهندسين تونس يخدموا معنا في دول أفريقية، وضروري أنه مع تكاتف الجهود وتواجد المهندسين الأتراك في المشاريع الكبرى خاصة معنا في أفريقيا، هذا ما تنجم تكون كان عنده إضافة كبيرة وجدوى كبيرة للمهندس التونسي.
6: مهم جدا اللي كان يحكي فيها السيد العميد محسن الغرسي، فشكرا على المبادرة الممتازة هذه، وإن شاء الله نستغلوا خبرة المهندس دونك السيد سينان غنيم، نستغلوا الخبرة متاعه وجوده باش يلهمنا ويعاوننا أيضا على ترميم وإعادة تهيئة أثارنا في تونس. قال زاد كلمة مهمة برشا السيد العميد، وهي التوأمة والتفاعل وزاد العمل ما بين المهندسين في تونس وفي تركيا، وموجود زادا في تونس والبرتغال، في تونس والعديد من الدول، واللي هي ما تنجم كان زيد تفتح الأفاق للمهندسين. وإن شاء الله المهندس التونسي ديما في خير وديما القدام، وإن شاء الله يقعد في بلاده ونستغلوا زادا احنا بعد المجهود هذاك الكل اللي قامت به تونس، دونك على الأقل يرجعوا لها أولادها شوية من اللي عملته معها، وإن شاء الله المهندس التونسي يقعد في بلاده ويلقى حظه ويلقى قبل أستو. يلا غنايا وراجعين مكملين في أخشي ماك.

9:53 دقيقة على موجة جوهرة فيم. تمنيت لو كان تكونوا معنا في الكواليس، عندي معدين حلقة يعملوا 66 كيف. تحية كبيرة برشا لمنال إدخيل وعبدو دونك اللي الأسئلة متاعهم الحقيقة تخي بيرتينانت، وهاني باش نجاوبكم بالسؤال في اسأل الإكسبير. السؤال الأول، البوزيسيون تاع الكليماتيزور، برشا ناس توا يحل الكليماتيزور يضرب له في وجهه، نقولوا احنا في التونسي يضرب له في جنابه دونك يتقلق على الآخر. دونك وين نجم نحط الكليماتيزور خاصة في بيت النوم باش نجم أكيد تبرد لي المساحة الكل؟ أحسن بوزيسيون للكليماتيزور، فما برشا يحطوه فوق الباب، دونك فوق اللانتوم تاع الباب، دو تيل فاسون اللي يبدأ يضرب ديريكتومون في البورت فينيتر وإلا في الشباك. أنا الحقيقة مانيش ياسر ننصح بها، علاش؟ خاطر ديريكتومون الهواء البارد يضرب لك في الفيتراج ويتضرب بالهواء السخون، دونك تولي ليفيكاسيتي انرجيتيك نتاعو مش كبيرة. دونك أحسن بوزيسيون يا إما تبدأ عندك الفرش نتاعك، يا إما على التيت دو لي دونك على اليمين وإلا على اليسار بعيدة كاريمون. إذا كان عندي البيت نتاعي جاية بالعرض دونك عندي التيت دو لي نتاعي في الوسط وإلا مجنب شوية، ناخذ الكوتي اللي فارغة ماهيش ما فيهاش معناتها حتى شيء، فيها كان تابل دو نوي وإلا عندي أن فوتوي باغ إكزومبل، نحط في لومبلاسمون هذاك اللي تبدأ في التيت دو لي، دونك تضرب في الحيط اللي مقابل الفرش قد قد. سينو إذا كان ما عنديش بلاصة، عندي الباب على اليمين مع الكوافوز ولا على اليسار عندي بورت فينيتر، عندي تيت دو لي نتاعي نحب نعمل تيت دو لي مزيانه وغوفتمون حلو وكبير، النجم نعمل في الحيط اللي مقابل اما مش مقابل الفرش، نحط كالعاده يا اما على اليمين وعلى اليسار، ديما يضرب في الحيط دو باغ اي دوتر في الكوتي خلينا نقولوا نتاع التابل دو نوي، باش نزيد نسهل عليكم، من التابل دو نوي وانت ماشي للحيط البحذاء دو باغ اي دوتر نحط الغاديه للكليماتيزاسيون دو تيل فاسون اني ما تضربش في راس الفرش خاطر يقلق برشا ويتعب ياسر. بالنسبه للكليماتيزاسيون دونك بيان سور هي فما فورمول معناتها ان بو فيها شويه كالكول باش نعرفوا قداش يلزمنا البيسانس، ولكن عاده دونك اذا كان بيت 3 على 3 3 على 4 نحطوا تقريبا 9000 بي تي يو، اذا كان عندنا بيت من 4 5 4 على 4 فما فوق دونك ما نفوتوش زاد كيف 25 متر كاري، نحطوا ما بين 12000 دونك 12000 18000 بي تي يو، اكثر من هكا دونك فوتنا 25 متر كاري نحطوا 18 بي تي يو، هكاك تولي عندي الكليماتيزاسيون تاعي اوبتيميزي. كيما حكينا الحلقه اللي فاتت انه فو با ديباسي دونك لي 26 دغري، وكل درجه انت تزيدها راك تزيد عليها 30% من الكونسوماسيون نتاعك، دونك هذه حطوها في عين الاعتبار بالنسبه للكونسوماسيون نتاع الكليماتيزاسيون نتاعنا. السؤال اللي وتوقيت متاع بيان سور كيما قلنا دونك الكوب دو موند وبرشا ناس يقعدوا قدام التلفاز نتاعهم، دونك شنو الديستانس ايديال انا كيفاش نحط الكنبي نتاعي بارابور للتلفزه؟ دونك هذايا سا ديبون انت والكبر متاع التلفزه نتاعنا، دونك باغ اكزومبل اذا كان 48 بوس يلزم الكنبي نتاعي يبعد على التلفزه 2.16 متر، ديما هذايا ليديال. اذا كان 50 بوس 2.25 متر، اذا كان 58 بوس 2.61 متر، 65 بوس 2.92 متر، و 85 بوس 3.82 متر. لهنا باش نقاو رواحنا بعاد كل البعد بالنسبة لل بيان سور المعمول به لهنا في تونس، يحط لك 50 بوس ويجي يقعد قدامها بالضبط يمكن بيناتها ما 70 ولا 80 سنتي، لهنا يولي ما عادش ينجم يتفرج في التفاصيل وما عادش وعينيه توجعه ويتعب، دونك نحاولوا نحترموا بلوز او موا المقاسات هذية باش النجم نتفرجوا احنا مرتاحين وعينينا بالخاصة مرتاحة. السؤال زاد على لي بابي بان، اسكو تنصحني بابي بان في بيت الصغار وإلا لا؟ عامة البابي بان سيت اون بون سوليسيون كي يبدا عندي السيرفاس نتاعي ليس، ولكن في البيوت نتاع الصغار ينجم الصغير دونك يبدا في عمر معين يولي يحب يشوف يحب يجرب، دونك ينجم يقطع البابي بان هذاك، دونك ننصحو بيان سور بالبانتور، بانتور افيك كولور دونك سي ليديال، سينو ان غوفيتمون بيان سور باش نجم تحمي الحيط نتاعك وتعطيه ديكور مزيان، اما البابي بان في بيت الصغار نقولوا ماذا بنا لا، في الصالون في لي كولوار في لي
les espaces de circulation et مع comme 100% donc le papier peint يعطي effet مزيان ويعطي texture حلوه وزيد كيف كيف هو عازل صوتي بالنسبه للبيت نتاعك وزيد يعطيها دفى كيما بالضبط دونك التاثير نتاعو كيما القماش دونك انت كي تحط بزيد قماش في الصالون نتاعك وتبدا مأثره بالكدا دونك الى بسور بلون سونور ويعطي espace cosy نفس الشيء بالنسبه زيد للبابيي بان. السؤال اللي من بعده نختمو بيه دونك البيرو جانا سؤال زيد اذا كان عندي بيت نتاع صغيره ما عنديش بلاصه وين نحط البيرو دونك نحط بيرو يا دونك عندي دريسينغ تي دو لي دونك البيت صغيره ما تسمحش بالاميناجمون هذا الكل هنا ننصح باللي بيرو انتغري في وسط الدريسينغ دونك الدريسينغ نتاعي باش نعملو بيان سور دونك حاجه بيرسوناليزي نعمل لسباس دو دريسينغ نتاعي ونجي نخرج منه في وسطه هو دونك البيرو يبدا انتغري في وسط الدريسينغ هذا احسن حل بالنسبه لنا احنا باش نلقاو بيرو دونك مرتاح وصغير يقعد فيه مرتاح سينو فما اوبسيون اخرى اذا كان جاي بالعرض البيت نحط الفرش نتاع الصغير وفي بلاصه التابل دو نوي نعمل اسباس صغير هكا تابل دو نوي ومعاه اللوحه نتاعو تكمل حتىش الاخر الحيط اللي بجنبه دونك هذاك يولي زاد اسباس بوغ ان بيرو مزيان وحلو وبيان سور تري براتيك. ان شاء الله جاوبناكم على الاسئله نتاعكم اليوم شكرا لكم اللي تبعتونا في ارشيماغ وتلقاو كل النصائح وكل اللي حكيناه أكيد موجود على الصفحة الرسمية متاعنا في جوهرة FM على الفيسبوك. شكرا لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج جوهرة FM وإن شاء الله مربوحة لتونس اليوم. أتخي بيانتو.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: بدي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
5: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
6: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.

Je suis tunisien, نحبك يا وطن طايرين فوق لاتلانتيك من كارتاج المناطن والجمهور الصم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يخرف العالم وعزه وافتخار ونجيب انكسار

0: حالك. جوهرة
1: بيبليسيتي. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صدر أمس أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. الاتحاد أفاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك إثر التحرك الاحتجاجي الذي تم تنفيذه يوم الخميس 11 من جوان الجاري بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات هذا القانون. ودعا في هذا الخصوص إلى ألا يفهم أي لقاء مع مؤسسات الدولة على أنه تفاوض حول مبدأ تطبيق القانون، وإنما لعرض الإجراءات العمليات والأجال الزمنية الكفيلة بتجسيد مقتضياته على أرض الواقع وفق ما جاء في البيان. دوليا، طالب محتجون في إيران أمس باستقالة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف إثر الأنباء المتداولة حول إعلان دونالد ترامب حول التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. دعا وزير المالية الإسرائيلية المتطرف سموتريتش اليوم رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو إلى تصعيد الرد العسكري ضد لبنان، مطالبا بتطبيق ما يعرف بعقيدة الضاحية في مواجهة الهجمات التي ينفذها حزب الله. أصدر جيش الاحتلال إلى ذلك اليوم إنذارين لإخلاء 29 قرية في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها، فيما استشهد شخصان في قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان. أفاد التلفزيون الرسمي في الأردن في وقت مبكر من هذا اليوم الأحد بانطلاق دوي سفارات إنذار في البلاد، قبل أن تعلن إدارة الأمن العام في وقت لاحق أن خللا فنيا هو السبب في ذلك. أعلنت بريطانيا اليوم الأحد أن قواتها المسلحة قامت باعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي خلال سعيها لعبور بحر المانش، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذت في المياه الإقليمية البريطانية جرت وفقا للقوانين المحلية والدولية. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: المونديال.
1: صباح النور من جديد، 10:06. مرحبا بكم في كواليس المونديال. الفيديو الأول نبدأوه بجولة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. البارح جمع اللاعبين من مقر النزل متاعهم، اتجهوا إلى أحد الجوامع في مونتيرو المكسيكية، أداوا صلاة الجمعة ثم خرجوا عملوا جولة قصيرة في شوارع مونتيرو. هات نسمعوا منال بعد أدائهم صلاة الجمعة إمام الجامعة شنو اللي قال لهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الفريق الوطني التونسي حضراتكم أهلا ونزلتكم سهلا، حضراتكم أمنا لكم فوزا سعيدا وقويا، نحن معكم قتلا وقالما.
3: تونس تونس تونس تونس تونس
1: هذه أجواء التمارين بعد أدائهم صلاة الجمعة ثم استقبال الجماهير المكسيكية وفرحتهم بملاعبية المنتخب. التمارين بصراحة قاعد نشاهده في الفيديو، تمارين ممتازة جدا، أجواء عالية جدا، أجواء متميزة بين الملاعبية الكل. شوفوا اللقطات هذه بين حنباع المجبري، بقيت اللاعبين، فرحة الأهداف حتى في التمارين، مقابلة تطبيقية. الفريق الأول كان فاز على الفريق الثاني وصورة جماعية للفريق المنتصر. كل إن شاء الله الأجواء هذه نشوفوها غدوة الصباح، كل جرينتا، كل الأجواء المتميزة هذه كل نشوفوها غدوة الصباح في مباراة السويد. هذه تمارين المنتخب المصري لكرة القدم. كي ندخلوا للموقع الرسمي متاع المنتخب المصري لكرة القدم نشوفوا الكلمات هذه باش يشجعوا الملاعبية.
4: بلدي

0: إذن كلمة محفزة، كلمة مؤثرة جدا من لاعبي المنتخب المصري قبل أولى مقابلاتهم في المونديال. نمشيو نبدأ وخلي التصويرة هذه عبد الحميد. نمشيو لميسي، الاتحاد الدولي لكرة القدم هو ميسي، ستة نسخ متاع كأس العالم. شنو عمل الفيفا؟ حب يحتفي بالإنجاز هذا الميسي، ستة نسخ من كأس العالم، صورته سنة 2006 في أول مشارك. نمشيو للصورة هذه الصورة الأولى، صورة ميسي، هذه صورة ميسي نشاهدوها في 2006، ثم صورة ميسي 2010، صورة ميسي 2014، صورة ميسي في نهائيات 2018 في روسيا، صورة ميسي في نهائيات 2022 في قطر، وصورة ميسي حاليا في الأسبوع هذايا في مونديال 2026. أكيد الملامح تغيرت، الملامح ماهيش هي متاع ميسي، مش كيما في مونديال 2006، مش كيما في مونديال 2026. ستة نهائيات لميسي، رقم قياسي هو رونالدو، زوز ملاعبية فقط هذوما، ستة نهائيات من 2006 ل 2026، 20 سنة وهما محافظين على مكانهم في المنتخب الأرجنتيني أو المنتخب البرتغالي. نكملوا بتشكيلة المنتخب القطري البارح اللي لعبت وتعادلت هدف لهدف ضد سويسرا، ونقطة تاريخية المنتخب القطري لأنها أول نقطة يتحصل عليها في تاريخ مشاركاته في المونديال. التشكيلة شكون فيها؟ فيها أيوب العلوي جنسيته تونسية، بيدرو ميغيل برتغالي، بوعلام خوخي جزائري، جاسم جابر من مصر، أدميلتون من البرازيل، همام اليمين من السودان، عيسى لايي السنغالي، عصام عابر ماديبو من السودان، يوسف بورزيق من الجزائر، وأكرم عفيفي من قطر. مع 11 ملاعب البارح، أكرم عفيفي قطري والعشر ملاعبية كلهم مجنسين كما قلت، من السودان، من السنغال، من الجزائر، من تونس، من مصر. نتمنى حظ سعيد للمنتخب القطري في بقية مقابلاته في المونديال. كواليس المونديال، كان معكم وليد الجزيري، الموعد الرياضي القادم في فلاش المونديال لحداش متاع الصباح.
1: كواليس المونديال، كأس العالم على جورافان تي في، جورافان في قلب الحدث لتغطية ونقل مباراة المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار اثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورافان تي في وفورزا لتونسيا.

عندنا ديدا كل نهار أحد نحكيو لكم على الأرقام. رقم اليوم هو 92.8 مليار دولار. شنو رقم اليوم؟ رقم اليوم يزمنا نحطوه في الكونتكست نتاعو، نحكيو على لي ملياردير في آسيا واللي صعودهم ما عادش مرتبط كهو بالنفط وإلا البنية التحتية وإلا الصناعات التقليدية. نحكيو على الذكاء الاصطناعي، نحكيو على الاقتصاد الرقمي واللي ولاو دو موتور إيسانسيال وعاودوا تشكيل خريطة الثروة في القارة الآسيوية. دونك أحسن إكزامبل للشيء اللي كنا نحكيو فيه هو الصعود اللافت لرجل الأعمال الصيني تشانغ يي مينغ اللي هو مؤسس شركة البايت دانس اللي مالكة للتيك توك واللي فات أخيرا الملياردير الهندي موكيش أمباني والثاني أغنى شخص في آسيا. وفقا لمؤشر بلومبرغ للملياردير، ثروة تشانغ وصلت ل 92.8 مليار دولار، شيء اللي عزز مكانته كأغنى شخص في الصين، بينما يتراجع أمباني للمركز الثالث بثروة قدرها 86.9 مليار دولار. لكن الملياردير الهندي غوتام أداني يتصدر قائمة أثرياء آسيا بثروة تقدر بنحو 117.4 مليار دولار. الأرقام تكشف حجم القفزة اللي حققها تشانغ خلال سنوات قليلة. من اللي بدأت تتبع في ثروته بلومبرغ عام 2019 كانت 13 مليار دولار فقط، وهكا نلقاو اللي كونه الثروة متاعه زادت أكثر من 7 أضعاف وقربت للمئة مليار دولار. الجزء الأكبر بالطبيعة من الزيادة هذه كان خلال الأشهر الأخيرة بعد ارتفاع تقييم شركة البايت دانس نتيجة تحسن أوضاعها التشغيلية وتنامي ثقة في الاستراتيجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وبالطبيعة أهم حاجة هي تسويت جزء مهم من ملف أعمال تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية. وقدرت بلومبرغ اللي كونه ثروة تشانغ زادت بأكثر من 24 مليار دولار فرد مرة بعد مراجعة تقييمات الشركة من قبل مؤسسات استثمارية كبرى ما بينتهم بلاك روك مثلا وإلا فيداليتي. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش توس في لمن.

0: احلام غيلان احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش. تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا ولا تتبعوا فينا على صفحتنا الرسمية. مرحبا بالناس الكل اللي مرتاحة اليوم نهاية الأحد، أكيد العائلة الكل ملمومة مع بعضها كما احنا عائلتنا في الاستوديو ملمومه زاده كيف كيف. دونك نقولها من البنت خيل اهلا وسهلا في الاخراج التقني، اخراج الرقمي عبد الحميد بالعجوزه، انا معكم احلام غيلان في الاعداد والتقديم. نقول زاده لو خيانا اللي يخدموا اليوم رانا موانسينكم، اكيد برامجنا الكل تقعدوا تبعوا معنا تلقاو شنو تحبوا، اللي يحب على الموسيقى، اللي تحب على الغسيت. اليوم يا سيدي عندكم برشا وقت ليكم مع 73 275 836 300 ألف

0: تلقاو سعاد العدويني باستقبال تليفوناتكم. يلا كلمونا واسمعونا واسألوا زادا على غسات، اسألوا زادا على شنو تحبوا، لكن شوية أخرى بيان بي باش يكون معنا. خلينا نعرفوا اليوم شنو الموجود في الماكلة التركية اللي ولات تونسية توا، اللي الناس الكل ولات في الديار يحبوا ستيل الملفوف، التاكوس، الأجواء هذه كلها، التبولة زادا هي الذر اللي سورية تركية، دونك مازالوا مش نعرفوا برشا حاجات شوية أخرى. خليني نقول لكم زادا ثم للربحة بلا الزوز من الناس تنجموا تتمتعوا تتفردوا تمشيوا الغستو كيف كيف بي اند بي. شوية أخرى نعطيكم أكثر التفاصيل كي يكون معنا الشيف موجود حسن، شيف تركي اختصاص أكلات تركية. احنا ديما نحلقوا في موزيك جينا وندوروا العالم الكل واحنا في بلايسنا. خليني نسلم عليه الشيف، قولوا اهلا وسهلا شيف حلمي.
1: صباح النور شيف، شنو حالك؟
0: انا وليت شيف سيء يا مني ضربت تيتر اليوم اسمح وليت شيف راه سيء.
1: بدنا نتحكي على الكوجينه وتحكي على كلك هو
0: برشا فن وبرشا محبه. لا هو ما نقصني شيء الحقيقه،
1: ما نقصك شيء. قدام غيرك خلي واحد سكت برك.
0: خليني نولي كيما ذاكك اللي تعدى، يقولوا له هكا ما ذاك يتعدى شكر روحه. إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل تبدأوا بالضحكة وتبدأوا معنا زي دي شوية أخرى باش نكتشفوا عالم جديد زادا مع شيف حلمي. الحقيقة فما إثنية كبيرة وحلوة برشا لوليداتنا اللي مغرومين بالطبخ زادا، باش نحكيو على الفورماسيون، باش نحكيو على قرايتنا، باش نحكيو على النجاح اللي زادا إن شاء الله لوليداتنا زادا مرة جاية إن شاء الله نشوفوهم معنا. شيف خليني نقولها هي أروج قرب الميكرو ليك انت اريج نحويلك
2: عسليمه مرحبا الحمد لله
0: صباح الورد يا لالا
2: النور صباح الفل
0: شنحويلك
2: لاباس الحمد لله.
0: انتم تعرفوا اللي في موزيك جينا ديما احنا نحبوا نحكيو على النساء المغرومه في الديار ليها الروحه لعائلتها والبنوتتها لولادها زادا كيف كيف. دونك باش نحكيو مع اريج اللي مغرومه برشا تعمل في حاجات مزيانه ياسر الحقيقه. شاف قبيله قال لي يعطيها الصحه قاعد يشوف
2: دونك يعطيك الصحه عايشك.
0: دونك باش نشوفوا حويجات من يديتك العزيز. دونك شويه اخرى هذيا باش نعرفوا شنو ما هاللي غولي هذوما هاللي جاتو، باش نعرفوا كيفاش الطريقه اللي تخدم بها وكيف كيف زاد باش نشوفوا كيدز الكوجينا. تعرفوا اللي احنا عنا كيدز الموزيك جينا ديما نعديهم مع بعض معنا باش نحكيو. تذكروني زاد خاطر في بيرلا كيدز وقت مع صغيرات نبداو نحكيو ونبداو عاملين اجواء هذيا الكل باش نشوفهم بعد. بنتي سوسو دونك شنو تعرف مع امها من لي غوسيت وباش تحكي لنا عليهم. يلا خلينا نمشيو للموسيقى وراجعينها.

0: مرحبا بكم من جديد. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام، وان شاء الله زيدا في الاوقات المقبله. تقول لي منال راهو نوفيام قريب يا منال، طلعت سيي. انت فرحانه ولا ما زلت ما وصلتش؟ لا نحكيوا على البيلوت، احنا ما زلت تربي نجح ان شاء الله لقاء جديد. زاد كيف قولي نجحوا توا زاد بطبيعه الحال، مهم زاد اكيد جدا، خاطر هذيك حاجه اخرى، لكن هذا نجاح الاصلي. زاد خليني نقول زاد ان شاء الله البكالوريا ان شاء الله في سبت وحد هكا قادمين يا ربي، يكونوا زاد وليداتنا والديار كلها تلمت، الناس الكل والحباب الكل وتزغريتها في كل دار، وفرحه البكالوريا ديما عندها بنا اخرى. إيريش كيفاش تحسها فرحة البكالوريا؟
1: والله يا فرحة
0: البكالوريا، أما مسيتش نسمع صوتك رأي.
1: أي بالنسبة لفرحة البكالوريا هي الحقيقة من أول الفرحات، دونك باش تكون ليزوموسيون ياسر قويين، مشاعر قوية برشا، خاصة الوالدين بطبيعة هذيك فرحتهم الأولى، باش يحسوا ثمرتك التعب، ثمرتك المجهود اللي عملوه، قاعدين يشوفوا فيها في نجاح صغيراتهم، وإن شاء الله ربي يوفقهم وربي معاهم
0: امين. واللي ما حلفوش الحظ ينجم يعاود، ينجم ديما ونسكروش للنجاح ننجحوا. دونك نحكي مع اريج. انا اريج الغرام نتاعك هذا منين جاء؟
1: الغرام نتاعي جاء من عندي وحدي، من الصغرى، من ليني صغيرة مغرومة بالكوجينة في لي فاكونس، ميم من الكوليج من الليسي، معناها صغيرة في لي فاكونس امي تخدم، تروح تلقى الفطور حاضر، في العيد تلقى حلول العيد حاضر. عندي جاراتي والكل مغرومين، معناها يطيبوا كل العربي ويصنفوا، ناخذ الريسيت من جارتي هذي، الماكينة نتاع الزوزة من جارتي هذي، ونبدا في الدار، تروح امي من الخدمة تلقى الحلو الزوزة السبلي الدنيا
0: بالله.
1: تفرح الحقيقة، خاطر هي تخدم ما عندهاش برشا وقت، ديما تشري باك وحلو حاجة في العيد، ما كي تلقى حاجة ديري وكل بتبيعها تفرح بيان سور.
0: فكرتني في واحدة نعرفها هكا ياسر مغرومة بالكوجينة، كي تحضر وتبدا كحد تعرفها انت، ما نقولوش عليها خير خير من اللي ياخذوها لنا بعينا
2: تغزرنا تو المحل.
0: دوك الحاجات الشبيبة هذه اللي عملت، شكون اللي شجعك وليت تعمل في اللي فيديو سور انستغرام؟ خليني نقول نو لوكراتيف، راهي المراه مغرومه هي، وهي اللي تحب تعمل لدارها ولعائلتها الكل. دونك خليني نفهم شنو اللي خلاك تمشي وتتوجه للانستغرام.
1: اللي خلاني نمشي ونتوجه للانستغرام هو حاجه في طبعي، كي نرى حاجه قاعده تطلع وقاعده تتطور، وكيما تعرفوا الانستغرام تيك توك توا مجال طالع برشا، معناها دونك نقول علاش لي ما نكونش مشاركه في الحاجه هذيك، ما نحبش نكون فقط مشاهده، شد تليفوني نشوف تيك توك انستغرام لي، قعدت نشوف نخمم شنية الحاجة اللي نجم ندخل بها المجال هيك ونقدم فيها محتوى نفيد به الناس بالطبيعة. قعدت نخمم، بعد قلت شنية الحاجة اللي نتقنها اللي نجم نعملها، إيه بقى الكوجينة الطبخ، اي سورتو مركز على دي روسيت فاسيل في متناول تيك تاك في متناول الجميع. بارفوا ساعات نعمل دي روسيت هكا المناسبات والكل زاده، نحاول نخلي المتفرج اللي يتفرج على انستغرام ولي روسيت نتاعي يستمتع، يرى الكوجينه بمتعه، مش يراها اللي هي حاجه صعيبه ونقولوا بلغتنا كرفي معناها، لا بالعكس، كي يشوف لي روسيت ويراهم سهلين ما يشدوش الوقت تيك تاك يستمتع، يقول علاش لي خلي نجربها. برشا جربوا دي روسيت عجبوهم وقالوا لي يعطيك الصحه، سورتو اللي ما شدولهمش ليد، عرفت
0: سي فري. شفنا زيد الحقيقة، أنا ذقت وتذوقت الحقيقة شيف حلمي، فما فوغي نوار عملت ولا
1: جاتو شوكولا. شنو اللي إني عندي فاس نخترع على غوسيت، ناخو غوسيت وبعد نتفنن فيها كما نحب، فهمت سيسا.
0: دوك الحقيقة حسيت البناء الجينواز مخدومة مزيانة خفيفة، زادة كيف كيف سقيناها بي وشكل مران خبرشة وتبدأ تهز تبدأ هابدة كينها مي ما علمتني هذا الشيء، وليت نراني نعرف ندوق. دوك حاجات كيما هذوما ويخليوك انت فرحة، سورتو مرأة تحضر الدنيا الكل الروحة. انا نحب نسألك تكوينك انت يا أريج.
1: تكويني من هاشو سيسوسا
0: لياشو سي تخدم
1: نخدم
0: ما شاء الله. دونك اوقات الفراغ هما هذم هوايتك؟
1: هوايتي اني بطبيعتي نصنف في الدار، فهمت؟ طيب نروح من الخدمه في الويكاند، طيب قلت علاش لا، اللي نطيب ونصور ونبارطاجيه مع الناس ونشوفوا الكل. اي سي سا، وسورتو نحب نحبب الصغيرات والناس في الكوجينه ونحبهم يراوها اللي هي متعه.
0: أي؟
1: عرفتوا يصنفوا لعائلاتهم وحبيبهم بحب معناها وبمتعه، ما يراوهاش كور في الحقيقه، خاطر هذيك اللي قاعده نعمل فيه، فهمت؟
0: تري بيان. دونك خليني نمشي معك اكثر. انا اليوم نحبك تعمل لنا غوسيت ابعد من الملح، ملح حلو. اليوم نحب الهيره حدش قال شيء. يا منال تحب تسمع دباره ولا طيبت وفيت من الفجر؟
2: زلت
0: دونك باهي، حتى حميدي يحب يسمع شنية زعمة دبارة متاع اليوم. خلي أمونة طيب له اليوم المدلل
1: باش نعطيكم دبارة اليوم.
0: أي؟
1: صيفي نجم تحضرها من الصباح عندك عشوية، في العشاء تك تك تلفها وتحطها في الفرن، ما تقلقش روحك. داكور. أول حاجة هي كريب عاتي على ساندويتش. داكور. ناخذوا أول حاجة الغوسيت بتاع البات متاعنا، باش ناخذوا ثلاثة عظمات عليهم زوز كيسان ماء، من المستحسن يكون ماء صافية. عليهم زوز كيسان حليب، عليهم أربعة كيسان فارينة. سهلة ولا؟ ورشة صغيرة خبيرة جاتو. نخلطوا الكل مع بعضه بالميكسو ورشة ملح بيان سيغ، ونطيبوا الغوسات متاعنا على الكريب معناها مش تكون جارية شوية، نطيبوها على الكريب ونحضره، ونحضروا الاسكالوب متاعنا مع شوية بصل شوية فلفل ونقصوه ونشويوه ونخليهم على جنب. وقت لنجي وحشتنا به نحطوا كل فاغس في وسط كعبات الكريب متاعنا في بلاتو، ونحطوا عليه شوية موتزاريلا وندخلوه للفور.
0: تري بيان. شبايب برشا، شنو يجي معاها هذا اخر توا؟ ذا الحقيقه ذا حويجه تتسمى، انا حليت لي شاهيه.
1: تعرف حاجه كانتيك الكعبه بركه تشبع
0: بربي.
1: تصور انت كريب وفيها اسكالوب، تنجم تحط فيها شامبينيون موتزاريلا، فهمت؟ شويه هريسه، نعمل معاها سلايطه وفيها البركه.
0: سلايطه فيها البركه. واذا كان عندك اير فراير بيان سور، بس
1: نجم بيان سور
0: تعمل لنا شويه هكا
1: بطاطا
0: بيان سور، ماهيش مقليه بيان سور، تكون صحيه اكثر. ومن بعد تنورنا بالجاتو هذية. اسمه جاتو،
1: جاتو غولي فاصون فريزيي.
0: كيفاش عطينا الغسيت؟
1: الجاتو متاعنا هذية الجنواز متاعو باس باغتو مسميتها، نعمل بها برشا حاجات كيف ما هكا. الجنواز متاعنا متكونة من خمسة عظمات، خاطر بلاتو الفور متاعي كبير شوية، 150 غرام سكر ورشة ملح، نركضوهم مع بعضهم حتى يتضاعف الخليط ويبياض، نزيدوهم 150 غرام فارينة ومغرفة صغيرة خميرة جاتو ومغرفتين زيت. داكور. ونحطوا في البلاتو الفور على بابي كويسون.
0: تري بيان.
1: داكور. كي نخرجوها من الفور ديريكت الروليو البابي كويسون، ونحطوها في منديلة من الدجاج اللي هي مبلولة، وننجم ونحطوا الفاغس من داخل اللي نحبه. بالنسبة لي عملت كريم شانتيي، زدت معاها مغرفة ماسكاربون وثلاثة طويبة فخوماج كاري، نجم تحط حتى معجون دفخيز كهو معناها، فهمت؟ وترولي وتتفنن كيما تحب. سهلة تيك تاك راهي.
0: اي تيك تاك ما تحطش في الساعه كذا، تيك تاك وجيبها معك
1: هكيك بالضبط،
0: تيك تاك وهز معك
1: هكيك. ان شاء الله تذوقوها وتعجبكم.
0: لا مزيانه برشا الحقيقه، واي سورتو تكون حوجه معموله في الدار راه سي توجور تري اغريابل الحقيقه. مازلت قاعده معنا، راك مازلت معنا، ومازلنا شويه اخرى زاده باش نحكيوا على الكيدز ونقولوا كيفاش نغرموا صغيراتنا باش يتعلموا طيبوا يعملوا لي جاتو ويكونوا محليهم هكا، وما يشدوش برشا التليفون سورتو، خليهم عايشين الاجواء والمتعه نتاع الطفوله. اكيد من بعد شويه باش نلقاو اريج، ترى عندي الميكرو اريج، عندي الميكرو سوسو. يا ربي سوسو بونجور.
3: بونجور.
0: شنو حوالك؟ تشوف تقعد تغزلي لي انا؟ خلي ماما تاخذ لك الميكرو، تشد لك الميكرو ما يسالش. سوسو قداش عمرك انت؟
3: ستة
0: سنوات. وانت تتعلم تخدم وتعمل الجاتو وتعمل برشا دي غوسيت مع ماما؟
3: ايه.
0: اي تقرا انت سوسو؟
3: ايه.
0: انت توا اين الحب؟
3: ما زلت ما نقراش.
0: معناتها انت توا في فاكونس؟
3: ايه.
0: اي باهي، انت في الكيدز معناها ما زالت مش لسنة. قش عمرك؟
3: ستة
0: سنوات. بالحق ملا ستة سنوات هذه محلاها. باهي في بالك انت توا، انت قاعده مع قدامك اكبر شيف. اي واليوم شيف حلمي باش يعطيك عدد من بعد على الغوسيت اللي باش تحكي لنا عليها. حاضرة؟
3: اي
0: اما هاي مش نقول لك انا، تقول لك منال تتا منال ريتا هذيك قد خليني نسمعك غنية ومن بعد نرجع يلا موسيقى وانا جاي.

0: دي. تسمعوا نهار الأحد من 10 ل11 موزيك جينا مع أحلام غيلان. مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في.
1: شوف اسمع وتمتع. اكيد مع الدنيا وما فيها جوهرة فهم ديما تلقاو جوكم تلقاو الضحكه. احنا ديما عن الضحكه الموجوده الحقيقه برشا محبه. كي نحكي زيدا كي تبدا ماني وعبدو يحكيو تلقاني ماذا بيه نجز ونعرف هنا شنو اللي ثم. يا اخي عرفنا شنو اللي ثم. قالوا نستنى وقتاش نذوقوا الجاتو بشويه بشويه ولا. تمشيش احلام ما تخليناش نذوقوا. خذ لهم يابطه الحقيقه يابطه اليوم. هو عيد ميلاد اليوم. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. دوك يستسمح لي الشيف نمشي مع الكيدز.
2: ماله ماله
1: هذا المستقبل راه.
2: وي هذوكم هما اللي
1: هذوما المستقبل. هي مجاوبنا. هيا سيدي نعاود نقول لها صباح الخير. انا سوسو.
3: عسلامه.
1: عسلامه. اعطيني اسمك يا سوسو.
3: ساندرا
1: الزياني. ساندرا الزياني. اي نجمو نهبطوا شويه في الميكرو لوتا شويه. نجمو نهبطوا خلي وجهها يظهر الاخرى. اي هكاك خلي شويه. تري بيان تري بيان كيكا. بي قولي عزيزتي احنا قلنا عمرنا 6 سنوات. باهية. مغرومة بالتليفون برشا انت يا؟
3: لا
1: الحقيقة الحقيقة نحبين ارى ميسيلش نقولوا ديما الحقيقة مادام قلت لي لي انا مصدقتك. اوكي
3: ما تفهمش. كان شوية
1: كان شوية.
3: ايه
1: وقت اللي تبدا ماما تخت. ايوه خاطر وقت النجم نشد التليفون. باهي شنو توا في الصيف انت شنو ناوية تعمل؟ احنا باش نتفرجوا توا على الفيديو نتاعك اللي قاعدة تعمل فيه في القط وتعمل في الاجواء نتاعك في الكوجين انت وماما والشيخة انت وماما. قداش شيخت عليك تعملت اليويو؟ اي اعطينا الغوسيت تاع اليويو عندك ولا تحب تعطيني غوسيت اخرى؟
3: انا عندك غوسيت اخرى. خبزة الهواء.
1: خبزة الهواء ونعيطوا شوية في التليفون في الصوت. واصل يماني. اعطينا خبزة الهواء.
3: خبزة الهواء أول حاجة تحط أول حاجة تحط خبز بسكوي. تغطسه تغطسه في القهوة. تحط كريم شانتي. تبقى بسكوي تبقى كريم شانتي تبقى بسكوي وبعديك شوكولا وبعديك فريز.
1: يا لله والفخيز شكون اللي تغسلوا انت وتحضروا بتبيع على الفخيز ولا ماما؟ الحقيقة احنا ديما لا
3: ماما.
1: ماما تعمل خاطر الفخيز يزمو يغسيل بالكدي بالكدي. او باش نسمعوا بعد شوية زاد الشيف شو باش يقولنا على الفخيز كيفاش تكون الحقيقة الغسيل بتاعه وتكملها وتحطها وين؟
3: نحطها في
1: الفخيجيدير. تبرد برشا
3: شوية
1: متاع ساعة ساعتين.
3: ايه
1: تبرد بالقدي. اي ومن بعد تمدها.
3: اي
1: اي وكلي منها بابا
3: كلي
1: وخوك.
3: اي
1: كلي عجبته.
3: ايه
1: قداش عطتك نوت ماما وقت؟ قداش 8 على 10 10 على 10
3: عشرة على عشرة.
1: وانتي نحب نفهم انتي اليويو هذي تغطس فيه في شنو اللي في الفيديو فيش تغطس
3: فيه في العسل.
1: ويل يا منيل منيل حبك تشوف الفيديو تغطيس العسل كيفاش. تفرج على تغطيس العسل نهزوا الكعبة ونغطسوها في الكيس. انا نعرف تغطيس العسل اللي تحط في بول هكا اذا انستغرامابل الشيء شيء قوي. تخيل عندك 200 كعبة غطس بالكعبة وبه ياسر احنا ما شدينيش ملقات.
4: شوية اجواء انستغرام.
1: ربي فضلها لك يا ربي ربي يحميها. دونك هكا كيدز الكوجينة اليوم عملنا جو برشا مع البنوتة. نحب ان انا نعرف انت باش تكبر شنو تحب تولي؟
3: حاب نولي طبيبة.
1: طبيبة وداوي بلاش؟
3: بلاش.
1: اي بالكل.
3: كل
1: اي بي معناها انت تحب تعمل العمليات وتحب نسولي لباس. اي بي برشا هذايا. وبديت تجرب من توا هكا عندك عروسه تجرب عليها قولي ولا ما زلت؟
3: كان عندي عروسه طلعوا
1: طلعوا يا ميتي على بنتي ورا جبت لك عروسه انا اليوم. ليه ليه ليه ليه هكا ما نحبش انا راه نتغشش اريج راه. قولي حبيبي لشكون تحب تسلم على شكون؟ عندك معلمه عندك حد حبيبك تسلم عليه؟
3: رمرومة.
1: تسلم على رمرومة. هيا يا رمرومة يسعد تسلم عليك، راهي برشا برشا تسلم عليك برشا. سوسو بيه، وشكون ياخد تسلم عليه؟ شكون؟ ها صحابك؟ عندك أصدقاء؟ ميسالش ما نسيتهم انت توا، نعرف التخاك بتاع الميكرو والدنيا والأضواء.
3: مارا.
1: مارا باهي برشا. هيا باهي سلم لنا. باش نقول لك انا، سلم لنا على بابا. وعند على اخوك. قداش عمره؟
3: أربع
1: سنوات. سلم لنا عليه. مغروم ولا مش مغروم؟ كيفك؟
3: طيب في العيدان في الجنرية.
1: اي طيب الجنرية. باهي برشا، كل سنة طيب الجنرية. خبيا. اوكي عزيزتي، انا بوسك برشا، نقول لك نحبك برشا يا سوسو، ومرحبا بيك معنا في موزيك جينا.
3: حتى ميرسي، حتى نحبك برشا
1: يا روحي. واسمي انا ساعة حتى تذكر شنو اسمي انا؟ ليلي ولا احلام؟
3: ليلي
1: ليلي. يلا شوية راجعين يلا.

0: مرحبا بكم من جديد. اهلا وسهلا، صباح الخير اللي تحقوا بنا توا واللي زاد فيموتو اللي فيديو بتاعنا يلقاوهم على صفحتنا الرسميه جوهره فيم شينو جوهره فيم لايف. تبوا معنا اللايف الكل على دنيتنا الدنيا وما فيها. اليوم حكينا شويه مع الكيدز، حكينا مع اريج المغرومه برشا بالليجاتو بالماكله بالتطيب اللي في الدار. بيسوق يقول نو لو كريتيف، معناها انسانه راهي للدار اكهاول روحها والعائلتها، هذاك علاش احنا ديما نحبوا نشجعوا انسانه الكل. دونك خليني نحكي معاه. هو شاف حلمي اللي بطبيعته هو عنصر قار بموزيك جينا، مع المؤسسين تاع موزيك جينا هكا ولا لا؟ انت عندك الحق راه. شاب نحب نعرف هنا توا اللي تخرجوا توا واللي نجحوا وليداتنا، دونك شنو هي المدرسه هذه واش تخول لهم زاده واللي نجموا يكملوا يواصلوا؟
1: اي ان شاء الله بقدرة ربي. هو انت بارونتيز ان شاء الله بقدرة ربي الجمعه الجايه باش يكون معنا المدير نتاع المؤسسه باش يكون باش يزيد يفهمنا اكثر واكثر في الحكايه هذه بالكدا. لكن مبدئيا هما فما سي ا بي سيرتيفيكا دابتيتود بروفيسيونيل، وفما البي تي بي بروفي تكنيسيان بروفيسيونيل. دونك وزوز مده التكوين نتاعهم عامين. عامين الواحد سي ا بي بالنسبه للنيفو 9 اني، والبي تي بي بالنسبه للنيفو دوزيام اني حتى الباك. دونك هذوما لي نيفو المطلوبين. وفما لابرونتيساج العادي الكلاسيك لي نيفو نتاعو 6 اني اللي ما عندهمش نيفو فهمتني، اقل من 20 سنه واقل من 20 سنه. دونك ينجموا يكملوا الوحده. البلاتفورم هو نورمالمون تحلت البلاتفورم. البلاتفورم نورمالمون لو 12 تحلت البلاتفورم في السيت نتاع تي اف بي نتاع لاجونس de la formation professionnelle. تحلت وينجم يسجل وقتها عن بعد يسجلوا عن بعد ويعيطوهم اذا كان فما كونكور، يعيطوهم من بعد اذا كان فما حاجه. دونك يعيطوهم. هذا مبدئيا شنو الاختصاصات بتبيعها. فما برشا اختصاصات. فما الكوزين باتيسيري، فما الصاغه، فما الحجامه، فما برشا حاجات حقيقه. فما الخياطه، فما برشا حاجات. احنا الوليدات نتاعنا اللي نقريو فيهم يعني مثلا هما اللي هما نيفو سي ا بي وفما بي تي بي. فما سي ا بي بارابرونتيساج. دونك كملوا توا السي ا بي نتاعهم، يدخلوا توا لسوق الشغل. توا بشي توا ذراعك يعلف كيما نقولوا فيها، فهمتني. ان شاء الله نتمنى لهم حظ سعيد للوليدات الكل. ان شاء الله نجيبوا الجمعه الجايه ونجيبوا كعبات منهم فهمت ولا لا؟ باش
0: قال لك جيب عبد الحميد
1: ولا جيبوا مسيرش الله يسترك فهمتني. دونك فوالا هذا هو ان جينيرال ان شاء الله فهمتي. وتشجيع فهمتي لهم هما باش ينجموا يكملوا يواصلوا. تعرف الخدمه راهي مش كيما نراو معناتها في التلفزه ونراو في كذا، راهو مش كيف راهو صعيبه الخدمه صعيبه، ويلزمها بيرسيفيرونس كبيره، ويلزمها ناس تثني الركبه وناس تجيب راهو اكثر من 8 سوايع. يقولوا 8 سوايع لكن هو راهو اكثر من 8 سوايع. والخدمه في السخانه وفي الضغط، وعنده سيرفيس يوكل العباد. دونك راهو فما برشا ضغط في الخدمه نتاعنا. لكن الحمد لله لاباس بها. فما برشا ناس مثل اللي واصلت ولو شيفان في بضع سنين، في 10 سنين 8 سنين يولي ان شيف دو كوزين، يولي ان سو شيف. بشوي يترقى هو ملو بكل كي يدخل ان كومي دو كوزين، وبعد كوزينيه، وبعد ان شيف دو بارتي، ومن بعد سكون شيف، وبعد ان شيف دو كوزين. دونك بشوي
0: والله هي رحله.
1: ومن
0: بعد يجيك اي حد يقول لك انا راني شيف معناها
1: كيما هذيك. تو نحكيو فيها،
0: نحكيو فيه الموضوع على خاطر تو حتى اللي تو نحكي على صناعات المحتوى ولا صانع المحتوى يحكي يعملوا كيلينير، ما يجيش يقول لك راني شايف. هو عمره ما يقول لك راني شايف، يقول لك ديما راني مغروم موهوب بهذا الكل. اما اللي كي سنوم عاطين اسم لرواحهم شايف من غير ما عندهم حتى اتستاسيون وشهاده تثبت ذلك، راهو هذاك هو اللي باش يخلينا الملوخيه بالدجاج.
1: يدخل في اطار انتحار الشخصيه.
0: ملوخيه بالدجاج
1: وبرشا حاجات التفلسيف نتاع برشا من الناس.
0: الطاجين الاحمر اللي ولا ما نعرفش شنو قاعدين يحطوا فيه جديد هكا، يقصوا فيه في خضره وشنو، ما
1: يجيش. ساعات في الفيسبوك نشوف برشا حاجات.
0: Il faut visiter
1: et avant de visiter.
0: Voilà, il faut visiter avant de revisiter. Voilà. Donc ما نسلموش في الاصاله نتاعي انا زاد ما ندخلوش الدنيا بعضها.
1: أيوة
0: زاد ما نجيش انا على البقلاوه صينه البقلاوه نحلها وما نعرفش شنو نحط فوق منها انا من قبل. خذ الصحيح نتاعها اللي موجود الجاتو كيف كيف معناها الحقيقه تحب تطور من الحاجه اما تاكلوش الدنيا كمان وخليوا المطعم لبنين وخليوا البنه في كل شيء. احنا هي الموزيك جينا موزيكا والكوجينا دونك ديما نحبوا الرقي في كل شيء ماذا بينا تقعد بلادنا هذيك هي كل مدينه ويقعد الاسس نتاعها وزاد الباتريمون نقولوا احنا
1: بالضبط هذا هو الموروث اللي نجريو عليه واللي نتكلموا عليه وكذا احنا ماذا بينا الاصل في الاشياء هو ان نخليو النكهه القديمه صحيح والعب على الفيزوال مثالش مش مشكل انت تلعب على الفيزوال تحب تبدل تلعب على الكولور تلعب على كذا اما على الاقل انت خلينا نكتنا القديده نتاع جدود انت هذيك تقعد انت راسخه حتى الصغار وصغار صغارنا انت على الاقل يقعدوا ثابتين على كل على هاك الريحه وكل الفيحه نتاع القديم
0: تري بيان دونك يعطيك الصحه شيف حلمي عايشك ديما راهو ديما عنصر قار وثابت في موزيك جينا والحقيقه زاد الحقيقه هو مرجع في الكولينير باعتبارك شيف وباعتبارك مثقف في الكولينير نحكي مثقف في تاريخ الماكله زاد دونك مهم جدا ان يكون اللي المعطى هذايا متوفر باش كي تحكي على ماكله تعرف تاريخها وتعرفها هي كيفاش دونك صديقتي اريج مرحبا بك اليوم نورتنا برشا ان شاء الله ديما تكون معانا بيان سور فما دي روسيت حلوين زاده وانشط اكثر على الانستغرام
2: عطينا
0: الانستغرام تاعك
2: تيستي باي اريش
0: علاش ماكش
2: تيك تاك دي استوس حاجات باش جست باش نقول حاجه نعمل فازيت دو روسيت ساعات وفيزيتي والكل مي ديما نحب نخلي كيما قلت الطابع التراديسيونيل نتاعنا مثلا مقلي يولي هيلثي مي يحافظ على الطابع نتاعو فهمت مقلي مشوي فهمت شنو هو في الفور مي ديما البنه والطابع التراديسيونيل موجود هذيك اللي قاعده نعمل فيها في الانستغرام نتاعي
1: شادين صحيح في الحكايه
0: اي اما القرين الفلفل المقلي كي ما يبداش يترشق هكا شويه ما يبداش الزيت نتاعو خاطر ما عندناش كيف
2: تعرف حاجة حتى كي تحطوا تشويه على المشوى بعد هكا تقشر لك القشرة وتقصوا هكا كلوا له فلفل مسير هكا
0: لا هي بنا أخرى أما نحكي قرمشت نهارة لحد
2: قرمشت
0: فالمقلي اسمع تعرفوا أنا شنية الغسات بتاعي نقول لكم شنية الغسات بتاعي أنا اليوم باش نمشي ناخذ لها سردينة وباش نقلي سردينة ونعمل لها فيم كسكسي بالقرع
1: حرام عليك
0: الكيكة وبالحمص يبدأ بنين ونفوح برشا باش نفوح كما السوحلية اليوم ويبدأ بنين هكيكة ونحط سليطة خضرة ولد القمرة وطماطم وبصل وعصيرة قارص وحكيكة نعناع هكا ونهز بغيرفة الكسكسي ناكلها وتراي في القرع ومعها تقرميش السردينة المقلية الله غالب هذين اليوم
2: في الفطور بحذيها اليوم
1: مدام ايناس مش موجوده
0: شهيدكم مدام
2: شهيده
0: كي تبدا الدكتوره ايناس ليم مش موجوده
1: أيوة.
0: نمشي ونبحروا في المقلي
2: نبحروا في المقلي
0: ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل شكرا ليكم شكرا اريج على الحضور شكرا سوسو مرحبا بنتي ان شاء الله ديما موجوده معانا مرحبا عزيزتي قولوا بسلامه
3: بسلامة
0: صحيت شاف كيف كيف يعطيك ألف صحة شاف حلمي من البنت خيل في الإخراج التقني عبدو بلاجوس في الإخراج الرقمي خليني نقول له يلا إن شاء الله أمسية سعيدة ونهار كامل مزيان مع سامي ذويري كيف كيف باش ياخذ الغلاف نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل أنا أحلام غيران نقول لكم إن شاء الله تلقاوني هالخميس في سونتي بلوس نص نهار الماضي ساعة على جوهرة في ام تي في موعد مهم جدا تسمعوا البرومو خلال الأسبوع القادم يلا باي باي
4: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
5: برعاية
4: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها مرحبا بكم في بي ام بي جرين في سوسة الطريق السياحية قنطاوي الذوق اللي ما يتعودش
6: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم فايقين ربي كبير والمكسيك فالخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.

0: تعيين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
0: عندك أورانج.
2: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: عندك أورانج.
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
7: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
8: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
8: اس ام اس على 85 990.
7: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بيّن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان وإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. لدى إشرافه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع جمع كل من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان والمديرين الجهويين للتجارة، أكد الوزير أن دورها لا ينبغي أن يقتصر على المهام التقليدية، بل يتعين أن تكون هذه الهياكل مصدر قوة اقتراح فاعلة للمساهمة في تطوير أدائه وتحديث منظومة الخزن والتوزيع وتعزيز حوكمة التصرف في مخزونات المواد الأساسية، مما يرفع من نجاعة التدخل وفعالية الأداء. دوليا، أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 3 شهداء و16 إصابة تحديدا في قطاع غزة وليس في لبنان خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار العدوان الصهيوني. الوزارة أوضحت في بيانها الصادر هذا اليوم أن عددا من جثامين الفلسطينيين ما زال تحت الأنقاض وفي الطرقات نتيجة تعذر وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مواقع الاستهداف حتى الآن، ما يرجح ارتفاع الحصيلة الفعلية للضحايا مع استمرار العدوان الإسرائيلي. فلسطينياً أيضاً صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم ضد أهالي القرى الفلسطينية وأضربوا النار في أراض زراعية ومركبات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع اقتحام قوات جيش الاحتلال لعدة بلدات هناك. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على 2 من قادة حملات الاعتقال خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك ضمن تحقيقات متواصلة بشأن انتهاكات وجرائم ارتكبت بحق المدنيين في محافظة درعا السورية. قال المجلس المعني بتنسيق شؤون القطاع المصرفي في إيران إن هجوما إلكترونيا عطل خدمات 4 بنوك إيرانية رئيسية دون رصد أي اختراق لبيانات الحرف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.
1: حداش وستة دقائق، مرحبا بكم في فلاش المونديال. البداية بالمنتخب الأرجنتيني، سكالوني مدرب الأرجنتين في حيرة بعد تعدد الإصابات. ميسي غاب عن المنتخب الأرجنتيني منذ مباراة زامبيا الودية يوم غرة أفريل الفارط، صحيح رجع للتمارين لكن مشاركته ضد الجزائر يوم 17 جوان ما زالت في الشك. الحارس مارتينيز صعيب برشا أنه يكون أساسي في مباراة الجزائر بسبب الإصابة، بالرغم من أنه عاد للتمارين. أكونيا رسميا خارج قائمة الأرجنتين بسبب الإصابة، نفس الشيء ليوناردو باليردي اللي غادر مقر تربص المنتخب الأرجنتيني بسبب الإصابة. هزيمة مفاجئة لتركيا اليوم الصباح ضد أستراليا بالرغم من السيطرة المطلقة على المباراة. نسبة امتلاك الكرة وصلت تقريبا 73% للمنتخب التركي. قائد منتخب تركيا بعد المباراة قال: كنا نستحق الفوز ضد أستراليا، سيطرنا على المباراة بشكل كامل، مع هذا ما زال ما تلعب شيء. بالنسبة للمدرب تركيا قال: فعلنا كل شيء ضد أستراليا إلا تسجيل الأهداف. تركيا تواجه الباراغواي في الجولة الثانية يوم 20 جوان، في نفس مجموعتها أستراليا تواجه أمريكا يوم 19 جوان. مقابلات اليوم، اسكتلندا تفوز على ايتي هدف لصفر، أول انتصار لاسكتلندا بعد 36 سنة منذ مونديال 1990. صاحب الهدف كورتيس أصغر لاعب يصبح في تاريخ اسكتلندا يسجل هدف بعمر 19 سنة. أستراليا تربح تركيا 2-0 اليوم 6 متاع العشية. ألمانيا كوراساو تحكيم المغربي جلال جيد، 9 هولندا اليابان تحكيم طاقم تحكيم أمريكي. أول نقطة في تاريخ منتخب قطر في نهائيات كأس العالم بعد تعادلها ضد سويسرا هدف لهدف بعد أخذ ورد وجدل كبير، شكون صاحب الهدف؟ خاصة وأنه المواقع الكل أكدت أنه بوعلام خوخي هو صاحب هدف التعديل منتخب قطر دقيقة 90+4، لكن الفيفا على موقعها الرسمي أكدت أنه الهدف كان ضد مرماه من لاعب منتخب سويسرا موري موهاين. وليد جزيري كان في تقديم فلاش المونديال، موعد رياض القادم نصف النهار.
2: فلاش المونديال
3: اسمعوا جديدي دائما على إذاعة جبهرة راغب على كل جديد بتسمعوا على جوهرة FM.

0: جوال اف ام. معكم سعد مجرد سبع جديدي على جوهرة اف ام. بيس
1: الدنيا والموسيقى.

0: Ouais, le temps qu'on a un bête. Oui, que le
1: show,
0: là.
1: مع نيكو جوهرة
0: وعبر على رأيك كان نيكو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000
2: 29 100 وإلا 73 24 3000

Je suis tunisien. نحبك يا وطن. طيني فوق الأطلنطيك من كارتاج المناطن. والجمهور الضم وبلادي بالروح والدم. وتونس بين الأمم ديما يخرج في العالم. وعزة وافتخار ونجيب.

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: Publicité.

0: احنا بعالفيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار ونجيب

0: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
3: فيتالي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
4: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
6: جوهرة
7: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
8: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تونس باليابان تصدر أول كتاب للأطفال باللغة اليابانية للتعريف ببلادنا. وعلى طريق الاتفاق، اجتماع افتراضي مرتقب لوفدي أمريكا وإيران بحضور فانس وقاليباف. تفاصيل أخبارنا، وفي إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكلة إليها، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل جديدة بتاريخ الاثنين الخامس عشر من جوان الجاري. ووفقا للبلاغ الصادر عن المجلس، ستنطلق أعمال هذه اللجنة في تمام الثانية والنصف بعد الظهر، ومن المنتظر أن تركز خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الاثنين الخامس عشر من جوان الجاري يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. الإدارة أفادت أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، حيث يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى. ودعت المصالح الجبائية دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم وتفادي الانتظار حتى التاريخ المذكور، مؤكدة أن الإيداع المبكر ينصح به تفاديا للازدحام بقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية باليابان أمس عن إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. هذا الإصدار يهدف إلى تعريف الناشئة اليابانية بالمقومات الحضارية والثقافية التونسية من خلال محتوى مبسط وموجه للأطفال، بما يسهم في تعزيز معرفة الأجيال الصاعدة في اليابان بتونس وتاريخها وتراثها. أفادت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سيتم توزيع الكتاب على المكتبات اليابانية المختصة في أدب الطفل وعدد من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بمختلف أنحاء اليابان، بما يضمن وصوله إلى فئة واسعة من القراء الناشئين. وتم الإعلان عن هذا الإصدار خلال تظاهرة ثقافية نظمتها السفارة تحت عنوان اكتشف تونس، بالتعاون مع دار النشر اليابانية وبلدية شيودا وجامعة أوتسوما، بحضور عدد من الأطفال اليابانيين وعائلاتهم، وأيضا التونسيين وممثلين عن مؤسسات تربوية وثقافية وإعلامية يابانية. السفارة أكدت أن هذا المشروع يندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الحضور الثقافي التونسي في اليابان وتطوير المبادرات الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع الياباني، لا سيما الأطفال، باعتبارهم جسرا للتواصل والتقارب بين الشعوب. دوليا. وفيما لا تزال تفاصيل مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها بين إيران وأمريكا غامضة، أفادت مصادر مطلعة على هذا الملف بأن اجتماعا افتراضيا سيعقد اليوم الأحد لوفدي أمريكا وإيران من أجل توقيع اتفاق السلام. كما كشفت المصادر أن التوقيع على مذكرة التفاهم سيكون بحضور نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف. ذكرت وسائل وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد أن وفدا قطريا أيضا أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بشأن الفلسطيني، تواجه محطة تحلية المياه في قطاع غزة خطر التوقف الكامل بسبب اشتداد الحصار الإسرائيلي ونفاذ قطع الغيار والزيوت اللازمة للصيانة. هذا فيما حذرت الجهات الرسمية من تأثير هذه الأزمة على القطاع الصحي، موضحة أن مستشفيات ومرافق طبية تعتمد على محطات تحلية المياه لتوفير احتياجاتها بما في ذلك خدمات غسيل الكلى والرعاية الطبية الحرجة. في الملف اللبناني، أعلن جيش الاحتلال اليوم رصده سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان، وذلك قبيل اجتماع سيعقده رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لبحث الأوضاع الإقليمية على خلفية الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. عقب ذلك وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 29 قرية وبلدة في قضائي النبطية وصيدا جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لقصفها والانتقال إلى شمال نهر الزهرانية. شكرا وإلى اللقاء.
7: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، حاجة فلاش المونديال.
1: نصف النهار وتسعة دقائق، بدنا نقربوا من مباراة تونس السويد، توقيتها غدوة من ثلاثة متاع الصباح بإدارة طاقم تحكيم الأرجنتين. تونا نرجعوا له بعد شوية التشكيل المحتمل للمنتخب التونسي في مباراة السويد. مهيب الشامخ في حراسة المرمى، ثلاثي في الدفاع منتصر الطالبي، عمر الرقيق، آدم العروس، على الأطراف علي العابدي ويان فاليري. ثلاثي وسط الميدان راني خذيرة، الياس السخيري، حنا بعد المجبري، ثنائي الهجوم الياس العشوري في راس شوات. قلت طاقم تحكيم الأرجنتين يحكم مباراة تونس والسويد غدوة، يقود فالكون بيريز. الحكم هذا 38 سنة، دولي منذ 4 سنوات، منذ 2022 أدار، نعرفوه لأنه أدار مباراة الترجي الرياضي التونسي وتشيلسي الإنجليزي في كأس العالم للأندية يوم 25 جوان 2025، وتشيلسي فاز 3-0. يعرف الكرة العربية بما أنه أدار الموسم هذا كلاسيكو قوي برشا في البطولة السعودية بين الهلال السعودي والأهلي السعودي، وفي بالتعادل 0-0 يوم 2 فيفري 2026. الموسم هذا أدار 28 مباراة بين مختلف المسابقات، رفع فيها الورقة الصفراء 141 مرة بمعدل 5 أوراق صفراء في كل مباراة، و 28 مباراة رفع الورقة الحمراء في 4 مناسبات فقط. تقريبا ما عندوش الورقات الحمراء، ما يرفعهاش ديما الحكم الأرجنتيني، عكس الورقات الصفراء كما قلت 5 ورقات صفراء في كل مباراة. ملعب مباراة تونس والسويد في ولاية غواديلوبي المكسيكية، ونشوفوه على جوهرة تي في، ملعب ممتاز جدا. هذا الشكل الخارجي متاع الملعب، هو الملعب الرئيسي لفريق مونتيرو المكسيكي، يتسع 54,000 متفرج، تم افتتاحه يوم 2 أوت 2015. شنو فيه تورينا عبد الحميد من داخل شنو فيه؟ في زوز مطاعم تنجم تتفرج مع تتاكل وتتفرج على المباراة، منطقة تسوق، موقف سيارات يتسع ل 3500 سيارة، إضافة لقاعات المؤتمرات الصحفية، شاشات عملاقة لمشاهدة الإعادات، خدمة الويفي موجودة في كامل أنحاء الملعب. الكل يتحدث على منتخبات آسيا والبداية القوية متاحهم، المنتخبات القارة الصفراء ودخولها القوي في مونديال 2026 بصفر من الهزيمة. كوريا الجنوبية انتصرت على تشيكيا منتخب أوروبي، قطر تعادلت مع منتخب أوروبي، سويسرا، أستراليا بما أنها تلعب في القارة الآسيوية في التصفيات وتأهلت على القارة الآسيوية، فازت على منتخب أوروبي اللي هو تركيا. إلى حد الآن ثلاثي منتخبات من آسيا، كوريا الجنوبية، قطر، وأستراليا، دخلوا كما يلزم في المونديال، زوز انتصارات وتعادل. كان في تقديم فلاش المونديال الموعد الرياضي القادم ماضي ساعة.
0: فلاش المونديال كأس العالم على جوهرة فم تي في. جوهرة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت

0: تسمعوا بعد شوية.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
0: تسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية، قضايا عالمية على جوهرة اف ام تي في.
2: أهلا وسهلا بكم في برنامج قضايا عالمية. التصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي قال فيه نهار الخميس الفارط بأن الاتفاق مع إيران جاهز وقريب جدا، وسوف يقع إمضاؤه في إحدى البلدان الأوروبية بين طهران وواشنطن، هو تصريح لم يؤخذ على محمل الجد من قبل كل المتعاملين مع هذا الملف. فقد تعود العالم على أن تصريحات ترامب تكون سرعان ما تخالفها تصريحات أخرى تصدر عنه طبعا، وهو يمسي بتصريح ويصبح على تصريح آخر مضاد. بالنسبة للبنان لا يزال يتصدر الأحداث طبعا، من حيث أن الاحتلال لم يتراجع رغم المفاوضات المباشرة في واشنطن بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني، فإن الآلة الحربية الإسرائيلية بدت وكأنها تتعامل مع ملف عادي ولا تقيم وزنا لأي تراجع عن هذا الاحتلال. في القضايا العالمية التي شدت الصحافة عبر العالم، نجد إضافة إلى الوضع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أن هناك افتتاح لفعاليات كأس العالم طبعا ويوم الخميس الفارط، وإضافة إلى أن هذه الفعاليات اتسمت بكونها فيها تجاذبات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وسياسة الهجرة إلى آخره، ووضعت في الصدارة بعض ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من منع أو تعطيل لوافدين على الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة هذه التظاهرة. وكذلك كانت هناك موضوع للاتحاد الأوروبي اتسم بالجدل القاسي بين دول الاتحاد فيما يخص الهجرة، ويبدو على ما يبدو أن هذا الاتحاد ودول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى ميثاق معين أو اتفاق معين سنراه فيما بعد. ولكن أيضا العالم من خلال المكالمة التي أجراها مع ترامب يشدد هذا العالم على أن نتنياهو لا يزال يمسك بخيوط اللعبة سواء في المفاوضات أو كذلك من حيث بسط الشروط وتأكيد الشروط الإسرائيلية تجاه إيران، وكذلك من حيث الحرب التي يندفع هذا الكيان إلى الحرب في لبنان وكذلك ضد إيران. تراوحت الأزمة والحرب والتنابز بالتصريحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تواصلت خلال الأسبوع المنقضي، وكان الترويج أمريكيا إلى اتفاق قريب والتشديد إيرانيا على أن ليس هناك اتفاق توسطهما طبعا هذه الأعمال الحربية والهجومية بين البلدين خلال الأسبوع المنقضي، وجعلت هذه الحرب التي اشتعلت من جديد جعلت المفاوضات والوسطاء على خط التماس. فقد تراوحت هذه التصريحات وهذه العلاقة بين إيران وواشنطن بين الحرب الهجوم والهجوم المضاد، وكذلك بين التفاوض وعبر الوسطاء والتصريحات والتصريحات المضادة، فيما بدت دول الخليج العربي والأردن في مرمى الصواريخ الإيرانية والتهديد على منسوبه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عقب الهجومات من الطرفين على أهداف ومصالح الطرفين طبعا. لكن بالمحصلة هنا بدت القوات الدولية والإقليمية وكأنها منشغلة في البحث عن بدائل أخرى فيما يخص شريان مضيق هرمز الذي يعتبر أساسيا بالنسبة للتجارة العالمية، دون أن تتخلى قوى تعول على هذا المضيق في تجارتها بين التصدير والتوريد والتزويد، دون أن تتخلى عن المضيق أو عن أهميته، وبالتالي السعي

0: إلى التهدئة. وقد شهد الأسبوع المنقضي بعد هذه المناوشات الحربية شهد أيضا تدافع للوسطاء من هذا الطرف أو ذاك، في حين أن الكيان الصهيوني نلاحظ أنه إضافة إلى لبنان فقد فتح مرة أخرى جبهة غزة من حيث الهجومات بالصواريخ، وكذلك ضرب المواطنين والسكان، ومما حدا بالطرفين التركي وكذلك المصري إلى أن يكون في الصورة من أجل حسم هذه المسألة وإبعاد إسرائيل أو دفعها عن غيه.
1: قضايا عالمية.
0: في لبنان وتحت أصوات الدبلوماسية وأصوات المجتمع الدولي وأصوات المجتمع الأممي التي غابت، وتبقى أصوات التفجيرات والأسلحة والقتل والقنابل الإسرائيلية هي الأصوات المدوية في ظل هذا الصمت ضد مدن وقرى الجنوب اللبناني. حكومة الاحتلال تواصل الإعلان والتباهي حد التباهي بجرائمها في لبنان وكأنه استحقاق، فتنشر الخرائط والأهداف في لبنان وتبرر هذه الحرب وتبرر الهجومات وتبرر الجريمة ضد الإنسانية وكأنها ليست قوة محتلة مهاجمة، وحولت الوضعية إلى أنها وكأنها تدافع عن النفس بين ظفرين، في حين أننا نعلم أنه جغرافيا وسياسيا الكيان الصهيوني هو في حالة احتلال، وهو الذي يقوم بمشاكسة وضرب وتسوية المنازل بالأرض، منازل اللبنانيين والقرى اللبنانية في قلب لبنان الجنوب. الأهالي في غزة أيضا وضعيتهم مشابهة، حيث عاد الاحتلال إلى الضرب ومرة أخرى والتهديد. لنرى أيضا أن حكومة الاحتلال بدأت بعد في نشر ما يسمى بالمستوطنات، وهي في الحقيقة مستعمرات في الضفة الغربية، حيث هناك 60 مستعمرة في الانتظار، وأن الحكومة ما يسمى بالحكومة الصهيونية بقيادة نتنياهو بررت وأخذت القرار من حيث أنها سوف تعيد نشر قواتها من أجل الاستعمار، من أجل هذه المستعمرات التي تسميها جزافا مستوطنات. وزير الدفاع البريطاني من جهة أخرى نجده أنه يستقيل، لأن الأمور المالية وكذلك في بريطانيا بدت على حافة، ومما دعاه إلى الاستقالة لأنه كان في خلاف وبين خلافه مع رئيس الحكومة. تردي الأوضاع في لبنان وكذلك في آن واحد في غزة يحيلنا على أن الاحتلال الصهيوني، ورغم كل الجهات في العالم أنها لم تستطع دفعه أو جعله يتراجع عن هذا الاحتلال البين، فإنه يواصل وبل يملي شروطه على الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا نجد أنه على مسمع الجميع نجده يملي هذه الشروط على ترامب وعلى الملأ دون مواربة، ولم تكن من وراء الستار ودون إخفاء لمطامعه في إعادة إيران إلى العصر ما قبل التكنولوجي، ولكن لا جهة تواجهه، إنما هو يربط المسارين اللبناني والإيراني ببعضهما البعض متى يشاء ويفصلهما متى يشاء. ولكن بالمقابل نجد أن إيران كانت متشددة في هذه المفاوضات ومتشددة أيضا في بسط شروطها، مما حدا بالقطر وكذلك باكستان إلى أن يحاول مرة أخرى من أجل ربط الصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران وتذليل ربما الصعاب، لأن في عودة هذه الحرب بين إيران وكل من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية فإن في ذلك مضرة كبيرة إلى المناطق العربية والدول العربية خاصة منها الخليجية. بالنسبة بالنسبة للمواقف أيضا الأممية نجد أن هناك صمت القصور، صمت المنظمات، صمت المجتمع الدولي، المجتمع السياسي، المجتمع الأممي حول ما يقع في منطقة الشرق، الشرق الأوسط بين إيران وكذلك لبنان وفلسطين، في حين أن الكيان الصهيوني الذي يدعي أن له مشاكل داخلية تتعامل وتتناسب مع ما يقوم به الجيش الصهيوني من احتلالات ومن تدمير ومن جرائم، فإنه يبدو أنه خارج السيطرة وكذلك باندفاعه هذا الذي تحدثنا عنه.
1: قضايا عالمية.
2: قضايا عالمية.
0: بالنسبة للصحافة العالمية والأحداث التي تناولتها الصحافة بكل اهتمام، نجد أن في الولايات المتحدة الأمريكية هناك اعتناء كامل بما يقع اليوم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، دون أن ننسى أن كثير من الجرائد ووسائل الإعلام تحدثت عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال بين أيدي في قبضة نتنياهو وفي قبضة الكيان الصهيوني من حيث الشروط ومن حيث التعامل مع إيران. ونجد أن إملاء الشروط هذه التي تحدثنا عنها أصبحت اليوم على الملأ يقولها نتنياهو دون مواربة ودون خشية، ولكن على مستوى عالمي نجد أن في أوروبا مثلا كانت مواضيع مثل الهجرة وكذلك العلاقات بين دول الاتحاد في صدارة هذه الاهتمامات، في حين أن عودة الكيان الصهيوني إلى ضرب غزة وكذلك خاصة ضرب لبنان، ولاحظنا أن هناك على استحياء محاولات من بعض الصحافة العالمية التي تحاول أن تدين هذا الفعل، ولكن صوت الكيان الصهيوني كان أكبر من صوته الإعلامي، طبعا كان أكبر من صوت الحقيقة التي تقول أن في لبنان هناك احتلال وهناك مكائد وهناك جريمة حرب أيضا ضد السكان وضد المواطنين اللبنانيين. بالنسبة لهذه الصحافة في القضايا العالمية التي تناولتها أيضا، نلاحظ أنه إضافة إلى الحدث في أوروبا الذي تحدثنا عنه عن الهجرة، فإن التوصل إلى ما يسمى ميثاق الهجرة واللجوء بدأ عسيرا ولكنه حصل ودخل حيز التنفيذ الجمعة المنقضي، ولكن هناك رفض ورفض للمهاجرين لأوروبا، وهناك ما زالت اختلافات لعل أهمها الموقف اليوناني الذي يرفض أن تكون محتجزات لتضم أراضيها محتجزات لفرز المهاجرين من يدخل أوروبا ومن لا يدخلها. هذا على مستوى الأوروبي، ولكن أيضا وجدنا أن الكأس العالم وافتتاح كأس العالم تناولته الصحف والصحافة العالمية بكثير من الغلاف السياسي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن في حالة حرب وهي التي تستقبل مع المكسيك وكندا فعاليات هذا هذه الفرحة أو لنقل المبادرة الكروية على مستوى عالم، ولكن أيضا الولايات المتحدة نجد أن رئيسها يتحدث عن إيران ويتحدث عن وجود هناك اتفاق ربما سنراه في الساعات القليلة القادمة قد تشهده إحدى البلدان الأوروبية، خاصة أن هذه المرة الصحافة الإيرانية لم تنفي أن هناك اتفاق في الأفق، فيما تعاملت الصحافة العربية الخليجية خاصة تحدثت عن الأمن في الخليج وكيف يمكن الوصول والتوصل إلى صيغ جديدة تضمن أمن الخليج والخليجيين في ظل هذه الحرب التي نراها فوق رؤوس الجميع. إلى هنا ينتهي برنامجنا، أمنته لكم فاطمة بن عبد الله الكرات.
1: اسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية.
2: قضايا عالمية
1: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: واتمتع.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: ربي.
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
4: تسمعوا لحد من نص النهار ماضي ساعتين اوتو موتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
5: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 77.
6: نص نهار و30 دقيقة، مرحبا بكم معنا في أوتوموتو كما كل نهار أحد اليوم لحد 14 جوان 2026، اللي وافق لي 28 ذو الحجة 1447 للهجرة. كالعادة نحكيه على السيارات ونحكيه على عالم السيارات في أوتوموتو. فقرة أمبان تنجموا تتصلوا بنا 73 75 800 36 300 ألف. هذوما زوز أرقام الهاتف اللي موجودين على ذمتكم. زادة كيف كيف تنجموا تتواصلوا معنا عن طريق ليدو باش فيسبوك متاعنا جوهرة FM وجوهرة FM لايف. هذوما وسائل التواصل معنا في فقرة أمباني إذا كان عندك أي إشكال في السيارة متاعك. كالعادة نرحب بصديقي سامي عبد الجليل. علاش خاطر باش نرحب به لولاني اليوم؟ على خاطر جاي في الوقت اليوم. دونك تحية كبيرة لسامي عبد الجليل، مرحبا
7: بك. أكثر عشك،
6: تحية كبيرة كبيرة برشا.
7: ايه حسي من الباب.
6: فرحت اللي كون انت جدا في الوقت. سافا سا قبل كل شيء
7: الحمد لله يا رب.
6: حضرت الملوخية؟ عطيت التوصيات للمدام باش تحضر الملوخية؟
7: كيف وصلنا للاستاد هذا باش نعطيه التوصيات؟
8: علاش ملوخية في الصيف الصيف؟ اش عمل لك؟
6: راس العام يا ودي شبيك؟
8: شكون قال لكم الحكايه؟ راس عين لازمك تعمل ملوخيه.
6: باهي، شنو اللي يضرك كي باش تعمل ملوخيه؟ اذا كان قادر
8: ما تعرفش تشري الملوخيه في السخان 40 يا رحم والديك.
6: لازمك انت تاكلها تاكلها انا وسام.
8: كولو صح عليك.
7: عندك مش ملوخيه.
8: بعد قول لي عندي بروبليم وعندي كذا.
6: لا الحمد لله.
7: راس العام العربي وقتاش؟
6: يا ثلاث يا اربع.
7: اي معناتها نعمل في الملوخيه من تول واه.
6: تشري الملوخيه والملوخيه تطيب سله سله جمعه كامله تقعد عندنا.
8: وزن فول الراس ولا شنو؟ وزن الفول.
6: لا كسكسي هذاك المقفول. مش فول، مقفول.
8: مقفول.
6: انت خذيت الشطر برك.
8: شنو مقفول؟
6: مقفول
8: معناها. فما كسكسي ما يطيبش في المقفول هو.
6: ما باش نقفلوا العام.
7: لا صدقني بشير. بشير من يتخل اموره مريقله معنا.
8: ليه؟
7: بشير بشير وتحكي مع الماكله انتم.
6: عايز سمع سي ما تجيش.
7: متغشر خاطر الجمعة جاي
6: مو جاي اكسكلو الجمعة جاي
8: خاطر كلمني في التليفون قال لي الجمعة جاي خويا الغالي راك على ذمة روحك اش فما سي خالد
7: تنجيب لكم ميكرو غادي في السامس غادي
6: لا لا الجمعة جاي في مرسي الجمعة جاي
7: هو
8: نخدمو غادي نخدمو غادي الجمعة جاي سي
6: الجمعة جاي يمشي مرسي يعمل جولة على البرادو والفيو بار
7: كان راضي عدو جيتك
8: انت كنت
7: غادي تالي الجراج ما فيكش
8: ليك هو يزي
6: عادي يزي
8: ولا
6: نجيو شو اسمها العروسه خلنا عندي ولا ديديكاس في المباشر
8: اسمها ايمان النهاري
6: ايمان النهاري ان شاء الله مبروك الزواج وعقد القران ان شاء الله بالرفاهي والبنين بالطبيعه تجيك من عند
8: خالك بيان سور
6: سي
8: فرد لقب بنوايا خاطر هي امها ماخذ
6: الاخوات
8: لا ماخذ ولد عمها عم. مارياج شي يسميها
6: كونسونغان
8: كونسونغان فوالا
6: فوالا خلينا نكمل راح بقيت الفريق اللي موجود معنا عبد الحميد بالعجوزه كالعاده في الاخراج التلفزي والديجيتال سامي الظويهري في الاخراج الاذاعي سعاد معنا في استقبال تليفوناتكم مرحبا مدام شنو احوالك؟
9: لاباس عليك؟
6: صافا؟
9: الحمد لله.
6: السي بي بخير؟
9: بخير والحمد لله.
6: الملوخية موجودة ولا؟
9: موجودة موجودة.
6: ريت تعلم تعلم.
9: خافت كل حاجة حقها.
7: قالت موجودة على خاطر خايفة. خايفة لما يجي يدور عليها.
8: مرة نخرج بدري على العيد قال لي عيطت قلت له لا يا خويا ما عيطتش. قال لي علاش؟ قلت له خويا كل واحد واجتهاداته أنا الحقيقة العلوشي سخفني. هاو تو رجع لي الملوخي
7: ديما ديما يبدا الموضوع نتاعو بالماكله ومن بعد يا اخي
8: مش هكاك معناها شنو نقولوا نحن يستفز فيا
6: خاطيني
8: يدوروش عليا الساده المستمعين يقولوا شنو النوع هذا وين بشيء
7: لا لا لا
8: والله نمن بكل شيء والله اعلم
6: كان الماكله
8: ليه خطر عادات اللي
6: هي المقفول معناها الكسكسي بالخضره نهار ليله راس العام معناها نهار الاثنين نورمالمون ولا نهار الثلاث ونهار راس العام باش يجينا العام اخضر نعملوا الملوخيه
8: فيها بيس هما هذا عرف هذا يتسمى العرف العرف اللي اذا كانوا به علاش لا
6: فوالا ما يضرش
7: عادات جدودنا برا
8: نقعدوا ديما صافي بارتي دو نوت كولتور دونك اون ريست كوم سا هكا
7: وهي تنجم الكولتور هذيك تبني
8: فيها بيس حط الفول حط الحمص معناها ما تقلقش
6: وزوز مع بعض
8: اي ولا زوز بينكم القرعه ما يصيرش
9: ليه ما يجيش فيه
7: القراعة الكسكسي نتاع راسنا؟ راه فما عباد يتغشوا راه فما ايميسيون نتاع ماكلة عندها اختصاصات نتاعها
6: خلينا نمشيو للسي بي
7: خلينا نحكيو على الكراعة
6: فوالا ونحكيو على العجالي اليوم اخترنا باش نحكيو على الدي او تي باش نذكروا بالدي او تي ونزيدوا نحكيو زاد كيف كيف على نوعية العجلات مختلفة نوعية العجلات تفرق برشا وسيرتو المنسي في العجلات الروت سكور اللي قبيلة حكينا شوية على حكاية الروت سكور قلنا زعما مازالت الناس تستعمل في الروت سكور وإلا لا أغلبية العباد توا عندهم كلاسيسونس روموركاج دونك حتى كي العجلة تنقبلو يكلم مادام داخلة في وسط لاسيرونس يكلم الروموركاج يجي يا أما يبدل له العجلة الروموركور بيدو ويمشي على روحه ويفكتر له بتباع التراجي اللي عمله يا أما يهز الكهرباء الأقرب جراج يصلح العجلة بتاعه والعجلة الثانوية اللي هي الروت سكور ولا الإضافية إذا كان نجم ترجموها باللغة هذه بالكلمة هذه نلقاوها منسية ومتروكة تقعد في المال الى ما لا نهايه حتى اللي انت تبع الكهرباء ويبدا يتفوخر السيد ويقول لك راهي العجله
7: ما مسيتش
6: اي القاعه ما مسيتهاش اسكو هذا صحي ولا ماهوش صحي نبدا بالروت سكور يلا
9: نبدا بالروت سكور عسلامه مره اخرى نشكركم مره اخرى على الاستضافه البنو روت سكور في تونس بون مش كان في تونس معناها سي كيما قلت انت هي العجله المنسيه في الكهرباء دايوغ ما نتفقدوهاش لا ونورمالمون احنا كي نفقدوا البريشون نتاع العجيلي الاخرين نورمالمون زيد نفقدوا البريشون نتاع روت سكور خاطر حتى كان ما استعملناهيش راهو بالوقت الهويه هذاك ينقص دونك تنجم انت نهار اللي تسحقها تلقاها معناها ما غير هويه مفشوشه الروت سكور زيد فما زيد سكون ابل لو فاكتور دو فييسمون معناها تيلمون مخبيه وما نتفقدوهاش وما نفخيش وكل تنجم تقضي معناها نهار اللي انت تبدا حاجتك بها تلقاها مهلوكه ما تخدمش واحنا ديما في الـ CP الكونسيبت ولا بلوتو لو شعار الشركه هو سي لا سنسيبيليزاسيون دو كليون
6: تحسيس الحريف
9: صحيح ماذا بينا العبيد توا سورتو في البريود استيفال باش يعملوا ديما جينيرالمون باش يمشيو دي فواياج طويل باش يمشيو دي لون تراجي فما باش يمشيو يصيف فما باش يمشي للعائله والكل دونك ماذا بينا كان خمسه دقائق هذوكم كي تدخل للكيوسك قبل ما تشد الثنيه وتفقد العجيلي نتاع كهربتك كل ما فيها بيزيد تفقد العجله نتاع روت سكور وتنفخها على خاطر كان خمسه دقائق هذيك كونترول تربحك برشا وقت وكاو باش تحبان وتربح زاد السيكوريتي نتاعك
7: كي تقول فقدها في الكيوسك شي تفقدها معناتها مولا الكهرباء والا فما اجون دي فوا في الكيوسك الاجون هذاك كي تسالو قداش يلزمها هواء الكهرباء يبدا يقول لك نامبورت كوا معناتها جو بريفير معناتها نصيحه تقف عند عجال ما تسالش وسي غراتوي بريسك الكل حتى حد ما يقول لك اعطيني فلوس فيها الحكايه فهمتني تقف عند عجال يشوف لك العجال نتاعك الكل باسكو روت سكور بعد ساعات كي تركبها تعمل كيلومتر اثنين وتلقاها طلعت على جنب كعبورة وخذك راقدة برشا وصارت أنا بدي صارت لي معناتها كاتاستروف تولي وقتها الحكاية
8: ولي سي مي نون سيلمون سا مي لي كيوسك اوسي مرات تلقى عندهم مانومتر فيست
6: اي
8: عاد دونك يغلطك
6: سي بشير هاو نعملوا تجربة حية نهزوا أي كهرباء ولا نهزوا أي عجلة ونتعداو لثلاثة نقاط مختلفة بحذا بعض ثلاثة نقاط مختلفة ما نلقاوش نفس البريسيون
8: كل واحد مش يعطيك بريسيون معين
6: كل واحد مش يعطيك بريسيون معين
8: دونك il vaudra mieux aller chez un professionnel
6: comment tu expliques ça
8: لا جيكسبليك ريان دي تو فما مشكلة في المانومتر
7: كل مانومتر بقداش بشير
8: مانومتر سي با دوني راه
7: كل بقداش
8: مانومتر دي ريان دي تو يعمل 3 متر
7: فوالا
6: فما
8: اللي فما دي مانومتر ب 30 دينار
6: 20 دينار مش فيها اما فما هكذا
8: من الكنكايري تقول اعطيني مانومتر تيمد لك يقول لك 30 دينار كان خليت
6: فما الاخرى هكا اللي تلقاها بالتكتيل واللي واحله في الحيط
8: هي هذيك باهيه هذه ماركه باهيه
6: كي
8: كذا لا ماركه باهيه
6: كي تبدا في ماركه باهيه
8: بيان سور هذيك اغلبيتهم شينوا
6: خلينا نعرفوا
7: هي ما في الكيوسك
8: شرادير باغ اكزومبل
6: شرادير هي احسن ماركه
8: باوي
6: هذه تو لوجوا عليها
8: عندي انا نخدم بشرادير
6: لا نلوجوا على السيجل نتاعها ونشوفوا ناهم اللي عندهم هذاك وقتها يولي
8: شرادير شرادير
7: فقط عشان بريسيزيون عند بشير بالحق صغيرنا فوار مع الاخرين
8: بريسيزيون توتال وكاو
9: Concernant la pression recommandée, qui m'a fait un petit kinir pour le kiosque, n'est-ce pas l'agent, à des choses à faire réellement, Raoul Karaba, on a la pression recommandée, m'a fait maktoub, le bébé, m'a fait le conducteur, ou il a fait le réservoir, m'a fait le carburant, juste de halou, il y a exactement les pneus avant ou les pneus arrière, à des choses à faire.
7: Ou marazna, ou la mouche marazna. Mandelena, il se met bac plus deux, mais je n'ai pas de carabin.
9: Mais on l'a dit, on l'a dit.
7: فما مسيو طول مونت مسيو طول مونت
6: البومبيست يعرف البومبيست بحكم الخبره يعرف هذيك مرزنا مش مرزنا يعرف يحط
7: بالخبره تعرف كرابتك مش هذا البومبيست هو اما هو ما يعرفش قد يغزر لهم 3.2 ولا 3.5 باغ اكزومبل سامع نحط من
6: 3.3 ويتعدى يعمل موين ويتعدى
7: معناتها مسيو طول مونت ما يعرفش مرا لازم تفهم الجمله لو لا تقرا سيدي شنو لا
6: مش نسال كلها قدامك
9: هو سانومبيش الكليون فينال ولا فيق راهو
7: عليك علاش مش حتى احنا نقولوا مراه ديما راه فما والله فما رجال يسوق في كهرباء وحياته كامله كسب كهرباء
6: ولا عمره يعرفهاش
7: حتى كيفاش تنفق العجله ما يعرفهاش عليك من الاخر
6: خلينا نقدموا تو الموضوع الثاني جوست كيستيون ليك انت العجل 80 كيلو هذوك
9: العجل 80 كيلو تحكي على العجل غنفلات
6: لا لا
9: لقالت
6: اي هاك الصغيرونات ايش تسميهم
9: لقالت
6: قالت
7: بشير فما منه ما بكم كي تقطع ترشق كعبة ولا في الفيراي ولا
6: هذوكم اسكو منصوح نمشيو بهم ولا لا
9: هما علاش عملوهم قالت ريالمون عملوهم قالت باش انت ما تمشيش بهم معناها جوست سي ان ديباناج اقرب ستاسيون باش توصل لها باش تبدل العجله
6: معناها نتاع 5 كيلومتر 10 كيلومتر 20 كيلومتر
9: سا ديبون انت والفيتيز هذا اللي تمشي به
7: هي ديجا 80 كيلومتر
6: 80 كيلومتر الور
9: 80 كيلومتر الور ديستونس ماهيش كبيره ديستونس ماهيش كبيره معناها جوست باش توصل اقرب ستاسيون باش تنجم تبدل العجله والكل مي سينو هذاك هو الكونسيبت كان تلاحظ هي ديجا باش تلقاها اصغر من العجل الاخرين باش انت ما تستخفش بها وتقول لك عندي عجله كهو كي حن ربي تو نشري عجله اخرى فهمت
6: معناها هذوك المنصوح به نستعملوها جوست باش نمشيو لاقرب نقطه والا نروح للدار اذا كان في الليل مخر مثلا ما فماش شكون باش يصلح والغدوه الصباح اوتوماتيكمون نحيها
9: وتبدل العجله
6: الدي او تي
9: ديوتي هذا سوجي معضلة كبيرة في تونس انتر ميت رياليتي انتر شنو العباد تخمم وشنو يسمعوا وشنو غيالمون هي الديوتي الديوتي هي دات دو فابريكاسيون تاع العجلة مي الكلمة ديوتي جاية من كلمة ديبارتمنت اوف ترانسبورتيشن تعملت par le département de transport les États-Unis ou le Matam, ce sont des normes qui exigent un certain niveau de qualité et de contrôle fait l'ajla entre autres date de fabrication.
6: Le département de l'américain Rayuzar.
9: ايه
6: سي با ان ديبارتمون
9: وزاره النقل
6: ديبارتمون ستيت
9: ومن بعد بقات مشيت معناها ولت كلمه كورون في العالم الكل بنفس بقات اسمها دي او تي دي او تي هذا سي ان كود تلقاه اونتر 11 13 كاركتير فيه دي شيفر وفيه دي لتر اللي يعنيوا برشا حاجات الكود اوزين لود فابريكاسيون برشا حاجات مي سكي نوز انتيريس ريالمون سي لي 4
6: شيفر
9: chiffre l'akhrani اللي يعطيو فكره على date de fabrication exact par exemple lorsqu'on trouve 25 23 ça veut dire l'âge هذه تصنعت au cours de la semaine 25 من l'année 2023
6: donc من غادي نبدا نحسب la durée de vie نتاع البنو
9: exactement
6: ben قداش la durée de vie d'un pneu en stockage ou قداش la durée de vie d'un pneu en route sur route
9: ben كي نحكيو على دوري دو في اون ستوكاج سي 5 ans علاش على خاطر انت عندك الغوم سي ان كومبوزي معناها شيميك تحب ولا تكره دونك افيك لو طون il vieillit lorsqu'il vieillit il devient dur donc شي اثر على لي بيرفورمانس نتاع العجله بالنسبه للجوري دو في
8: دي كونديسيون معينه
9: بيان سور في دي كونديسيون معينين.
6: سامحني سي بشير، علاش عندكم عجالي في لي ستوك؟ فما اللي تلقاهم ملفوفين محلاهم، وفما اللي تلقاها ظاهره جديده باكو فيها جوست التيكي نتاعها هذاك البي ولا ا ولا منعرف شنو مكتوب عليه. فما حيد ملفوفين وفما حيد مهمش ملفوفين.
3: الملفوفين يجيو دوريجين ملفوفين، خاصة اللي شينوا، اللي شينوا 90% منهم ملفوفين، الاخرين ما يلفوش.
6: معناها ماهوش
3: ديزون دي كو،
6: ماهوش سيني نتاع اللي كونوا عجلة مش صحيحة ولا عجلة مش مريقلة ولا مخاد ما لصقلها التيكي.
3: أبار لي اثنين شينوا فما حتى واحد يبيع لك عجلة
7: بشير. والكونديسيون مون معناتها باش تحطها في دبو باغ اكزومبل، اسكو يلزم يكون افالما، يلزم يكون في
3: اول حاجه كورونديل، اول اختار لا شالور ليميديتي.
6: اي اذا لازم معلقه، خاطر راهم العجالي الجدد الكلهم معلقين ما راجعش.
3: بيان سور اي بيان سور، ولا هكا باش تحط على القاعه سي دي باس با لي 8 بنو
6: تحطهم فوق بعضهم. اي با دي باس تحطوا بالعرض
3: دو جو فوق بعضهم با بلوس، فهمت؟ سينو اللوطانية مش تحمل الرزن والسيدي فارم افيك لو طون بيان سور.
7: كي يوصل يفوت خمس سنين باغ اكزومبل عند بشير البنو، بشير لهنا شو لازم يعمل؟
6: يبيعه لي لين. خلينا
7: اسكو لازم يبيعه قبل بجمعة؟
6: بعد شوي نجاوبوا على السؤال هذا، نمشيو ببليستي وانا راجعين. يلا
10: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو بور بيان ديماري.
2: جوهرة أفلام بليستي.

0: خالد التومي
1: مع خالد التومي
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: وصلنا 47 دقيقة مازلنا متواصلين مع بعضنا، مازلنا نحكيو مع سامس بنوماتيك مع الاس سي في زاد كيف كيف على الديوري دفي نتاع العجلة. دونك قلنا اللي كونوا العجلة اون ستوكاج معناها عند سي بشير ما يلزمش تفوت الخمسة سنوات، معناها إذا كان عند سي بشير العجلة دي او تي فيها مثلا 23 20 راهي العجلة هذيك سي سي بون ما عادش عنده الحق يبيعها. دونك لهنا وين سؤال سامي ايش عامل لها؟
3: طيش
2: سيريو
3: ولا تصدق به
2: سيريو
3: ليك هو شوف لا باش ما نغلطوش فعندك خمسة سنين ستوكاج وبعدهم خمسة سنين رول مورا لازم تجي.
2: انا قلت لك خذيناها 2020
3: ديري توتال 10 سنين
2: احنا 2020 خذينا العجله صنعت العجله
3: يعني عندك الحق تمشي بها خمسة سنين
2: حتى ل 2026 احنا تو في جوان 2026 ما تبعدش العجله هذه مازالت قاعده راقده في ستوك
3: طيحولها في السوق وقتهم بيها
2: اما ما زلت تنجم تمشي
3: بيان سور
2: واضح
3: تمشي.
2: دونك خمسة سنين ستوكاج
3: خمسة سنين
2: وخمسة سنين رولمون معناها صافي 10
4: عندك اربع بنات اعداد فاليد
3: اذا كان خذيتها في عام هلول مثلا انت جيت خذيت عجله مصنوعه عام 2025 تو ديري دفي توتال نتاعها خمسة سنين القدام معناها
2: 2031
3: ماشي
2: اي شريتها فهي ركبت
3: فوالا
2: شنو قلت قبيله في الاوف على العجله الكهرباء اللي تقعد اون ستاسيونمون
5: الكهرباء اللي تبقى اون ستاسيونمون سا ريسك انه العجله نتاعها تهلك على خاطر لو لون ستاسيونمون هذاك البوا هذاك الشارج نتاع الكهرباء ياثر على لي فلون نتاع العجله دونك ينجم تولي
2: الجنب
5: نتاعها اكزاكتومون
2: واللي هي من رك سامحوني في العباره البلايص اللي موجوده في العجله اي نقبه جي ولا مسمار يجي في الفلون تاع العجله ما فماش ما ارك منه
4: لانه ريبارابل سي
2: انت قديش الكوب
4: والله لا والله حتى نقبه صغيره شكل نتاع شهر بدلت بيه بنو على جنب
3: سي خالد شوف
2: حتى زريقه ما مشيتش معاها على شكل
4: نقبه لا عملوا لي زريقه ما شدتني حتى ثلاث سوايع وعاود فشت العجله
3: وقت يقع كوبير في الفلون راهي فما خيوط تتقطع كيفاش باش ترجع؟
2: تأثر على الستركتور كاملة نتاع العجلة.
3: داخل يدك وتربطها.
2: لا.
3: سي فيني انتهت. فهمتني؟
5: لا زون ريباغابل في العجلة هي البوندرول البارتي اللي تمس السول. مي سينو الفلون ما يتصلحش خاطر الفلون هو اللي تصير له لي موفمون كي تطلع انت على دودان ولا اي شوك شكون غيرمون اللي يتحملها هو الفلون. دونك كي تصلحها ماهيش غارونتي.
2: مي اسكو سي غارونتي والا لا اسكو سي انكلو دون لا غارونتي الكروفيزون في الفلون.
5: La crevaison, c'est un défaut d'utilisation, donc c'est pas inclus.
3: Donc, c'est pas un fumish garantie.
2: Oui,
3: fumish garantie sur le pneu. Le garantie le seul sur le pneu contre les défauts de fabrication. Une fois ركبت العجل وخرجت ما فيها حتى ديفو داسبي ما عندها حتى شيء وخرجت سرحت على روحك كاين صبات نجم تمشي بالصبات وترجع تقول له رجعوا لي
4: هيك يضربني الصبات نرجع
3: يضربك صبات
2: اضربوني
3: اعطينا الادريس خرج معاك وليش لي صبات ما يضربكش خويا بوفيق من الاول انت
2: اضربوني
4: لا تعاني صبات صبات اخي
2: فما صبات
3: اللهم فما ماركات
4: فما باش يمكن تبدا تطلع فيها
3: بوتت
4: فوالا بوتت
3: ايش تخرج بها من هنا تبوت منها تضربتها في التروتوار
4: تبوت من داخل كي تبوت من داخل
3: يا ودي تبوت من داخل مستحيل في الدخلانيه
2: سامي تلمون
3: تبوت كان في الفلون
2: تلمون لا تكنولوجي تطورت وتلمون لي بنو سون دوفنو دو كاليتي باهيه سورتو كي نحكيو على الجام بريميوم اللي موجوده عند سي بي ولا اللي موجوده عند سي بشير احنا نحكيو على البريجستر نحكيو على الكونتيننتال
3: دي جروند مارك
2: نحكيو على دي جروند مارك اللي ما يخرج لك حتى عجله الا ما هو يدخلها في تروتوار ويحشي في وسطها مساك ويجرب منه ويجرب من غادي يتستيهم ويركح باهي خلينا نشوف البارتي الاخرانيه
5: سامحني حاجه برك أيوة. انا ديما لي كليون نقول له راهي العجله نشبهها حشيكم بالكدافر انت تجي تقول انا ما ضربتهاش وانا نمشي بشويه ما ساقها حد كانت راقده مي غيالمون العجله هي تحكي لك شنو صار فيها كما الطب الشرعي احنا خدمتنا تشوف العجله
3: طب شرعي
5: اكزاكتو احنا طب الشرعي نتاع العجلة تشوف العجله
4: نعرف في
2: الريكلاماسيون حقها في السي
5: انا في زكريا احنا
3: تقرير طب شرعي
5: تقرير طب شرعي
2: تتكلم تنطق تقول ضربني في التروتوار
4: يعني اكسبير يزم يعرف بشير هو سي فري تصير الفاز هذه يرجع له يقول ما نعرفش ما مسيتهاش جمله ولقيت
3: دون سكا لا شوف كي تجيب الحقيقه نعملوا الكونسيسيون كوميرسيال. اما كي تبدا تقول من منها فيه والضربة وحدها نقول لك خليها ترجع وحدها.
2: سيتو باهي خلينا نمشيو الميكرو شكيب
3: مدام قداش
2: مرة
3: كونسيسيون كوميرسيال
5: ديما تطلبني في
3: كونسيسيون سي با ان دروا
5: سي ان جيست
3: سي ان كونسيسيون رد بالك
5: ماهوش اعتراف اللي راهو ديفو دو فابريكاسيون هو ديفو دوتيليزاسيون مي انا بور فيديليزي مون كليون عملت له جيست كوميرسيال
3: وانا بور فيديليزي سي سي مي عملت له نفس الجيست
2: باهي ما عادش عنا برشا وقت خلينا نمشيو للبارتي الثالثة باش يجي الأخبار
3: تردد من الدرج الأول ما عجبكش
2: ارجع شوف اللايف تعرف الدرج ولا مش درج جملة واحدة اكسكلوش مع شيء مش واحد عقاب
3: هاي فازي قول لي شنو
2: أنواع البنو عندي كهرباء سبورتيف لي جام سامحني عندي كهرباء سبورتيف شنو ناخذ
5: بوتان زا سبور
2: اللي هما
5: اون فيت في بريدجستون فما 3 جام 4 gammes, il y a une chaque 3 gammes. Femme les gammes de voitures de luxe où l'état est pratiquement
2: la gamme
5: l'article c'est bien sûr. Par exemple, احنا اليوم نحكيوا على ام بي ام اللي مولاها معناها راجل كبير يمشي بها الخدمه يروح يحوس بها مي عنده اون كوندويت باهيه معناها
2: على سي بشير معناها باهي
5: ننصحوا انه هو ياخذ ننصحوا انه هو ياخذ عجله تورانزا 6 تورانزا 6 سي ان بنو بريدجستون سي اون نوفوتي ديجا العجله هذيا معموله بتكنولوجي اسمها تكنولوجي انلايتن اللي هي c'est un ensemble de technologies et dont l'objectif d'alléger le pneu, d'augmenter les performances, de minimiser les consommations de carburant, l'aqal sout, l'ajla, plus d'adhérence et tout. Donc c'est le profil confort quoi, luxe de Bridgestone. Tu as besoin d'un carabas sport ou un magroum de conduite sportive. والكل يلزمك بوتانزا سبور لا جام بوتانزا اللي فيها انت اوتر دوتر بروفيل مي اخر بروفيل هو البوتانزا سبور كيف كيف سي ان اكسيلون بروفيل عندك اعرض بيان سور
2: اجود اعلى
5: هو سي راهو انها تكون اعرض واجود ماهوش بالضروره يعني لي بيرفورمانس نتاعها
2: معناها انا كي راها من بعيد
5: تعرف
2: اللي نقرا الكلم نقرا البوتانزا ولا تورانزا باش نعرف هذه شنو هي مش لا خاطر هذه عريض هذه البوتانزا
5: لا لا ها لا
2: معناها ماهيش ريكونيسابل
5: باش تلقى نفس ديمونسيون هي وحده فما تورانزا 6 فيها وفما فيها بوتانزا سبور
2: واضح
5: دونك بوتانزا سبور سي بلوتو بلوس دادورونس سول الفيراج معناها لادورونس الفيراج خير سول في معناها لي رياكسيون في لي سول موي خير دونك سي ان اكسيلون بنو بور دي فيكول سبور وعنا الجام بيان سور لا جام دولير اللي هي الجام دي فواتور 4x4 و SUV فيها بليزيور بروفيل اما اهم واحد توا اللي الحق معناها العباد تحبو ياسر و الى في دي تري بون بيرفورمانس هو لا تي 002 اتي بور دير اول تيران دونك كهرباء تنجم تمشي كيما تمشي بيست كيما تنجم تمشي في اوتوروت و بيان سور افيك ان ديزاين ان بو اونتر بارونتيز اغريسيف خاطر سي اول تيران مي سي سي سي مزيانه العجله يحبوها العبيد معناها وروبست معناها يزون كونفيونس للبروفيل
2: نجحت نعاودوهم لي تروا جام
5: دونك عندنا تورانزا
2: اللي هي
5: كونفور
2: كونفور
5: بوتانزا بور دير سبور اي دولير اتي 002 بور دير اول تيران اس يو في 4x4
2: علاش حطيتوا لي سي في وال 4x4 مع بعضهم الاثنين فما دي ميني اس يو في اللي هما بعاد كل البعد على تو تيران وفما دي سي سي في بالحق دي سي سي في اللي تشبه لل
3: في الجام
2: معناها لل 4x4
3: في الجام 4x4 بريجستون فما ديلر وفما الاليانزا الانزا الاليانزا هي لي سي في 4x4 هي الديلر
2: معناها
3: نحطوهم زوج مع بعض فرد جام
2: اللي هما نورمالمون ديستيني لغادي
3: الانزا احفظ مليح الانزا بور لي سي في ديلر بور لي 4x4
2: باهي الاسوام نتاعهم هذوما من الى
5: يحكي على
2: الاسوام من الى
3: ماهمش غاليين من المليون وانت طالع
2: في لي تروا جام
3: لا في لي كاديك الاسوام سا ديبون دي ديمونسيون سا ديبون دو بوكو دو شوز مي اون جينيرال شوف لي بري نتاع بريدجستون
2: اللي في بالي ابارتير دو 300 دينار البريدجستون
3: ما فيش فيش في 4x4
2: لا لا لا
3: في التوريزم
2: نو
3: هي موان كسا
2: فما ارخص من
3: 270 ونبداو نحكي
2: دونك من 270
3: بور لي بتيت فواتير 15 16 350 حاجه كهكا، وبعد ال 17 تولي في ال 450 و 18 19 في الست ما بين 600 و 700.
2: واغلى واحده لو بريميوم دو بريميوم لو ماست دو ماست
3: لي لي غران فواتير 1500 مثلا دينار، اذا كان يبار 22 اذا كان يبار 22 21، توصل المليون و 200 مليون 300 حتى المليون ونص.
2: تعرف سي بشير
3: بور دي فواتير 22
2: اي بالنسبه للانسان عنده كهرباء تسوى 400 مليون ولا تسوى 500 مليون كي تجي تقول له العجله مليون ونص
3: يتفجع.
2: لا با دو تو نورمالمون، لا نورمالمون
3: يتفجعوا. انا نعرف
2: على انت عندك باش نسمي شنو هي الماركه، ما عندك 4 فوا 4 قد شنو هي معناها فيها فريجيدير التالي هاك سميت انت
3: معروفين من غير نسميه
2: معناها تجي تقول له انت العجله ب 1000 ونص يقول لك لا طيح لي شويه
3: صحيتي يا ودي. فاهم شكون يقول لك اعطيني عجله اوكازيون بلي فكري ربي يهدي وبارك
2: قول له اعطيني كرامتك
3: اقسم بالله والله العظيم
2: شكيف
1: كيما قال لك ماذا بيا ياخذهم اوكازيون صحيح.
2: شوف حتى عندك انت زاد كيف كيف معناها يجيك رانج يقول لك تقول له الفيدونج مثلا ب 100000 يقول لك لا هاو
3: 8 بالله اخل بالله كليم راهو البريجيستون كيما حكينا على البلي ريلاتيف المره الاخرى تسمع فيا
2: اي معاك
3: سي با شيخ وكو كيلومتريك ني با شيخ خاطر تيلمو يمشي معك تيلمو يشدك تحسب انت لي بخي
2: قداش قناه 6 ملم
3: تحكي فيها 6 فرنك ولا
2: ميم با اي 6 ملم ولا 5 ملم
3: في حين تشري مارك اخرى تكلف لك بدورو ب 10 فرنك
2: اي
3: سي ديفيرون. رد بالك راهو يفو كالكلي توجور لي بريوراتيف ما تراش انت اش باش تدفع اش باش تدفع تزيد شويه ولكن تيا لا سيكوريتي اي تيا اي تيا لو بري اوسي باسكو سي سي لو سي اي لي موان شير كان بنو كان اوتر بنو كيلكونك هذه الثاني خويا لا كاليتي لا كاليتي اسمع لي بري لي بري سوبلي لا كاليتي ريست
2: وي حنان مثلا على الفيسبوك تقول يعطيكم الصحه الموضوع هذا اللي طرحتوه انا عام نمشي بالكهرباء بالعجله كالرود سكور هذيك الضعيفه والراجل الميكانيسيان يقول لي عادي والله كي نسمع هكا نقول ستر الله.
6: هذاك علاش بكري كي حكينا على الدي او تي قلت لك اونتر ميت اي رياليتي معناها ساعات تلقى عبيد من الدومين اما ما يعطيكش مالوغوزمون لانفورماسيون صحيحه معناها فهمت هذاك هو ديجا لوبجيكتيف نتاع ليميسيون هذايا اللي احنا نورو اون سونسيبيليز لي جون وهذاك هو زاد الكونسيبت نتاع بريدجستون سي لو كونساي افون لو برودوي سي بور سا كون فون ان سيرفيس نون با ان برودوي.
2: واضح احنا هكا نخطو نهايه الساعه الاولانيه يلا يلا
3: خليهم يمشيوا له يتفقدوا العجالي نتاعهم كل شيء.
2: علاش لا؟
3: هيك كالعاده نقولوا مرحبا بكم اجوا بحذانا نتفقدوا لكم الهواء.
2: شارع الحريه.
3: شارع الحريه
2: سهلول. سهلول. اخر محل آخر. على اليسار وانت جاي من سوق السبت.
3: فوالا.
2: والا اول محل على اليمين وانت جاي من جهه رون بوان شو سنتر.
3: وتحيه لسي سيمين هيل.
2: بالطبيعه.
3: فوالا.
2: واحد
3: دونك واحد نتفقدوا نتفقدوا له الهواء نعملوا دياغنوستيك غراتوي نتفقدوا رود سكور وتمشيو في امن الله بون فاكونس بور تو
2: محلولين حتى الاربعه اليوم
3: الاربعه اليوم وفي وسط الجمعه من 8 ل 8
2: باهي معناها نجي انا الاربعه غير درجين ونعمل اكيليبراج
3: نجي حتى التسعة ونص نحلوا بذمتك انت
2: اما نلقى سي بشير ماضي ساعه بالضبط احنا نفتح المجال زملائنا من القسم الاخبار وراجعين في ساعتنا الثانيه من اوتوموتو
7: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار مرحبا بكم على 73 200

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Publicité.

suis tunisien. نحبك يا وطن طايري فوق لافونتيك من كارتاج المناطن والجمهور الكم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يحرس العالم وعزه وافتخار ونجيب انكساري و

0: وقت يخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتونس سيد علي ناكلوهم ماكلة
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انتظمت اليوم رحلة عودة طوعية ل 51 من المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم بمطار تونس قرطاج، وفق ما أكده المشرف على هذه الرحلات لمراسلتنا نسرين علوش.
5: بالنسبة لليوم عنا تممنا 1921 في إطار الهجرة الطوعية فريق جنوب الصحراء، تممنا النمرة ذي من بداية السنة. بالنسبة لليوم عنا 51 مهاجر جنسيات مختلفة من جنوب الصحراء، والعملية تتواصل بنسبة مش نقول يوميا أما بريسك يوميا. عنا كل يوم عنا نسبة قاعدة نمبر بتاع بيت قاعد يطلع نهار ثلاثة إن شاء الله عنا نمبر باهي، مازلنا تو مش فيكس أما في حدود 90 شخص معناها.
4: الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة تؤكد في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول أحداث دور خدمات رقمية بمعتمديات منزل المهيري بالقيروان والمسعدين بسوسة ومنزل الحبيب بجابس أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الأحداثات الجديدة للفترة 27 و2030 و2000، واضحة الإدارة أن هذا التوجه سيتم إثر استكمال تنفيذ البرنامج الحالي المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات وتقييم نتائجه، مشيرة إلى أن البرنامج الجاري إنجازه سيمكن من تغطية 21 ولاية والاستجابة لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. أمام تنامي ظاهرة الإقبال على اقتناء المياه مجهولة المصدر التي تروج عبر شاحنات متجولة تجوب الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية ببعض المناطق من ولاية نابل، جددت الهياكل المختصة في مراقبة جودة المياه الدعوة إلى مقاطعة استهلاك هذه المياه باعتبار أنها تفتقر إلى شروط السلامة الصحية مما يجعلها مصدرا محتملا للأمراض. هذا وأوضح الأستاذ الباحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه حمزة الفيل أن نتائج تحليل عينات من المياه التي يتم ترويجها عبر شاحنات على أساس أنها مياه وعيون عذبة أثبت أن أغلبها مياه محلات تخضع للتصفية وبالتالي تفتقر للأملاح المعدنية وهو ما يجعلها مضرة بالصحة، مضيفا أن خطورتها مرتبطة كذلك بظروف نقلها وغياب التعقيم مما يجعلها حاملة للبكتيريا، وأفاد بأن نسبة كبيرة من المواطنين تناهز 30% تلجأ إلى استهلاك المياه مجهولة المصدر نظرا لتوافرها بأثمان زهيدة مقارنة بالمياه المعدنية المعلبة التي تتراوح كلفة استهلاكها الشهري لعائلة تتكون من 5 أفراد بين 120 و150 دينارا مقابل العزوف على استهلاك ماء الحنفية الذي يتميز في أغلب الأحيان بملوحة عالية. ولاحظ حمزة الفيل أن ترك الماء في أواني بلاستيكية لمدة طويلة بعد تعرضها للتلوث عند نقلها وإلى درجة حرارة مرتفعة ينتج

0: عنه تكاثر الجراثيم، داعيا المواطنين لتعقيم المياه ببعض القطرات من الكلور ماء الجافيل لتجنب تعفنها. ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اليوم مغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت محيط الغبيري، وذلك عقب دعوات إسرائيلية إلى هدم مبانٍ في الضاحية ردا على هجمات حزب الله التي استهدفت صباحا شمال الأراضي المحتلة.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawhara.fm.net.
2: جوهرة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار اثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فم تي في وفورزا لتونسيا.
3: ساعة وسبعة دقائق فلاش المونديال بالتشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في أولى مقابلته في المونديال ضد المنتخب السويدي غدوة من 3 متاع الصباح. مهم الشامخ في حراسة المرمى ذي تقريبا حسب التمارين الأخيرة للمدرب صبري الموشي، منتصر الطالبي عمر الرقيق، آدم عروس، علي العابدي، يان فاليري، راني خذيرة، الياس الصغيري، حنا بعل المجبري، الياس العشوري وفراس شوات. اليوم بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم الستة متاع العشية مباراة سهلة للبطل العالم 4 مرات المنتخب الألماني يواجه منتخب كوراساو 82 عالميا في ترتيب الفيفا. كوراساو لأول مرة في تاريخه يتأهل للمونديال، جزيرة فيها 444 كيلومتر مربع مساحتها، فيها 150 ألف ساكن، أول مشاركة لي في المونديال. مباراة حكمها جلال جيد من المغرب. مقابلة همنا، مقابلة في المجموعة السادسة، مجموعة المنتخب يصعب فيها التكهن، زوز منتخبات متقاربة، هولندا بكامل نجومها بمدربها كومن اللي تحتل المرتبة الثامنة عالميا في تصنيف الفيفا تواجه اليابان، 18 عالميا طاقم تحكيم من أمريكا. هو الطريف الأمر في المباراة هذه أنها باش تدور في مدينة تكساس في ملعب المدينة اللي يتسع 100 ألف متفرج. الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد وقوع عطب تقني خلال مباراة قطر وسويسرا. العطب صار وقت ضربة الجزاء للمنتخب السويسري، والحالة هي هل أنه اللاعب كان متسلل أو لا قبل لقطة ضربة الجزاء. الفيفا أكد أنه العطب هذا ما أثرش على نتيجة المباراة وما أثرش على ضربة الجزاء، لأنها في كل الحالات اللاعب ما كانش متسلل وضربة الجزاء كانت شرعية. عودة المباراة البرازيل والمغرب، التعادل هدف لهدف. محمد وهبي مدرب المغرب قال دخلنا مواجهة البرازيل بعقلية الفوز والتعادل لا يعكس طموحنا. مدرب المغرب أشاد باللاعبين البدلاء بعد دخولهم للمباراة اللي قالوا أضافوا لبقية الملاعبية، وأضاف أن الظروف المناخية وارتفاع درجة الحرارة أثرت على مردود بعض اللاعبين. أنشيلوتي مدرب البرازيل قال ما تنجمش تحرز كأس العالم منذ المباراة الأولى. مدرب البرازيل أضاف أنه ملعب ناشي بشكل جيد، الفريق باش يقدم أداء مثالي في قادم الجولات. وليد الجزيري كان في تقديم فلاش المونديال موعد رياض القادم ماضي ساعتين في جوهرة سبور.
1: فلاش المونديال
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: أوتوموتو.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
2: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: جوهرة أفلام بيبليسيتي
5: تسمعوا لحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
6: ماضي ساعة 21 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من أوتوموتو، بعد شوية نستقبلكم أنتم إذا كان عندكم أي إشكاليات فيما يخص السيارات متاعكم. مرحبا زادة كيف كيف بالتفاعل معنا على لي دو باج متاعنا على الفيسبوك جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف. بعد شوية كما قلنا نجاوبوا على التساؤلات متاعكم. فما شكون يسأل على كهرباء 2013 سي 5 ماشية 200,000 صب زيت ناجية بن حسين يذولي إذا كان يشغلت صبت الزيت 10W40 نجم ترجع على 5W40 وإلا لا. دونك بعد شوية نجاوبوك يا ناجية. لكن توا نحكيو على أن إيفينمون اللي كان الأسبوع اللي تعدى. نحكيو على المارك تويوتا اللي خرجت دو فيكول بالنسبة لـ 2026. نحكيو على الرافكات بالطبيعة في الفيرسيون إبريد متاعها. الناس كل تعرفها شاكي، شنو رأيك فيها الرافكات؟
7: باهي من عزل الكراب،
6: من عزل الكراب في الإبريد. ماهيش من السنة، ماهيش من عمناول، ماهيش من ولد عمناول. ثلاثة سنوات تاخذ أحسن سيارة في تكنولوجيا الإبريد. ونحكيو على موديل جديد اسمه بي زد كاتريكس في الإلكتريك. نسمع السيد معز بالخيرية اللي هو الرئيس المدير العام ل بي اس بي تويوتا في تونس. تفضل
8: معز بالخيرية، رئيس مدير العام تاع بي اس بي تويوتا. حبيت نرحب بكم الناس كل يوم في المناسبة هذه اللي تتمثل في اللانسمون تاع دو نوفو موديل تويوتا فور 2026. الموديل الاولاني هو اون ريفيرونس في الاس يو في او نيفو مونديال، سورتو او نيفو تونيزيان. ثلاث سنين دو سويت نيميرو 1 اون تيرم دي اس يو في، جو بريسيز اس يو في هيبريد. سي اون تكنولوجي اللي خلقتها تويوتا اون 1997 ولا عندها 30 عام. سي ان بيوني في التكنولوجي إبريد وزادة توابل ومزادة نقل الإلكتريك. بون راف 4 هذه جديدة باش تعجبكم برشا او نيفو ديزاين او نيفو ديزيكيبمون. بوكو دو موديفيكاسيون بارابور لانسيان موديل وقد تربي الباتيتر البافير ان كارتون او نيفو دي كليون. افيك اون ايسي دو لا بروبوزي افيك لو ماكسيموم، افيك ان بري كومبيتيتيف او ماكسيموم. على اساس التاكساسيون تاعها مالوروزمون في 2026 تبدلت، كان عندها ان افونتاج تاع 50% اباتمون دو تاكساسيون مالوروزمون تنحالها. مي افيك سا on a essayé de la proposer avec un prix très compétitif. Inch'Allah, je vais vous faire les clients et les clients. Je vais vous le deuxième grand événement pour nous, c'est le lancement pour la première fois en Tunis de la nouvelle Toyota BZ4X électrique. C'est un modèle d'SUV ZHOBIDO. Elle est en train de vous faire un peu de temps. C'est un modèle ultra futuriste. Au niveau de la puissance de la batterie, c'est la meilleure dans la catégorie نتاعها في السوق التونسية. ونيفو دو لوتونومي معناها توصل حتى ال 580 كيلومتر اللي هو باش من احسن الموديلات في الفوتور الكتريك في تونس. بيان سور افيك زاد ان طون دو ريشارج دو 28 مينوت اللي هو اكسبسيونيل. قدر تربي افيك ان بري تري تري انتريسون. الكهرباء هذه باش نبيعوها 129,800,000. جو بونس مقتنع كونه سي ان رابور كاليتي بري اكسبسيونيل اللي قدر تربي باش يعجب برشا التوانسه باش تنجح. قدر تربي برشا في المارشي التونسي. اليوم يقوم في لي شوروم تاعنا الكل على مستحنا على مستوى السوكرسال تاعنا عندنا في تونس في المرسى في الشرقيه في وسط البلاد، عندنا في سوسة سكرسال متاعنا، في صفاقس سكرسال، وعندنا دي زاجونس موجودين في صفاقس زادة، في نابل، في الحمامات، في طبلبة، في قفصة، وفي جابس، دونك موجودين على كامل الجمهورية. بارابور فواتور الكتريك زادة باش نوفروا لي بون دو ريشارج بارتو على التريتوار دو تيل سورتي. الكهرباء تبارك الله ديجا فيها اوتونومي نتاع 580 كيلومتر، معناها تنجم من تونس تهبط الجربة ما تستحقش بون دو ريشارج، مي افيك سا لازمنا نكونوا موجودين على كامل تراب الجمهورية، وهذا يبقى تربي باش نوفروه باش الكليون يبدا باله مرتاح، وكي يسك كرهبته ما عنده باش يتقلق ان شاء الله. اليوم باش نعمل لونسمون، غدوة مرحبا بكليونات في لي شوروم.
6: إذا كان سيد معز بالخيرية رئيس المدير العام لي بي اس بي تويوتا تونس، نكملوا نسمعوا سيد الياس العرفاوي المدير التجاري لنفس الشركة، يعطينا أكثر تفاصيل على الزوز سيارات هذوما، بعد نعطيكم الكلمة. شباب شو رأيكم في لي دو موديل هذوما؟ تفضل.
0: ياس عرفيوي شو ديريكتور كوميرسيال دو بي اس بي تويوتا، مرحبا بكم الكل اللي بحضرنا في اللونسمون تاع لي دو فيكول بي زد 4X 100% الكتريك اي لو راف 4 هيبريد اللي تعرفوه الكل. دونك بور فير كور لا بي زد 4X سي 100% الكتريك، نحن اليوم كل يوم نشوفوا دي 100% الكتريك جدد ديالهم في المارشي، كل يوم موديل جديد. اي كونت اون دي 100% الكتريك دو تويوتا، كونت اون دي تويوتا اون بارل دو بيرفورمانس، اون بارل دو فيابيليتي. دونك الكهرباء هذيا اللي ايكيبي لا بي زد 4X c'est équipé de d'une batterie de dernière génération de 73,11 kW qui nous donne 573 km d'autonomie, ce qui fait facilement hein, la distance nord jusqu'au sud du pays. Vous êtes allé à les bornes de recharge interne à 25 bornes à part les bornes Mojodine, un des partenaires plus que 50 bornes. Les bornes Adomalcon firment 3 points de recharge rapide. Les Huma chargent le carabin en 28 minutes. Là, je me trouve les Matsak, je fais à 570 km d'autonomie. Mais non, nous avons donné les points de recharge. On parle d'une batterie vraiment dernière technologie, très intelligente. Il t'indique vraiment l'autonomie exacte à Al-Karaba. Contrairement aux modèles de Khrin et les Huma et Atiou, la batterie interne t'indique une valeur approximative. Il est peut-être selon l'accélération, selon la température, climatiseur. Non, la batterie interne et la technologie de Rana t'indique l'autonomie exacte à Al-Karaba. Al-Karaba, qui m'a parlé pour Toyota, dit ma trame en sécurité, par les passagers et les conducteur dans le Karaba. D'ailleurs, tu vas le cocher, il faut marquer le design, il faut marquer la performance. Donc, on a équipé la voiture du système TSS4, les OFI, détection d'angle mort, freinage d'urgence, détection des cyclistes, détection des piétons. D'ailleurs, tout le monde est sécurité, tu as le conducteur, les passagers, et sécurité, tu as le moins, tu as le sur le cahier, soit dans l'arbitre de Khalil, et moi je dis que c'est mal. Donc, la BZ4X, elle sera à 129 800 et la RAV4 à 204 800 dinars.
6: 204,800 دينار بالنسبة للرافكات، 129,000 دينار بالنسبة للبي زد كات. يظهر لي البوزيشنمون استراتيجيك في لي سيغمون بالنسبة لزوز سيارات هذوما من عند تويوتا في المعدل نتاع أسعار السيارات، بالرغم من كونه الرافكات خسرت 50% من الدعم اللي كانت تاخذ فيها قبل، على خاطر السيلندري نتاعها اكبر من لي زوتر سيلندري. دونك اكثر انسان اكثر سياره من حيث السعر متضره من السيلندري اللي تم وضعها في القانون الماليه هي الرافكات. مالغريسا الرافكات عندها سمعه طيبه جدا. ما شكون حاب ياخذ كلمه سامي ولا شكيب؟
7: شوف، هو ريت كل ما يبدا الموتور كبير خالد، كل ما يبدا الاصح الاعتماد نتاعو احسن، كل ما يبدا اصغر الحقيقه ما فماش
6: بيرفورمانس
7: كبيره. ذاك علاش ديما نقول كل ما تبدا الكرهبة كبيره لازم يكون موتور كبير انت واصح. وانت عارف تويوتا انت من قبل مش توا، معناتها ديما كرهبها الكل ناجحين 100%، ما فما حتى زيرو ريكلاماسيون. بارابور كي تقارنها بالكراهب الاخرين تشوف في برشا مشاكل الحقيقه. فهمت؟ صحيح الاسوام غالي، بيس دو روشانج تنجم تكون
6: فما في الادابتابل،
7: فما موجود في الادابتابل، فما منه وفما منه، اما ديما تقعد ديما نرجع للسلعه الاوريجين، ديما هي السلعه الباهيه. فهمت؟ اللي ما تنجمش تقارنها بحتى ماركه اخرى. هذا راهو ديما يعتمد على العباد، شنو كل واحد شنو يجيب، ماك تعرف فما ديما تنافس في البيس دو روشونج
6: بالطبع.
7: فهمت؟ وديما واحد يتبع الماركه الباهيه باش تنجم الكهرباء تبدا مريقله معاه.
6: جاوك للتصليح شكيب
7: ترميك معناتها
6: اي الموتور العادي
7: اي موجود فهم يجوني الحقيقه ديما لونتروتيان
6: ذاك هو ما فماش دي بان فريكونت معروفين
7: لا لا ما فماش كل شيء لاباس
6: كيف ما الموتور او اتش دي
7: لا هو حشبي الموتور او اتش دي معناتها باهي او اتش دي مش خايف فهمت اما لا نحكيو خلينا ديما نحكيو الاكثريه ديما هما في الليسانس فهمت قبل كانوا في المازوت الحقيقه زاد باهي ليسونس زاد ما عندي فيها مقول ديما نحكي كوتي كونسوماسيون ممكن في الكراهب الكبار هما زايدين شوي فهمت بحكم الموتور كبير و... اما تو سافا معناتها كل شيء لاباس اما ديما نقولوا
6: لونتروتيان
7: لونتروتيان هو الاساس
6: هو الاساس باهي سامي كي يقول لك التكنولوجيا نتاع الهبريد نتاع تويوتا من عام 97
9: وي ديجا بيرفورمانس نتاعها معناتها مش احنا باش نحكيو عليها خاطر فماش حد خبايا تويوتا هبريد مش فرحان بها. والضوء هذاك قاعدين يخدموا هما راهو سي فغي السيلندر نتاعها كبير ما خفاتش البريفيليج نتاع الكلاب الاخرين الكل مي
6: 50% راهي خسرت
9: اي
6: مالكريسا تلقاها في 204 اللي هو في المعدل نتاع السيارات اللي في الحجم نتاعها
9: مش برشا دي سامبل ودوبل عندك وحيد فما دي زبريد ريشارجابل
6: في الحجم هذاك
9: اي اي سيت بلاس وتلقى اقل من 100 مليون فما ب 87 مليون في ماركات اخرى فهمت فما ب 120 فما ب 115 في ماركات اخرى معناتها دي سامبل ودوبل فرونشمون اما تويوتا معناتها
6: تخفي ترتاح
9: فوالا معناتها حاجه اخرين اسامي جدد شنوا مي حتى شنو ما عندك فيما تقول راهو معناتها ils ont dépassé même les japonais
6: ولاحظنا اللي كانوا فما برشا سيارات توا كهربائيه 100% قاعده تدور في الكياس كيفاش نفيقوا بهم بلاش حس تعدى بعد الكهرباء ما تفيق بها كان كي تعديت بالهواء تفيق بها ما تسمعش الحس نتاع الكهرباء تقول تيان هاي كهرباء الكتريك اخرى قاعده
9: كفر سي فغي كفر برشا
6: كفر وفما بعض الخيانه التاكسيستيه اللي خذاو منهم وبداو بشويه بشويه انا نقول لي بيوني في التاكسيات اللي قاعدين ياخذوا في 100% سيارات كهربائيه نستناوهم شويه عويم اخر من بعد نعرفوا الفيدباك بالحق نتاع السيارات الكهربائيه هذه 100%
9: وي سي فغي
6: مازال بكري تو ما نجموش نسالوهم مش هيبيعها 50,000 ولا 100,000 ما نجموش ناخذوا من عندهم بالضبط معناها لوفري فيدباك نتاع الكهرباء 100% كهربائي
9: وباش يلقاه فرحان ديما العام الاول فرحان يبدا
6: يا سير
7: ياسر شغل يفرحاهم اقسم بالله شيء التاكسيات نتاع الغاز ولا حاجه بالحق ولا
9: اي الدوله تشجعهم شويه ولا تشجعهم وتعمل لهم زاد دي بون خاطر هو اي واحد ياخذ فاتوره الكتريك يلزمه كراج في داره
6: بسكو
9: انت تسكن ما عندكش كراج باش تحط لك بورن في الشارع سيلاسيون تاع بورن في الشارع
6: والا كيما الفيغو نتاع الجمعه اللي فاتت تهز الباتري تاعك تروح فيها
9: في الكهرباء كيما انا في الكهرباء فهمتني او موا يوفروا لهم زاد لي بورن دو ريشارج صحيح انت تحب البلاد تبدا تتصور انت سوسا في كل انكومبرمون نتاع الصيف والتاكسيات وهذه يبداو الكتريك كمان حتى
6: يتقلقوا شويه يلزم يقرا حسابه احتياطاته بالكدا بالكدا باش يبدا الشارج ديما موجود عنده.
9: لا ابار حتى الشارج انت في وسط البلاد وكل البوتياج نتاع الكراب السخانه نتاع الموتوريت الموتوريت تسخن.
6: ما فماش جمله فما دو ولا تروا كيوسك عندهم لي بارن وفما المال عنده البارن.
9: حطينا.
6: شو الكيوسك اللي في طريق المال الكيوسك اللي
9: ما عندوش اللوتي
6: موجود فيه البارن.
9: ما عندوش. عنده بار مش يستعمل فيها وعنده حقه زاد على هو باسكو هو باش يخلص الكتريك باش يخلص الضوء
6: اي باش يخلص الضوء
9: فهمتني ما عادش يستعملها ولات له انكومبرمون قدام الكاسك نتاعو ما عادش يستعملها وفي المول موجود وفما الكاسك اللي في ثنيت احنا باش ندخلوا للتوروت لا ندخلوا للتوروت اللي جايب حذايا هذاك نحاها كارمون ريتها سارتان مومون موجوده وعباد تشارجي وبعد نحات كومبليتمون العباد اللي تجي من برا زاد عندهم مشكله هذا برشا يجيب كهرباء الكتريك من برا.
6: فما الشارجور تسلا اللي هو مختلف على اللي شارجور العاديين زي كيف كيف، فما بعض الإشكاليات فيه.
9: ما أنت كمان دولة تعمل فور وستيك تسيب روحها شوية، خلينا نشوفوا دي بون على الكيس بار اكزامبل، دي بون في ستاسيون دي باركينج، فهمت، دو تخوا بون في كل بلاصة أو موا. فما عباد خويا ينفستي يعمل دي بون يخلص عليهم هو بار اكزامبل.
6: هذيك المشكلة وين هي؟ اللي كونو ستيك اللي اون بوزيسيون دو مونوبول بور لا فون دو ليكتريسيتي في تونس، دونك توا فما مشروع من عم ناول ما فهمتش علاش بيه طال هالدرجة هذيا، باش يعملوا اون تاريفيكاسيون pour la vente de l'électricité, les charges نتاع نتاع السيارات.
9: ان شاء الله البروفيرب ان شاء الله السنه،
6: ما عندي حتى فما شكون حب البرلمان داخل في عطله، دونك ما ظهرليش كان فما حاجه باش تصير من هنا لاخر الشهر هذا،
9: حتى من هنا العام الجاي الله اعلم مش غلط لما فما حد شيء.
6: الله اعلم
9: انت فما شكون حاب يعمل
6: للنواب، علاش لا ما تسرعوش في القانون هذا تغيير ستاتو نتاع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، جوست باش تبدل الستاتو نتاعها سامحني سامي، جوست في معناها باش تزيد ان بوتيت ارتيكل باش تقول يسمح ببيع الطاقه للسيارات فقط، ومن بعد بمقرر ولا بديكري ولا بأريتي مينيستيريال يعني من وزير الطاقة هو اللي يحط التعريفة نتاع بيع الالكتريسيتي، تحسبها بالكيلو، تحسبها بالدقيقة، تحسبها بالساعة، هذيك أكيد راهو عندهم كيفاش يحسبوا. دونك وتولي أنت تشوف الكونسوماسيون نتاع البورن دو ريشارج قداش وتفكترها للسيد اللي انستال البورن عنده، وهو بيدو اللي باش يحب يجي يشارجي عنده يفكر له ويقول له راه باش تشارجي كذا راهو كذا، يعملوا دي بتي كونتور فيها وديجا موجود راهو فيها
9: موجود البرا ديجا البرا تشارجي وتخلص بالكارت بونكير
6: فوالا وتخلص بالكارت
9: حاجه حاجه ماذا مش باش نبدعوا باش نطلعوها احنا هذا ديجا موجوده. حبوا يعملوا دي باركينغ بالبانو سولير
6: اي،
9: اما قالوا البانو سولير ما لازمش يعطيك 32 امبير معناتها ضوء، فهمت، الوغ معناتها لازم بانوات كبار، لازم باركين كبير بوغ اون سول فواتور معناتها، فهمت، باغ اكزومبل باش تعمل تافه اربع تونتي باش تعمل فوتو فولتايك باغ اكزومبل في باركين كبير يلزم برشا معناتها، حتى الكو تكلف برشا فهمت، معناتها ما فماش تشجيع من الدوله او موا خويا يلزمهم يلقاو حل. التاكسيست انت تقول لك كاني باهي خويا تحت انا بديت نخدم بكلوناتي وفي حي الرياف تحت ما لقيتش كيفاش باش نشارجي
6: صحيح
9: رومركاج نقعد ولا نربي بريز في دار ولا في قهوه، فهمت شنو تعمل له معناتها انت وفر له زاد هو فهمتني باش هو ينجم يخدم مرتاح.
6: واضح باهي، بعد شوي نجاوب على الاسئله نتاعكم. خونا فاخر بن احمد يقول بربي احكي لنا على لي فلتر بارتيكول، الله يبارك احكي لك بعد شويه على لي فلتر بارتيكول. نمشيو للموسيقى راجعين.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: جوهرة FM publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: تسمعوا الحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع

0: قصدي ما فيش.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
2: ماذا ساعة 43 دقيقة، تحياتنا لكم من جديد. نبدأ نجاوب على الأسئلة، وإذا كان عندكم أي أسئلة بتبعها مرحبا. 73-275-800-36-300-1000 C5 من عام 2013 ماشي 200,000. صبينا لها 10W40، نجم نرجع لل 5W40 وإلا لا؟ هذه ناجية بن حسين.
3: نجم ترجع لل 5W40، هو نورمالمون ليسونس ولا مزبوط؟
2: إيه HD
3: هو نورمالمون تمشي معها برشا ال 5W30، أما بحكم ما عادش خاطر 5W30 أغلى زيت ينجم يكون فيها 5W40 زاد تنجم تصبوله.
2: باهي، كيفاش تعمل باش ترجع باش تبدل نوعيه من زيت لزيت مثلا، باش تغلظ ولا باش ترجع بالتوالي؟
3: مش حكايه تغلظ خالد، جوست تعمل فيدونج معناتها باش تفرغ الزيت هذاك، تبدل مع الفلتر وتصب زيت اخر.
2: دونك لازم نحيو الزيت الكل
3: تعمل فيدونج
2: مخلط ما بيناتهم؟ لا سي مضر.
3: لا لا لا
2: ولا ما يخلقش؟
3: لا لا لا، نحيه فرغ واعمل فيدونج نتاعك وصب لها ال 5W40 دو بريفيرونس تصب 5W30، اما كان تحب 140 صب 5W40.
2: كي باش نعمل البوان مثلا نقصت شويه زيت ما عنديش الزيت اللي عندي نجم نحط حاجه اخرى؟
3: هي كان مش
2: نعمل البوان معناها لا انسى الكهرباء هذه معناها نحكي الكهرباء نقصت
3: بوان كمل لي كمل بالديس 40 وكو
4: زيد اللي تستعمل فيه
2: ما عنديش
4: ما عندكش تاخذ زيت
2: نجم لا نجم نعمل بوان
4: بزيت اخر انا طوندون ما نقولكش ليه الموتور ما نقولكش ليه
2: ما فماش خطر معناها
4: ايه ما فماش مهم زيت في وسط الموتور مالك معناتها الموتور قاعد
2: يلزمك تمشي تبدل خاطر فما شكون مثلا يسافر يطلع لتونس مثلا لقاها ناقصه زيت كهرباء
4: كيف يصير فيك الكهرباء جدد
2: صب منها ومن بعد يقول لك غدوه تو نمشي نعمل فيدونج نبدل ما فماش خطر معناها سي فازابل
4: اللي فما شكون يجي يقول لي راني الكهرباء قاعده تنقص في الزيت وين نزيد فيها؟ اي عملت فيدونج قول لي عندي عام راني نزيد فيها
2: اي هكا كله جديد
4: اي والفلتر هذاك اللي قاعد تزيد فيه بدلته ما بدلتوش هذا ركز انت عم فيدونج تاكل زيت ما تاكل زيت وانت قاعد تزيدها وشنو زيد تزيد
2: كل مره كيفاش
4: اللي بشلقة هو ما يموش هذا اللي بشلقة زيت يصب
2: باهي. سؤال اخر من عند زهره تقول لك مخير بيجو 2008 بيجو 3008 ولا اوبل موكا؟
4: نقول لهم انت في نفس الموتوريزاسيون
2: غريب عقل بيجو الاوبل مع
4: نفس الموتوريزاسيون
3: الموتوريزاسيون لا الاخرى 2008 و 3008
2: وموكا
3: لا مش نفس الموتوريزاسيون الموكا لا مش كيفهم فهمت
4: على بالي نفس موتور هي نفس موتور هي بيجو موكا
3: اي هو موتور بيجو اما نوع اخر فهمت كل واحده ونوع بون تحكي بازر نور عاش في ليسونس في المازوت شنو بالضبط
2: هذا السؤال
3: ليسونس اني نحكي في اني ننصح بالمازوت الحقيقه فهمت
4: اي تحكي على ليسونس موجود في السوق من ليسونس
2: لوبيل موكا
3: لا حتى موجود في المازوت
4: موكا
3: لا موكا مريت
4: فوالا هي كومباري في
2: كومباري ما بيناتهم ثلاثه باش تاخذ حاجه من هذا
4: معناتها من هنا في تونس ثلاثه موجودين هنا ليسونس
3: تثبت بالضبط تقول لنا
2: لوبيل
3: لا ها اني نقترح كان باش تاخذ مازلت ما خذيتش انا نقترح معناتها واحده من 2008 ولا 3008 في المازوت
2: في المازوت
4: باهي سامي
2: في
4: ليسونس
2: في ليسونس بون في الموكا فما لوكاسيون خذاو منها
4: في البيجو خذاو منها لوكاسيون على خاطر وقتها ما فماش كراهب
2: اوبليجي
4: اي فوالا
2: فهمتك
4: مو يعبد اللوم تاع كراهب في بيريود يلزمهم يخفوا ما كراهب زاد لو يخفوا يخفوا كل شيء هم
2: اللي باش يلقى
4: اما في البيجو كاو
2: داير باش نرجعوا للكراهب الكتريك اللوكاسيون زعما تتوقع اللي كونه تنجح معاهم اللوكاسيون تاع كراهب الكتريك والا لا؟
4: تنجح مع سيغتان كليون كي يبدا عنده كليون باغ اكزومبل بوتونسييل نتاع كاري على طول العام كذا ينجم
2: لونغ دوري
4: فوالا لونغ دوري يعملوا البورن نتاعو في المعمل نتاعو والا في اللوكال نتاعو باش تقول لي انت فماش دي بون تحب ولا تكره البرا موجودين برا تكري كهرباء الكتريك مي لهنا ما فماش دي بون معناتها اللي باش يكري كهرباء مش باش يبدا مربوط ببلاصه
2: بيان سور باش
4: يحوس معناتها باش
2: ينجم يكري من تونس باش يهبط للجربه
4: باش يحلل فلوسه معناتها باش يحس الفلوس اللي دفعهم في اللوكاسيون مش باش ياخذ كهرباء يرقدوا قدام الدار فهمت الوغ يلزم دي بورن وين يشارجي
2: واضح شكي
3: بون يعني ممكن
2: تتوقع اللي كانوا لي لوكاسيون باش ياخذوا الهبريد بوتيتر اما الالكتريك نحكي
3: والله علاش لا ينجموا ياخذوا نجمو ياخذوا مي ديما نحسبها خالد نحسبها من ناحيه العباد اللي باش الاكثريه جماعه الترونسبور فهمت الترونسبور ولا لي
2: لا لا نحكي لوكاسيون ولا
3: لا نحكي لك يعني اما اللوكاسيون ما يقلقوش معناتها فهمت بالعكس
4: شكيبه عندنا جهاز خبيت كهرباء باش نرجع 100% تمشيك 4 نقولوا احنا تمشيك 400 كيلو متر
2: كيولي ما عادش يعطيها لك
4: 400% 10000 يعطيك كلها خسرت ربي انت طالع لتونس ولا نقولوا احنا مش طالع لتونس خاطر تونس تدخل لي في الكاسك موجود في كذا كذا في تونس هابط الصفاقس باغ اكزومبل اللي كاري كهرباء راهو باش يستغلها معناتها باش يمشي بها وكذا وبعد يوحل شاعم ترى هبط للجنوب وحل الغادي يقعد غادي يلزم دي بون معناتها واللي باش تكري له انت مش مربوط ومش يقول لك حياته وين باش يمشي من كذا بعد انت كريت له سي بون مشى على روحه
3: لهنا تدخل الاوتونومي تاع الكهرباء قداش باش تمشيك
4: أنا قلت لك هما
3: تاول أكثر حاجة هي
4: 430 نقولوا احنا
3: 430 يدور أقل حاجة
4: معناتها نتاع باش يكري نتاع 430 ورجع لي الكهرباء
3: فهمت
4: أنا قلت لك باغ إكزومبل باش يكري الإنسان عنده سوسيتي عنده أن ديريكتور مثلا باش يكري له كهرباء يكري له كهرباء نقولوا إلكتريك والبورن يحطها له في اللوكال نتاعو وين يسكن ولا وين الشركة نتاعو وبعد كي
2: يروح لداره مثلا ينجم يرجع في الدار سيرتين مورا عنده كراج في الدار
4: فوالا معناتها والله نفهم اما باش تقول لي يكريها اي مواطن متعدي حاشو بكهرباء يكري ماش فوزابل معناتها بارد وين باش يشارجي هو الكليون اللي كريت وين باش يشارجي
2: في كيوسك اذا كان فيه بارن ولا في قهوه اذا كان فيها بارن
4: فوالا
2: وقت اللي يقف الشركه
4: الجور اللي تولي فما دي بون تو جماعه لوكاسيون كل ياخذ
2: صحيح اخطر ارخص حتى بالنسبه لهم هم باهي خلينا نجاوب على سؤال الفلترا بارتيكول شنو هل الفلترا بارتيكول فلترا بارتيكول فاب بالفرنسي اف ا بي فلتر ا بارتيكول هو كومبوزون موجود في وسط السيستم ديشابمون تاع الكرهب الديزل الهدف منه هو باش يشدك لي بارتيكول فين اللي هما ملوثين للبيئه بعد ما تصير الكومبوستيون بطبيعه مادام نحكيو على السيركوي تاع ليشابمون ما يخليهمش يخرجوا في الاتموسفير دونك ينقص من نسبه التلوث وهذه ولات نورم اوروبيان ونورم انترناسيونال زاد كيف كيف اللي هي تعطينا اوبليغاسيون باش نحطوا هل فيلتر ا بارتيكول في سيارات المازوت دونك بعد ما خدمنا الكهرباء ومشينا وعملنا دونك عندك اشكال كبير في الفلتر بارتيكول اللي كونه هو نجم يتسكر نجم يتسد يتبوشى بلغتنا العاميه دونك كيفاش نحرقوا هاللي ريست ولا هاللي ريزيدو اللي هما موجودين دونك الكهرباء وحدها عامله طريقه لتنظيف الفلتر بارتيكول نتاعها دونك ريجينيراسيون اللي هي فيها نوعين فما ريجينيراسيون باسيف وقت اللي نمشيو مثلا على لوتورو دونك تمبيراتور نتاع ليشابمون تطلع درجة الحرارة نتاعو ناتورالمون دونك الكهرباء باش تجري دونك الغاز دي شابمون باش يكثر على خاطر الكهرباء باش تخدم الموتور في ريجيم اعلى معناها باش توصل تفوت حتى 3000 دوره دونك ريجيم موتور يفوت 3000 تور ينجم يوصل حتى ل 4000 تور بور سارتان فيكول يوصل حتى ل 5000 6000 تور انت والكهرباء كيف نيه دونك ليشابمون باش يسخن هاك لي ريزيدو اللي واحلين في وسط الفلتر بارتيكول باش يسخنوا دونك باش يخرجوا يذوبوا ويخرجوا مع ليشابمون تقول لي انت لا انا ما نمشيش في لوتوروت وغيب دونك نمشي كان في البلاد لورديناتور دو بار بالنسبه لبعض السيارات اللي هي بيان ايكيبي دونك يل فورس لانجيكسيون دو كاربيرون سوبليمونتير دونك يزيدك اكثر في كميه المازوت باش يقوي ارتيفيسيلمون بطريقه مفتعله درجة الحرارة اللي هي تخرج من الشابمون وهكا يحرق لي ريزيدو اللي موجودين في الفلتر بارتيكول دونك كيفاش نعرف انا الفلتر بارتيكول لاباس عليه ولا مش لاباس عليه كهرباء وحدها تنطق دونك فما فويون على التابلو دو بار مكتوب فيه فاب ولا دي بي اف بالنسبة للسيارات الانجليزية معناها اللي المونتاج نتاعها باللغة الانجليزية حاجة أخرى فما اون بيرت دو بويسونس في الموتور دونك كي تاكسيليري الكهرباء ما تجاوبش، تحسها كهرباء مخنوقة على الاخر، دونك ماهيش قاعدة تعطي فيك كما كانت تعطي قبل. فما اوغمونتاسيون بالنسبة للكونسوماسيون تاع الكاربيرون ودخان اكحل وراك كي تخدم الكهرباء. والموتور ينجم اذا كان فريمون خرجوا لك هالميساج هذوما الكل وانت ولا على بالك بالميساج هذوما، دونك فما سارتا موتور يتعدى مود ديغرادي اللي هي سيكوريتي باش يبعد عليهم كاس ماجور في وسط الموتور. دونك بور لونتريتيان ساهله برشا العمليه، نمشيو في لوتوروت نفوتوا 2000 تور بار مينوت بوندون 25 à 30 minutes اون ا دو فوا بار موا. نجمو نزيدو دي زاديتيف اللي هما نيتويون، نجمو نعملو ديكالاميناج بالنسبه للموتور نتاعنا. دونك هذوما حاجات اللي نجمو نداوي بهم الفلتر بارتيكول، سينو اخر الطب كي كيما يقول شكيب، دونك نحيو الفلتر بارتيكول ونلغيوه، اما يلزم نلغيوه بطريقه نظيفه.
3: صحيح صحيح خالد قلتو كل صحيح، باش نزيدك زياد عليه. الفلتر بارتيكول خالد هو الفلتر، عباره فلتر هواء ولا فلتر مازوت، سي تاع فلتر، والفلتر هذاك زاد يتبوشا وعنده وقت للتنظيف ولا الجوري دفي للتبديل، معناتها يوسك بار اكزومبل 300,000 ولا حتى معناتها انت ولونتروتيان تاع الكهرباء انت والمشاكل اللي فيها، فهمت؟ ساعات كي يبدا هو باش مربوط بالروندمون تاع الموتور. كان الموتور نتاعك يقعد نظيف، يقعد لي زانجكتور باهيين، ماهمش يبخوا في برشا مازوت،
4: ما يكملوش
3: وما ياكلش زيت،
2: تربوما وش يخرج في الزيت. ما تصبش الكربيرون مهرب.
3: بيان سور هذوما الكل تدخل فيه، فهمت؟ احنا راك تشوف معناتها هذوما المشاكل الكل عندنا، دونك الجوري دفي نتاعو باش يقعد في 250 300,000 كيما عمر الموتور هكاك، فهمت؟ ديما في لونتوراج هذاك معناتها 250 300 ينجم يمشي كل 400 500,000 انت لونتروتيان تاعو، فهمت؟ الموتور هذاك هو عمره راهو بالنسبه لنا احنا والكيلومتراج تاعو، فهمت؟ يتبدل في الوقت هذاك. كان الموتور اللي بس عليه استولي تنظف، فهمت؟ تنظف واحدة كلها تنظفه بالماكينة وترجع تركبه وعاود يشدك. كان الموتور فيه مشاكل دونك باش تقعد ديما يتسد وديما، فهمت؟ يعملك في يخرجك في التشيك ويخلي الكهرباء ما فيهاش ريبريز والدخان الابيض وراك.
2: من اخيب حاجه هي لو مود ديغرادي في الموتور، معناها راك فريمون تو بوسي ابو الموتور نتاعك، دزيتو للاخر بالكل اللي ما عادش عنده حتى حل الا باش يطيح من البرفورمانس نتاعو، باش يجبرك باش تتلهى بالاشكاليه هذيك.
3: صحيح خالد، هو راهو ديما المازوت منصوح للتراجي الطويل للعباد اللي قاعده تنافي برشا، معناتها تمشي تونس كل يوم ولا فهمت تبعد برشا، هذوك هما يساعدوا
2: هذاك. علاش الواجهات الكل ما ريتش في حياتي حتى الواجه سونس؟
3: ايه فماش
2: الواجهات الكل مازوت،
3: كل مازوت الحقيقه كله مازوت. وانا قلت لك ما يصير فيهم حتى مشكل، راه
2: يل سوفي لونتروتيان في وقته، دونك ما تخافش من الفلتر بارتيكول،
3: ينجم يمشيك حتى
2: هذول شكيب كيف كيف نفس الحكايه بالنسبه للكاتاليزور اللي هو نلقاو موجود في
3: الكاتاليزور. اقل مشاكل الكاتاليزور، اقل مشاكل.
2: ما كيف كيف اذا كان كنت تصب كربيرون خايب، اذا كان انت ما تعتنيش بالكهرباء نتاعك، اذا كان كهربتك تاكل في الزيت وغيره، دونك حتى الكاتاليزور يتبوش.
3: صحيح، حتى الكاتاليزور زاد كيف كيف نفسه هو بيدو فلتر زاد، فهمت؟ كيف كيف معناتها يتبوشها بالوقت، اما اسهل الاخر وتنظيفه سهل، مش كيما الفلتر بارتيكول معقد شويه، راه فهمت؟ خاطر اكبر.
2: صحيح.
3: القلب نتاعو جويدين ياسر. وتحب له صعبين
2: معناتها. الشهاده نتاع النحل.
3: صحيح كيكاك، فهمت؟
2: سامي تتفكرش وقت جا البو كاتاليتيك؟ اخر الثمانينات. بو كاتاليتيك، كانت الكرهب الكل ما فيهاش كاتاليزر. كانت عادي جدا وليسونس كيفاش سون بلون 95 وقتها مازال كي هبط اللي قبله تتفكرش شنو اسمه؟
4: فما سون بلون فما
2: نورمال فوالا
4: نورمال اللي هو في البلون.
2: اي قبل هو
4: تو الكراب القدم الكراب القدم البرا نقفوا لهم البيبيز يصبوا فيهم الرصاص هذايا.
2: الكراب قبل كنت تصب سوبر ولا نورمال؟
4: اي سوبر
2: وحيد
4: هو النورمال فيه البلون.
2: النورمال فيه لو بلون و سون بلون.
4: الكراب النورمال الكراب الانتيك يمشي بالفوتور بالبلون بالبلون، هذاك الشيء باش تولي تمشي بالتو 50 اسمه هو سون بلون تو، راهو لازم نعاودوا نخدموا لها لي سياج نتاع لي سوباب ولازم فيها خدمه كبيره. مي احنا اوكي يمشي فيه سون بلون تاعنا احنا.
2: خلينا
4: نمشيو
2: لسيريزا. مرحبا سيريزا.
0: اهلا وسهلا.
2: شبيها الشفروليه سيريزا؟
0: فوالا عندي بروبليم في الايرباك.
2: ايوا
0: و ل 20 جانفي لي زينونداسيون لي جاو دخل الماء نتاع 10 سنتي في الكلابه. من بعد وقت شاحت وكذا بالاسبيراتور خدمت الفويون تاع الايرباك يقعد ديما يشعل ما يطفاش ابري 5 سكوند نورمالمون يطفى ما عادش يطفى. هديت للدار قالوا لي فما موديل مليون وما عندناش. وعزيت الالكتريسيان شاف انفان بالدياغنوستيك قال لي ما مش كونيكتي ما ينجمش كونيكتي دونك ما يعرفش شنو اللي فما. قال لي لازم الالكتريسيان ينحي تحت البواطة فما ريزيستونس ولا حاجة كيما هكا. ما نعرفش عندكم شي فكرة على
2: السيدي إذا أبقى في الاستماعي
3: شنو يحب يبدل الارباك؟
2: لا هو يحب يطفي التيموان تاع الارباك اللي هو
4: تبدل هو تعبت بالماء
2: بعد ما تبلت بالماء الكهرباء
4: دخل فيها الماء سيسور
3: يحكي على الكالكولاتور لهنا
4: الكالكولاتور تحت الكرسي
0: لا على الفويون
4: هو
2: هو يحكي على التيموان اللي يشعلوا في التابلو دبور يصنفوه انت كيفاش باش تنحيه تصرف
3: لا مش نحيه نحيه معناتها ما اسالش منه كان باش نحيه
2: لا باش ترجعوا يخدم يعني مش
3: إيه باش ترجعوا يخدم حاجه اخرى
2: بالكوريجي لا مش باش تلغيه
3: تركب له كعبه ريزيستونس تو يطلع هذا هو ما اسالش منه هي ريزيستونس
4: ما يحبش
3: قداش بالضبط
0: هي مال ارباك يمشي ولا
3: يطلع لك
0: فونكسيونيل ولا
2: هو تو ماهوش فونكسيونيل مادام شاعل التيموان مادام الارباك ماهوش
0: فونكسيونيل
3: القطعه اللي تشكي منها كهرباء تمشي تبدلها
2: اللي هي
3: اللي تحت الكرسي قال
2: اي
3: ما نعرفش ممكن تنجم تكون تابين تاع الكرسي فهمت فما تابي ارباك تحت الكرسي تنجم تكوني هذا كان فيها
2: قالوا له فما موديول فوق المليون ما عندهمش
3: تنجم تكون الكالكولاتور اللي يحكيوا عليها جاي تحت الكرسي فهمت
4: زعما نجم يتصلح
3: يتصلح
0: ولا ريزيستونس قالوا لي
4: اي لازم
2: كان عندها ريزيستونس
3: كان عندها برشا ودخل لها ياسر الماء بصراحه صعيب
4: شوي هي عامل في الماء صارت في برشا كراب
0: من جانفي
4: برشا كراب معناتها فما كراب اللي هو قاعد تخدم شعلوا الارباك نعرف فما شكون اللي الكهرباء حتى خدمين ما عادش تخدم معناتها صرفوا عليها ملين باش رجعت تخدم راهو ابين شويه ماء راهو من با قعدت مثلا نقولوا احنا طلع النيفو نتاع الماء تعبيت شويه وين السخين نتاع الماء معناتها الشوفور استناها لين رجعت نظف كرهبته وحب يخدم كرهبة باش تخدم كريمو معناتها
3: الموديول هذا هذه
0: خدمه نورمال
2: شوف الموديول هذا تلقى شي شكون في الخارج مثلا ينجم توصيه عليه يجيبه لك والا واحد من الميكانيسيان ينجم عنده شي شكون لبرا عن طريق لي فورام وغيره ينجم يجيب لك الموديول هذا وترجع كرهبتك معناها الارباك اللي فيها يخدم به. نختم بسؤال اخير في الكوميرسيال فيات دوبلو والا لوبيك
4: كيف
2: سؤال اخر سؤال نحاولوا نجاوبوا عليه لوبيل ولا فيات دوبل
4: كيف
3: نفس الدار
4: كل شيء كيف
2: كل شيء كيف
3: نفس الدار كاروسة. نفس الدار
4: كل شيء فما كان
3: الكاروسه مش كيف
4: كان لا الكاروسه كيف اللوجو القدامي مش كيف
3: البياسات نتاع الشاسيه نحكيوا له الاطارات ولا مش كيف
4: لا لوبيل ولا
2: فيات دوبل
4: والفيات واسمها زاد
3: الاخر
4: موتوريزاسيون كيف
2: كيف كله باين معناها اللي تحلى في عينك خذ باهي ماضي ساعتين بالضبط على راديو جوهره بعد لحظات من توا الثواني انيس يعطينا اخر الاخبار الرياضيه استقر الراي التشكيله الرسميه هبطت ولا مازالت وانت ايش تقول مهيب الشامخ والا دحمان هو الناس تحكي على دحمان وفيدو مازال ما يعرفش نستناه مره ثالثه نتاع الصباح معناها احنا مش نعرفه ولا وقتاش تعب التشكيل؟ 7-8 متاع الليل باهي تنطبق في
4: وقت ما قداش وقت ما قداش
2: ولا ما نعرف 8 متاع الليل عندهم هما ما 3 متاع الصباح عندنا احنا
4: اي معناتها تو كي نعملوا الحسبه وقتاش وقت التشكيله
2: تعب معاك اختاني هاي سيدي بعد شويه جوهره صفار احنا نتقابلوا على قريب ديما على راديو جوهره باي باي
1: تسمعوا لحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي على جوهرة FM TV شو شوف اسمع وتمتع وتمتع.
5: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 7000.
6: Publicité.
7: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتن سيد علي ناكلوهم ماكل
6: جوهرة ببليسيتي.
1: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيه المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في حاجة اخرى.
8: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
9: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل.
10: أريدو طور عالمك. جوهرة سبور.
11: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. بداية بآخر أخبار مونديال 2026.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: منتخبنا الوطني يواجه الليلة 8 متاع الليل بوقت المكسيك، بديكالا جورير تيح ما 3 متاع الفجر بوقت تونس، مقابلة تتلعب في مدينة مونتريال المكسيكية ضد منتخب السويد ويزفر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. تشكيلة المنتظرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني: مهيب الشامخ باش يكون في حراسة المرمى، يان فاليري على اليمين، علي العبدي في الجهة اليسرى، ثلاثي محور الدفاع آدم عروس الرقيق والطالبي، قدامهم الصخيري خضيرة وحنبال المجبري، وفي الأتاك العاشوري وفراس شوات. منتخب السويد اللي تقابلنا معه أربعة مرات قبل، دونك زوز انتصارات لمنتخب السويد، فوز وحيد لمنتخبنا الوطني التونسي، وتعادلنا في مقابلة. هذه باش تكون أول مقابلة رسمية ضد السويد، بما أنه الأربع مقابلات اللي واجهنا فيها منتخب السويد كانت مقابلات ودية، والمرة الوحيدة اللي ربحناها فيها كانت في فيفري سنة 2003، وقتها بونتو ناجح براهم. قبل المقابلة نرجع إلى تصريح صبري الموشي قبل المقابلة المنتظرة الأولى في المونديال ضد السويد، هنسمعوا شنو قال على أيضا على انتظاراتنا من المقابلة هذه وأيضا مدى جاهزية الجروب.
2: quand on essaye de changer les choses il faut prendre des risques. peut-être que je suis le premier à prendre des risques, c'est pas grave. je suis le seul à assumer, c'est pas grave. j'essaie de faire mon boulot le plus professionnellement possible en faisant absolument confiance en mes joueurs, en apportant un peu d'exigence, parce que le niveau que nous allons jouer demain ressemble un peu à celui de la Belgique, que ce soit la Suède, que ce soit le Japon et que ce soit les Pays-Bas. On a un objectif, c'est d'essayer de se qualifier. Personne ne l'a fait avant, personne. Ça sera très difficile, et avec vos commentaires et avec nos performances, peu y croient. Moi j'y crois. Et le plus important pour moi, c'est de faire croire à mes joueurs que c'est possible.
1: مدرب المنتخب الوطني صبري اللموشي قال باش نحاولوا نبدلوا اشياء باش ناخذوا الريسك، نتحمل مسؤوليتي، وقال ديما نتحمل المسؤوليه وانا الوحيد اللي مسؤول الاول على النتائج وعلى المنتخب. قال نلعبوا حظوظنا، مازلنا باش نقدموا مردود مغاير خاصه اللي ظهرنا به ضد المنتخب البلجيكي، ثلاثه مقابلات قال باش نظهروا فيهم بمردود مغاير ضد السويد، ثم ضد اليابان، ثم ضد المنتخب الهولندي. قال الهدف نتاعنا هو الترشح وعندي ثقه في الملعبيه. برشا توصيات للجماهير التونسية قبل مقابلة الليلة، باش نذكر باش تكون أولى ساعات فجر الاثنين، ما ثلاثة متاع الفجر بوقت تونس. دونك بالنسبة للجماهير اللي باش تمشي للاستاد خاصة اللي ما تمشي بكري لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول، التوقعات الجوية تشير إلى أنه فما أمطار في توقيت المقابلة، لبارابلوي ممنوعين إدخالهم للملعب، ينصح بارتداء القبعات أو ملابس مزودة بغطاء رأس، حاجة فيها كابيوش على خاطر باش تكون فما مطر، يمنع استعمال الشماريخ داخل الملعب أو خارجه، يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها مع توفر نقاط بيع ومشروبات داخل الملعب، يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي، وعمليات التفتيش باش تكون دقيقة باش الجمهور يبدأ على علم اللي باش يمشي للاستاد عند مداخل ملعب المباراة. النتائج وأهم المواعيد اليوم في المونديال، نرجع على نتائج البارح. قطر تعادلت مع المنتخب السويسري هدف مقابل هدف، تعادل كان في اللحظات الأخيرة من المقابلة، ونقطة إيجابية جدا بالنسبة لمنتخب العنابي في المونديال في ثاني مشاركاته في المونديال بعد ما نظم 2022 وهذه النسخة الثانية اللي شارك فيها في المونديال. القمة البارح كانت البرازيل ضد المغرب اللي وفات هدف مقابل هدف، إسماعيل سيباري نجم بي اس في أندوفن كان سجل المغرب دقيقة 21، وفينيسيوس جونيور عدل الدقيقة 32 لمنتخب السيليسا، وفي الحقيقة البارح نيفو عالمي بالنسبة لمنتخب أسود الأطلس، مع نجم المقابلة هو أيوب بوعدي، لاعب صغير عمره 18 سنة، كان عنده دوبل ناسيوناليتي فرنسي مغربي، فرنسا ما خذتوش من الأول، خذته المنتخب المغربي ويلعب في ليل الفرنسي، وهو أول مقابلة المونديال أكثر قطعا للمسافة أكثر من 10 كيلومتر، ما شاء الله عليه اللاعب هذا باش يكون واحد من نجوم المستقبل في المنتخب المغربي. المغرب حقق إنجاز تاريخي غير مسبوق البارح بعد التعادل مع البرازيل، 38 مقابلة دون هزيمة في مختلف المسابقات من 2023 حتى التوى ما خسرش، وهو رقم قياسي جديد لمنتخب أسود الأطلس. اليوم الفجر هايتي خسرت مع اسكتلندا هدف مقابل صفر، استراليا ربحت تركيا هدفين مقابل صفر. الموعد اليوم العشية عندكم زوز مقابلات، 6 متاع العشية ألمانيا تلعب ضد كوراساو، دونك هذه مقابلة ربما الفارق متاع الإمكانيات كبير خاصة على مستوى الإفكتيف، بينما القمة والمقابلة اللي باش ينتظروها التوانسة الكل باش نشوفوا النيفو في المجموعة متاعنا، 9 متاع الليل في نفس مجموعة منتخبنا الوطني هولندا تلعب ضد اليابان. المونديال هو الأول ب 48 منتخب، يعني 104 مقابلة، وحديث الصحافة العالمية على إيرادات غير مسبوقة في المونديال هذا باش توصل ل 8.9 مليار دولار بين حقوق البث التلفزي، التكيات، عقود الضيافة والشركات التجارية.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على منتخبنا الوطني اللي اقل من 23 سنه بقيه تنس بوجلبان اللي خسر البارح الفينال نتاع دوره تولون الدوليه الوديه في فرنسا بنتيجه هدفين مقابل صفر، لكن خرجنا من الدوره هذه ببعض النقاط الايجابيه. افضل حارس مرمى هو انس الخرداني في الدوره اللي هو الحارس السابق للنجم الرياضي الساحلي وحارس مرمى معيذر القطري، ومحمد امين علاله لاعب النادي الرياضي البنزرتي هو ثالث افضل لاعب في البطوله. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في الليتوال تواصل غلق الملفات، ومذكر بعد غلق ملف أوميجا أحمد البريري المعد البدني السابق علي جمل حارس السابق للدوسيه نتاعو فيه 190 مليون، الدوسيه نتاع صلاح الدين الغنامسي اللي تنازل عفوا على أكثر من 157 مليون، دونك خذاه كان 45 مليون من جملة 202 مليون. الملف الخامس اللي أنكور توا هو ملف فهمي بالرمضان اللي فيه 92 مليون. الجاكام في تونس للتعاقد مع الترجي الرياضي التونسي، المدرب الروماني اللي كان أشرف على تدريب الترجي الرياضي التونسي الموسم قبل الفارق منتظر جلوسه في الساعات القليلة القادمة مع رئيس الترجي حمد المدب وأيضا شكري الواعر لإتمام إجراءات تعاقده مع الإسبيرانس. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدمكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت نتاعنا جوهرة اف ام بوينت وأيضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة اف ام. ما تنساوش الموعد أبارتير من 3 في راديو سبور مع جمال وبقيت ليكيب. شاهي طيبة في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور افيك ليكيب سبور. جوهرة اف ام كأس العالم على جوهرة تي في.
2: جوهرة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباراة المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فم تي في وفورزا لتونسيا.
0: جوهرة

قديش ضر. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر. سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر. ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر. حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: 73 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكله
2: جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي. اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة اف ام. منال جبلها.
4: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اندلاع حريق ضخم اليوم لا يزال متواصلا باحدى الوحدات الصناعيه المختصه في تصنيع الادويه بالمنطقه الصناعيه الاولى بجبل الوسط، مخلفا اضرارا ماديه بعدما اتت النيران على جزء واسع من المنشاه. وتتواصل الى حدود اللحظه عمليات الاطفاء بمشاركه فرق الحمايه المدنيه التابعه لولايتي زغوان وبنعروس في مساع حثيثه للسيطره على الحريق ومنع امتداده الى الوحدات الصناعيه المجاوره. ووفق المعطيات الاوليه المتوفره فقد اندلع الحريق بفضاء مخصص لخزن المواد الأولية، في حين لم تصدر بعد أي معطيات رسمية تحدد أسباب الحادثة أو حجم الخسائر الناجمة عنها وفق ما نقلته مراسلتنا في ولاية زغوان. الوكالة العقارية للسكنة تعلن عن خطة استراتيجية مرتقبة تشمل إنجاز 8 مشاريع تقسيمات اجتماعية مخصصة لفائدة الفئات محدودة الدخل، تنطلق في مرحلة أولى عبر تشييد 3 مشاريع نموذجية بكل من سيدي ثابت وبنعروس والمهدية، وذلك بهدف تعزيز العرض السكني الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مدروسة. وأفاد رئيس المدير العام للوكالة رجب عرعود على هامش الدورة 15 صالون المشاريع السكنية والتمويل أن هذا البرنامج الطموح الذي سيتوسع ليبلغ 8 مشاريع مستقبلا يستمد قيمته المضافة من آليات تمويلية وقانونية جديدة تضمن ضغط الكلفة وتوجيه المقاسم لمستحقيها. وزارة المالية تفيد في رد كتابي على سؤال لأحد نواب البرلمان بأنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 15 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 26 و2000 لإنجاز أشغال القسط الثاني من مشروع قصر المالية بيجابس، مؤكدة أن المشروع حاليا في طور إعداد ملف طلب العروض. ويأتي هذا التوضيح في إطار متابعة تقدم إنجاز هذا المشروع الإداري الذي يهدف إلى تجميع مختلف المصالح التابعة لوزارة المالية بولاية جابس في مقر موحد، بما يضع حدا لتشتتها بين عدة فضاءات ومواقع مختلفة. النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة تعبر عن استيائها من عدم وجودها في اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. وفي تصريح للجوهرة فام قال رئيس النقابة كمال ربانا إنه استنادا للمرسومين 115 و116 لا يمكن لهذه اللجنة أن تكون شرعية إلا بوجود ممثلي الإذاعات والتلفزات الخاصة والعمومية والصحافة المكتوبة.
5: فيما يخص اللجنة لإسناد بطاقة صحفي محترف، النقابة الوطنية والهيئة المديرة يعني تستاء لعدم وجودها في اللجنة هذه، وقت اللي احنا نعرفه إجباري معناتها أوبليغاتوار حسب مرسوم 115 ومرسوم 116 أن اللجنة هذه ما تنجم تكون قائمة الذات وما تنجم تكون قانونية وما تنجم تكون شرعية إلا بوجود أهم العناصر اللي هما الممثل للإذاعات والتلفزيات الخاصة وممثل الإذاعات والتلفزيات العمومية وممثل مثل للصحافة المكتوبة. احنا اذا كان هذوما معناتها عناصر اساسية ما مش موجودين، احنا هذايا الاصحاب المؤسسات الاعلامية يتساءلوا مع رئاسة الحكومة نحبوا ما تبينا تفسرنا البطاقات هذه اللي يقع اسنادها شكون اللي مسؤول عليها، لانه اذا كان مش نمشيوا للاصل هو اللي مطالب باسناد بطاقة صحفي محترف هي المؤسسة الاعلامية سواء كانت خاصة او عمومية، لانه الصحفي لا يسند لنفسه بطاقة، البطاقة عمل تسندها المؤسسة في أي قطاع كان. هنا نستغرب كنقابة وكإذاعات وكوسائل إعلامية اللجنة هذه استندت على شنو باش خرجت بطاقات صحفي لسنة 2025 و26 بحضور شكون واستشارة شكون؟ احنا هذا السؤال نسألوه إلى كتابة العامة للحكومة وإلى رئاسة الحكومة.
4: ختاما دوليا، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين كحصيلة أولية

0: القصف الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.

جورافين في قلب الحدث لتغطيه ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعه السادسه، والبدايه نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدا مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى السته متاع الصباح مع حضور ابرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينه مونتيري. اجواء الجماهير التونسيه ونقاط خارجيه من كل انحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورافين تي في وفورزا لتونسيا.

0: خطاف الباب على الابواب الله
1: دقائق. أهلا وسهلا بكم في راديو سبور. راديو سبور على إيقاع كأس العالم، أربع ساعات كاملة طبعا، جزء كبير فيه كأس العالم، ولكن الجزء الثاني زاد فيه متابعات وأخبار في الرياضات الجماعية الكل وأخبار النوادي. دونك من توا حتى للسبعة باش نحكيو على كل النوادي، التحذيرات متاحة، ربما التفكير في الانتدابات، وإلا حتى إذا كان صارت انتدابات هذا على مستوى المراسلين باش يكونوا معنا طبعا كيف العادة كما كل نهار أحد. وأيضا بقية أخبار الرياضات الجماعية والفردية، عنا استضافة كذلك لنادي نادي الرياضة النسائية بالمكنين اللي يتحصل على الثنائي تو بعد نحكيه على التتويج متاعه المستحق هذا الموسم، وطبعا فقرات أخرى كما البرو ليج اللي طبعا متواصلة، والبارح كنا حاضرين في جولة جديدة، بعد شوية توجي بحضان الخيان يحكيه لنا على المرحلة الأخيرة من الموسم في استوديو المونديال. شو عنا نيس في الجزء الأخير شكون خاص باستوديو المونديال؟
2: مرحبا جمال، تحية لك، تحية كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام. أكيد تركيز الكبير على المونديال، سويعات يفصلونا على ماتش ليكيب ناسيونال ضد السويد اللي نذكر مع 3 متاع الفجر، تنعملوا طلع على مبعوثنا ناجح مجذوب وآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي، بالإضافة للكواليس اللي قاعدة تصير مع المقابلات في المونديال، الصحافة العالمية شنو عنونت خاصة بعد المقابلة الكبيرة لمنتخب المغرب ضد البرازيل. تنرجع زادة نحكيه على منتخبنا الوطني اللي أقل من 23 سنة اللي خسر الفينال في دورة تولون، لكن خرج ببعض النقاط الإيجابية، بعد نرجع لها بكل التفاصيل.
1: إذن طبعا باش يكون خلينا نقوله يعني سباق كبير، أو خلينا نقوله يعني ماراثون كبير من الرياضة، لأنه من توا حتى لانطلاق مباراة المنتخب الوطني التونسي عندكم متابعة خاصة على الباج وعلى السيت، إضافة المواعيد القارة اللي توا تعودتوا بها. أيضا عندكم بلاتو اليوم في ساعة مبكرة من الفجر، انطلاق الماضي ساعتين متاع الصباح طبعا في تغطية لمباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب السويد من ماضي ساعتين حتى للستة، ثم غدوة طبعا انطلاق من السبعة بعد ماتش تونس، تتواصل كذلك التغطية الرياضية حتى لنرجع للبرمجة العادية العشية استوديو المونديال. دونك تابعونا في كل كبيرة وصغيرة أكيد على المنتخب وعلى المونديال. طبعا شو نشوفه كما قال يعني نشوفه ناجح وين موجود في مونتيري حاضر باش ناخذ معنده التفاصيل، هذا طبعا في الجزء الثاني. زاد إلى جانب هذا كل فما برشا موزيكا، نقعد مع الموزيكا وبعد رجعين

0: 23 دقيقة. طبعا نجدول التحية لكل السادة المستمعين يتابعوا فينا في انتظار التحقوا بنا المشاهدين انطلاقا من الخمسة. طبعا تحية لهم الكل. نتابعوا آخر أخبار الرياضة في تونس. هو البداية بذولي بالمنتخب الأولمبي اللي يعني صحيح ما فاز باللقب ولكن عدى دورة يعني محترمة جدا.
1: بالفعل دورة موريس ريفيل ولا دورة تولون الدولية الفرنسية في فرنسا. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان اللي شارك في الدورة هذه. والانطلاقة كانت جيدة، كانت بالفوز على كونغو ديمقراطية بنتيجة 3-0. بعد خسرنا المقابلة الثانية ضد المنتخب السعودي. مش كل المنتخبات لعبوا بالأقل من 23 سنة، مثلا كونغو لعبت بأقل من 20 سنة، السعودية لعبت بالأقل من 21 سنة، الصين لعبت بأقل من 20 سنة، كولومبيا لعبت بأقل من 19 سنة. هذا بالنسبة لمنافسينا. دونك ربحنا منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى 3-0. منتخب الكونغو أقل من 20 سنة. بعد خسرنا مع السعودية أقل من 21 سنة بنتيجة 3-1. الجولة الثالثة لعبنا ضد الصين أقل من 20 سنة ربحناها 3-0. والجولة الرابعة فزنا أو تعادلنا مع المنتخب الكولومبي أقل من 19 سنة بنتيجة 0-0. وصلنا للفينال، الفينال ضد البرتغال أقل من 20 سنة. بدينا بالتشكيلة هذه، أنيس بوجلبان بدأ بأنس الخرداني الحارس السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي وحارس معيذر القطري. بالنسبة لبقية الملاعبية الرياحي محمد أمين علالة، أمين جرولر، يوسف الحرش، ذرار بريك، المحرزي، لؤي الطراعي، الصادق محمود، زيون شاطي لاعب اللي ينشط في البي اس جي، وعمر بن علي لاعب السي اس اس اللي كان لاتاكون في المقابلة نتاع منتخبنا الوطني وتقريبا كان تيتولير في كل المقابلات. الهزيمة 2-0 ضد منتخب برتغالي رغم أنه أصغر منا معدل الأعمار لكن عندهم لعبية في الحقيقة إمكانيات كبيرة. ومنتخبنا قدم للأمانة مقابلة محترمة رغم الهزيمة 2-0. هدف فابيو بالدي اللي سجل هدف الأول في دقيقة 23 في وقت اللي كنا نستناو أنه باش نعدله في دقائق الأخرى. اللاعب نيل رافائيل زاد الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي وهكا 2-0 مع النقاط الإيجابية. أنس الخرداني أحسن حارس في الدورة هذه، ومحمد أمين علالة مدافع النادي الرياضي البنزرتي ثالث أفضل لاعب في الدورة هذه. ونذكروا أن الدورة هذه راهي خرجت برشا نجوم تم اكتشافهم من الدورات هذه وقت كانوا صغار كما كريستيانو رونالدو وغيرهم من النجوم الكبار.
0: والسؤال المطروح زعما يكمل أنيس بوجلبان مع المنتخب هذا ولا تبع ننتظروا الإجابة، لو أنه كل المكتب الجامعي له في كأس العالم. دونك أكيد موضوع باش يتوضح في الـ في الـ في الأيام الجاية. طبعا هذا على مستوى منتخب الأولمبي،
1: وهو فقط بالنسبة لأنيس بوجلبان حسب التقارير الصحفية مصرية فإنه بنسبة كبيرة باش يكون في فريق الأهلي المصري حسب ما أكد الإعلامي أحمد شوبير. قال إنه باش يكون في السكاوتينج كما سبق وحكينا مع فريق الأهلي المصري. منتظر زاد وصوله في الساعات القليلة القادمة المصر. دونك بنسبة كبيرة نهاية التجربة لأنيس بوجلبان مع منتخب أقل من 23 سنة باش يكون على رأس فريق الأهلي المصري.
0: هبطوا له اسمه في
1: لا سي موجود في الستاف. أما فقط ننتظر ديما إذا كان مش ننتظر الإعلان نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم إن شاء الله بعد جمعتين ملي يبدأ يخدم.
0: نتصور هو باش يعلن مش الجامعة، هو أكيد تو يعلن نهاية التجربة متاعه مع المنتخب الوطني التونسي. بعد نمشيو إلى بقية الرياضات وكذلك نعملوا جولة مع مختلف المراسلين. هو أنت مين فكرني بيه اسمك علشان نسيت.

0: ماضي 3:38 دقيقة معكم في راديو سبور حتى للسبعة. قبل ما نتعداو الجزء الثاني من البرنامج اللي خاص بالمونديال نحكيو على آخر أخبار النوادي والبداية بعد شوية مع زميلنا رضا الخليفي. ما قبلها نحكيو على النجم الرياضي الساحلي يانيس، برشا أخبار خاصة في الفترة هذه.
1: بالفعل نحكي على النجم الرياضي الساحلي والأهم هو الأمور المالية. اللجنة المستقلة اللي فضل نزاعات في النجم الرياضي الساحلي بعد غلق بعض الملفات، اللي نذكر 17 ملف، تم غلق 4 ملفات. جماهير الإتوال تواصل الهبة متاحة من أجل غلق الملفات بعد غلق ملف أوميجا وفريق جرمة هي اللي فيه 150 مليون، خاصة الدوسي هذا اللي هو كان على مستوى المنع من الانتداب هو اللي كان موجود دونك بتحويل متاع المبلغ. وقت اللي يوصل فريق جرمة هي أوتوماتيكمون يتم رفع عقوبة المنع من الانتداب على النجم الرياضي الساحلي، كيف الدوسي متاع المعد البدني السابق أحمد البريري اللي فيه 25 مليون، الحارس السابق علي جمل دوسي اللي فيه 190 مليون، كيف غلق ملف صلاح الدين الغدامسي، وحاليا الوصول للملف الخامس اللي هو ملف اللاعب السابق فهمي بالرمضان اللي فيه 92 مليون، وحاليا الدوسي هذا اللي أنكور من أجل غلقهم بعد يتعداول الملف السادس.
0: دونك هذه هي أخبار النجم، لأنه الأمور الفنية لحد الآن ماهيش واضحة باعتبار أنه في انتظار الجلسة العامة الانتخابية للنجم الرياضي الساحلي. نمشي للترجي أو للترجي والفريق والإفريقي وبقية النوادي العاصمة من خلال زميلنا رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
2: مرحبا بك جمال، تحية لك وتحية الأنيس وكل المستمعين والمستمعات. بالفعل العاصمة ولو فيها تقريب الموسم الجديد باش يكون تقريب 5 أندية في العاصمة، يعني تقريبا بعد صعود مدحنا. على كل هو مواصل الخبر اللي كنا أدعناه في جوهر سبور ماضي ساعتين، نأكد وصول المدرب الروماني ريجي كومبيلاتوس وهو الآن موجود في أحد نزل بالعاصمة صحبة وكيل الأعمال في انتظار الاجتماع باش نعقد اليوم العشية مع رئيس النادي، ولربما الأمور تتوضح اليوم في الليل وإلا غدو صباح في جلسة يحضرها ويتابعها ديما هو المشرف العام على قطاع كرة القدم شكري الواعر. لازم نقول جمال الاتفاق بين إدارة الترجي وريجي كومب حاصل تقريبا بنسبة فوق 90%، تبقى لبعض الجزئيات حول المساعدين ومدة العقد تقريبا والاستنجاد. كما تعرف جمال أنه جاء ريجي كومب لأنه ثم اتصالات كانت متواصلة، جاء بعد الاتفاق مع البرتغالي سانتوس اللي تقريبا اشترط برشا شروط مادية وكذلك حتى المساعدين تاعه، وهذا اللي خلى الأمور توصل لطريق مسدود. ولكن هو كان الخيار الأول هو المدرب الجيش الملكي البرتغالي سانتوس، لكن تعثرت الأمور والنجم يقول لحد الآن أكثر من 90% هو باش يكون المدرب الجديد للترجي بريجي كومب.
0: أي ما رضا سؤال يطرح نفسه، على الجي قبل وعلاش مشي وعلاش عاود رجع؟ هل أنه إصلاح خطأ ربما فما تسرع في قالته في الفترة الأولى؟
2: بالفعل هو جمال ربما نجم نقول كلمتك صحيحة، إصلاح خطأ، لأنه قاع في حقيقة الضغط ربما الفيسبوك هو اللي عجل برحيل ريجي كومب، وكان من المفروض أنه إدارة كانت نجم تصبر على النادي اللي في الحقيقة حقق نتيجة محترمة مقارنة بالحصيلة اللي عملها، ما هيش خائبة، ولكنها رغم ذلك إدارة النادي استغنت عليه كما قلنا ربما إصلاح خطأ. ولا دول الاتفاق الجلسة اللي تعقد مع رئيس النادي باش يتم في الاجتماع المنتظر ترتيب موعد التحضيرات وكذلك الانتدابات، ولو انه التحضيرات تنطلق في الاسبوع الاخير كما قلنا الاسبوع الفارط باش تنطلق في الاسبوع الاخير المفروض في شهر جوان، والتحضيرات باش تتواصل بين مرحلة اولى في العاصمة ثم في مدينة برقة وربما مدينة جربة او المنستير في الطرابلس الاخير. الانتدابات لحد الان مازال مفماش انتدابات لانه شكري الواعر قاعد يحاول مع اللاعبين، اول حاجه زوج ملفات حارقه كنت حكيت معهم فمع شكري الواعر هو التخفيض في السالير نتاع اللاعبين وكذلك الاستغناء عن بعض اللاعبين. الاجل بانتدابات لحد الان الحاصله 100% هو منتصر السيد، وتم ثلاثة لاعبين من صنف الأوسط والأمال اللي هم أعطوهم الدور الأخضر باش يكونوا في الأكابر حتى لتوضح الأمور. من ناحية أخرى خبر أخير يخص الترجي هي اللجنة القانونية، للأسف أكيد جمال أني كنت لتابع لك أول بول للتصعيد القاعد يوقع بين إدارة الترجي ونادي أفريقي، تصعيد اللجنة القانونية للترجي
0: حرب البلاغات
2: بالفعل بالفعل جمال، وهو في الحقيقة ذا يخدم مصلحة كرة القدم ولا يخدم لا مصلحة الترجي ولا النادي الأفريقي. على كل اللجنة القانونية بصدد أعداد ملف الطعن بخصوص عقوبة محمد أمين توجاي هي أنت في انتظار الحيثية نتاع الحكم هذا، وبشاقة تقديم الطعن في ربما نهار الأربعاء ولا الخميس. بالنسبة للنادي الأفريقي نجم يكون المفاوضات متواصلة بصفة تكاد تكون يومية بين رئيس النادي محسن طرابلسي والمدرب فوزي البنزرتي، ونهار الثلاثة الصباح تم اجتماع بين الإدارة وفوزي البنزرتي هنا في العاصمة باش يتم خلاله الاتفاق على العقد الجديد وربما إمضاؤه. وتم كذلك خلال هذا الاجتماع الحديث عن الانتدابات، إدارة النادي عندها قائمة في الانتدابات وباش تعرضها على المدرب فوزي البنزرتي للحسم فيها. بالنسبة كذلك إدارة النادي الأفريقي قاعدة تواصل المفاوضات لتجديد عقود بعض اللاعبين، وكذلك تسعى لفسخ عقود بعض اللاعبين، واللاعبين اللي باش يتم فسخهم لحد الان نجم نقول الواضح بسام صرافي، غيث الصغير، وتيني ويلز. من جهة أخرى إدارة النادي الأفريقي بصدد وضع اللمسات النهائية للشروع في حملة إعلامية كبيرة لتحسيس الأحباء باقتناء اشتراكاتهم السنوية. هيئة النادي الأفريقي بتخصص 30 ألف اشتراك وتأمل أنه يتضاعف الرقم تاع الموسم الماضي. بالنسبة للأسبوع هذا نتطرق للأخبار على مستقبل مرسى. إدارة أو برئيس نادي مستقبل مرسى كان الأسبوع الفارط عمل اجتماع مع المدرب الجديد عماد بيونس، وتوضحت من خلاله برنامج التحضيرات. مستقبل مرسى باش يستأنف التحضيرات للموسم الجديد في آخر الشهر الحالي، ولحد الآن افتتح سوق انتداباتهم حارس المرمى محمد بن بريك، وكذلك اللاعب هارون العياري واللاعب نضال بالحاج عمر. ونخدم تدخلنا جمال بنادي حمام لنف. نادي حمام لنف حدد يوم 1 زويلية موعد لانطلاق التحضيرات بإشراف المدرب شمس الدين الزوادي، وفي المقابل حقيقة إدارة النادي تواصل مجهوداتها لحسم ملف الديون. ملف الديون عند ديون كبيرة وتتجاوز 700 ألف دينار، وكذلك تحسم مكونة لجنة للغرض من أجل تجاوز العقوبات وتمكين الفريق من التسجيل في البطولة الموسم الجديد. هذا تقريبا جمال باختصار أندية العاصمة لهذا الأسبوع.
0: باي واضح جدا، رضا يعطيك الصحة. كل التفاصيل تقريبا يعني تفاصيل لحظة بلحظة. شكرا يا كريم. عندك إضافة نيش قبل ما نمشيو موزيكا ولا ليه؟
1: بالفعل فقط هو أندية العاصمة ترفعوا الستة أندية بحمام لنف، النادي الإفريقي الترجي، الملعب التونسي، مستقبل مرسى، شبيبة العمران وحمام لنف، دونك ستة فرق من العاصمة. فقط في شبيبة العمران عبد السلام بوحوش المدير الرياضي ديما بالستاتيو نتاعو، دونك هبط ستاتيو في النهارين الأخرانيين. قال كلمني سمسار، بما أنه نعرفوا توا الميركاتو محلول، كلمني سمسار تونسي يعيش في إنجلترا، قال لي عندي ملاعب متكون في مانشستر يونايتد ما لقاش حظه لهنا، نحب نجيبه لتونس ياخذ فرصته. دونك لازم نشوفوا برونو فرنانديز ولا غيره.
0: واضح باش يجربوا في شبه العمران. باه يا سيدي، بعد الاخبار بعد طبعا شويه موسيقى، ثم ما زلت عندنا مراسلات اخرى زادت تمشي. الفوزي خماسي بصفاقس طارق فوال في القيروان، ونعمل نطلع على بقيه الرياضات زاد شنو اخبارهم. في انتظار كما قلت انت رقم الخمسه نستضيف بحضنا بنات النادي الرياضه النسائيه بالمكنينه.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: تي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة
2: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدان في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 من جويلية 2025 وإلى حدود اليوم 4735 شخصا، وفق المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس، مضيفا أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من يوم أمس السبت إلى يوم الثلاثاء القادم. هذا وأكد المسؤول أن 574 مهاجرا يوجدون حاليا بمخيم الكيلومتر 21 بالعامرة في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، وهم في انتظار استكمال إجراءات الترحيل، موضحا أن من بينهم من ينتظر تحديد موعد الرحلة، فيما ينتظر آخرون استكمال الوثائق اللازمة، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه من المنتظر أن تلتحق اليوم بالمخيم مجموعة جديدة قادمة من ولايتي نابل وسوسة، على أن يتم أعداد ملف أفرادها لإحالتها إلى سفارات الدول المعنية. الهيئة المديرة للجامعة التونسية لشركة التأمين تقرر تعيين عماد حمدي في خطة مدير عام للجامعة بصفة مؤقتة خلفا لحاتم عميرة الذي تم اختياره ليكون رئيسا مديرا عاما لإحدى شركات التأمين الخاصة. ويتمتع حمدي بخبرة حوالي 30 عاما في مجال التأمين، تقلد خلالها عديد المسؤوليات صلب الجامعة، وشغل خطة مدير مركزي في الجامعة المنصب الذي شغله قبل تعيينه على رأس الجامعة. دولياً، كبير والمفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول اليوم أن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يظهر أن الولايات المتحدة إما تفتقر إلى الإرادة للوفاء بالتزاماتها أو إلى القدرة على ذلك، مضيفاً في منشور على منصة إكس أن الاستمرار في المسار الحالي سيكون مستحيلاً إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات. هذا ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن نائب قائد مقر خاتم الأنبياء القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران قوله اليوم إن جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت لن تمر دون رد. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب غارات للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، زعمت سلطات الاحتلال أنها استهدفت حزب الله. ختاماً، هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني يعلنان اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عائلة الأسير الفلسطيني عماد راجح سرحان البالغ من العمر 47 عاماً من مدينة حيفا باستشهاده في أحد سجون الاحتلال.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: جوهرة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار 2 مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى 6 متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهرة فم تي في وفورزا للتلفزيون.

0: زوز عندي يعني باش ناخذ اخبار
1: اي زوز عندي صحيح
0: تقدم ساقيه الاتهام يطلع حديثا الى الرابطه المحترفه الاولى لاول مره. نبدا به هو يعني الامس كانت حفل اختتام موسم رياضي كان بجميع الاصناف في ملعب ساقيه الذهب، وقد تكريم عديد الوجوه الرياضيه، وقد تكريم زاد البعض الفائزين ولا اللاعبين اللاعبين الصنف الاكابر والمتايجين في الصنف الشبان. كان في حفل كبير ياسر، حضروا عديد شخصيات رياضيه، حضروا عباد يعني من احباء ساقيه الدار، وكان اجواء ممتازه. المهم ساقيه الدار غدا باش يجلسوا مع المدرب ياسر بالكحله باش يمضيوا العقود بين
1: اللي هو نفس المدرب فوزي باش يحافظ عليه.
0: سيح هو نفس المدرب يعني هو اللي كان مهندس كل الصعود رفقة يعني وجود يعني حمدي برك الله وبعض عبد الكريم بنسان كمدرب حراس. نترقب غدا يعني الجلسة اللي باش يكون يقولها رئيس النادي والمدير الرياضي سامر الكاور باش يقعدوا مع المدرب لإبداع العقود. المهم التدريبات ستكون يوم 28 جوان العودة بتاعها. بعض اللاعبين يعني ما زلنا نتراقبوا يعني تكتم كبير ياسر على اللاعبين وخاصة ياسر عباد تحكي على الانتدابات كذا. أنا ما نجم نقول انتدابات كان شي نهار واحد جويلة. تعرف جميع اللاعبين عندهم عقود بس أثناء التمديد في نفس الفريق نسمع. لكن وقت 30 جوان نجم كل شيء. بالنسبة للفريق النادي الرياضي الصفاقسي كانت زيارة يعني ممثلين على الكاف والمندوبية الجهوية لشباب الرياضة والولاية والبلدية وجميع الأطراف المتداخلة في ملعب طيب ميري لمنح صلاحية الملعب. ما زالت يعني بعض الإشكاليات الصغيرة هي كطريقة دخول الجماهير لازم الباب الآلي يعني باش يقرأ تيكي يقرأ تذكرة الدخول وبعض الجزئيات اللي باش تراقبوا إن شاء الله كلها باش تصير يعني جميع الأطراف باش يتحصلوا على الترخيص للعب نادي صفاقس ولا طيبيري في المسابقة الأفريقية.
1: يعني فما جهود لتأهيل الملعب طيب المهيري.
0: أكيد كل جميع الأطراف مركزية ولا جهوية ولا حتى نادي صفاقس. لكن الإشكال نادي صفاقس هو إشكال إداري. إداري
1: ومالي. فما غموض.
0: غدا خرج يعني تقديم الترشحات للجلسه العامه التي منعقده يوم 3 جويلية. المهم الهيئه التسييريه تفصل الحياه 3 جويلية. لكن الهيئه التسييريه الحاليه يعني عندها بعض الوعود لرفع الملعب في المبلغ المتبقي 2.7 مليار بين لاعبين ولا فريق النادي السكادي الصفاقس. النادي السكادي الصفاقس ثم الرلوي يعني دور متخلدة على ذمة النادي الصفاقس 859 مليون منحة تكوين منحة تنقل على غرام إلى الفريق الأوكراني 20% من منحة التنقل. هذا عقد مبرم بين النادي الصفاقس وسيكواد الصفاقس سنة 2016 عندما تنقل على غرام النادي الصفاقس في الصف الأساسي. سكر حد الشاقسي يعني أجبر النادي الشاقسي على المنع ذات يعني كانت جلسة بين رئيس
1: يعني قديش من ملف اليوم اللي يلزمهم يتحلوا باش النادي الشاقسي يرفع
0: الملف هما أربع ملفات ما قيمته 2.7 مليار
1: أيوة
0: برشا واللاعبين عندهم دور متخلد اللي لمدة 16 اللاعبين ما خذوش الرهن بتاعهم. يعني لابد من التشفيقسي على الأقل السيولة فما 4 مليارات لانطلاق الموسم ومضى عقود لاعبين
1: فماش بوادر يا فوزي فماش بوادر.
0: والله وجود مصطفى سلامي كرئيس لجنة الدعم يعني أبعد عودة للتسيير رئيس الاتزام يأجل غدا يقوى حل خاطر السيد مصطفى سلامي طالب سيكفل بموضوع سيكفل هدي التشفيقسي سوسيوس باش تكفل بموضوع زاد فرع كورتايرا زاد عنده منع انتداب سوسيوس هي اللي باش تخلص الخطايا ولا الدور متخلد على ذمة فرع كورتايرا العودة فرع كورتايرا الانتدابات. يعني مازال موضوع المدرب حتى على عرض ولا انتقل الى ارابيل العراقي محمد كوكي لا اساس له من الصح الاخبار يعني مازال
1: على ذمة الصفاقسي ولا فما رغبه في التجديد ولا باش يمشي على روحه؟
0: حسب الكواليس اللي عندنا يقول لك انا نهار تنزيل جوان عقد مربوط بنادي سكرات نادي الشيخ
1: حتى 30 جوان جمعتين اللي مازالوا به
0: يعني

0: كلهم توفى ما اللي وهم النادي الشخص وطايس هاي بالأخير ترقبوا يعني الحباب تاعه على أساس منذ الأسبوع الفارط ولا حتى قبل لتسديد المبالغ المالية اللي رفع المعنى لكن دون جدوى إلى حد تاريخ اليوم. تاريخ غدو آخر أجل لتقديم الترشحات إلى حد تاريخ اليوم. الهيئة مستقلة الانتخابات ما جاء حتى حد لكن ترقبوا يجب يكون يبعثوا عن طريق البريد. هذا بالنسبة لموضوع النادي الأسفيقس يعني يترقبوا عديد الأحبام تاعو قاعدين يعني متحصرين قاعدين على يعني متقلقين على الفريق لكن نقول وإحنا عودة وجود موسف السلام يجب يكون يحل المشاكل كل مادية نترقبوا غدا ثم الموضوع للمتابعة. هذا بالنسبة لكرة قدم علموا أن أسفيقس ستحتضن بداية من يوم 27 جوان إلى غاية 4 جويلية بطولة عربية للكرة السلة أقل من 18 سنة يعني 8 منتخبات يكون في السفاق بكور وثلاثة منتخبات إناث يعني كل بطولة عربية في قاعة الرايد بجبجاوي بسفاقس.
1: واضح. فماش أخبار أخرى يا فوزي؟
0: نسلم عليك شحالك شتوجهوا في سوسة
1: سلم خوي سلم لا ده
0: شحالة بها
1: لا فوزي معناتها الحقيقة معناتها في القداش يا نيس 45 كيك في الأربعين 45 ناس
0: لا نيس عمل شي بشي
1: حتى مطلع يا فوزي
2: مرحبا
0: إن شاء الله في الصيف أنا جاي عمل شي رابطة نيس
1: ولما تجي علمنا فوزي باش
2: نفرح بي
0: نيس عمل تخلصوصة ما غير كنتي
1: لا مو علمنا خاطر نهارت باش تجي انت وقتها اكيد ماهيش باش نكونوا موجودين دونك بس على الاقل
0: والله اللي لاكثريته ولاكثريته في شهر الاوت انا جاي
1: شهر الاوت يا خساره ماناش موجودين يا فوزي شكرا يا فوزي يعطيك الصحه
0: عايش جميل عايش
1: هاي نحكيو زاد على الاتحاد المنسير يظل يا نيسه
2: بالفعل الفرق كل جمال ما يبعدوش برشا على اللي حكيناه على الاطوال على السي اس اس اللي كان يحكي فيه فوزي على تقريبا كل الجمعيات تعيش في ذائقات ماليه كبيره. نذكر الاتحاد الرياضي المنستيري تم احداث لجنه مستقله لفضل النزاعات بالاعتماد على كفاءات وخبرات من النادي وايضا يعول على احبائه. اللجنه هذه اللي نذكره تتكون من سامي سليمان رئيس اللجنه، ثامر محمود، حاتم حرز الله، وعلي البحوري، وهذا من اجل غلق بعض الملفات والحساب بنكي خاص للجنه المستقله لفضل النزاعات على حساب بطبيعه هذا الحساب اللي جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري ينجموا من خلاله يتبرعوا بالفلوس لغلق بعض الملفات. احكام باتة في زوز فروع متاع الاتحاد، فرع كرة القدم وفرع كرة السلة، توصل المليار و300 مليون. الاشتراكات متاع فرع كرة القدم موجودة على المنصة اليو اسمو جيشي بوانتين، بداية من نهار الاثنين باش يكونوا زادة في نقاط البيع المعتادة. هذا بالنسبة لجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري من اجل غلق بعض الملفات اللي كما قلت زادة المونتون نجم نقوله كبير، مليار و300 مليون.
1: كل النوادي عندها نفس المشاكل تقريبا، تحقيق كل النوادي عندها اغلبها عندها منع من الانتداب، برشا فلوس، برشا قضايا. على كل مش نشوفوا كيفاش الموسم هذا باش يكون، يبدو انه باش يكون صعيب برشا للعديد من النوادي. بعد شويه نعملوا طله زاد على القيروان مع طارق فويل، نشوفوا شنو امور الجي اس كا، خاصه فتره الانتظار هذه اللي عدم وضوح الراي، هل انه رسمي الفريق سلم يديه وطبعا منزل الرابطة الثانية، وإلا مازال يبحث في الكواليس على مخرج لمختلف القضايا اللي يطالب بها واللي ربما ترجعوا في الكورس. على كل نقعدوا ملا بعد شوي بعد المذكرة نمشي ونعمل طلع على طارق الفول.

في متابعة مع جوهرة FM TV لفعاليات كأس العالم لكرة القدم. فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف سوز لو لون دو لا كوب دو موند. تحاليل كواليس متابعات الكل مهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026.

0: الأربعة وستة وثلاثين دقيقة مازلنا معكم في راديو سبور. راح نحكي على الشباب القيرواني ونعملوا طلع على طارق فوال مراسلنا قام قبلها. طارق شنية الطقس وشنية السخانة في القيروان؟ أكيد بشكون سخونة برشا هكا ولا يا طارق؟
1: مرحبا بك جمال أنيس كل مستمعي جوار فهم بفاكة وشدينا توا ثنية متاع الصيف في القروان وثنية متاع القايل اللي تبدأ تقريبا من 9 للـ 6 متاع العشية. دونك
0: وقتاش تبدأ من 9؟
1: من 9 كهو
0: اللي يحب يقضي شهور على بكري يا طارق، اللي يحب يقضي شهور على بكري
1: كهو من 6 ل 7 8 ماكسيموم. ديجا حتى الأسواق تلقى فيها الخضرة على بكري في القروان، دونك تنجم تقضي أمورك تقضي شهورك شوية يقعدوا الإدارات بيسك نعرفوا نحلوا 8 ما الغالب كهو
0: واضح.
1: انا قضيه بكري ويتسمى الايامات مازالت بارده شويه، راه مازال 39 و45 و48 مازال تو يتسمى به الطقس
0: به. نكمل غير شيء اخبار الشبيبة.
1: ايش اخبار الشبيبة؟ كيف اخبار الطقس جمال؟ هذا تقريبا حسب المعلومات اللي عندنا فانه تم رسميا اصدار الترتيب النهائي للبطوله التونسيه، يعني تم بعثه للجمعيات وهو الترتيب الموجود حاليا والقاضي اكيد بنزول الشباب القيروانيه وجابس وسليمان. لكن السؤال جمال شنو راي الجمعيات هذيا في الترتيب؟ يعني هل باش يكون فما اعتراضات فما استئنافات حل القرار هذيا؟ اكيد الايامات القادمه والاسابيع القادمه خلينا نقولوا بعد الكوبديمونت اكيد باش تعطينا اكثر تفاصيل حل على الموضوع هذاك. الموضوع هذايا هذاك علاش كما قلت لك كما الطقس بما انه شارع رياضي في القروان عنده تقريبا حال ترقب للقضايا الموجوده حاليا سواء قضايا الترتيب او قضايا النقاط. هذاك علاش دونك فما برشا تساؤلات، هل ترى باش يوافقوا باش يرضوا بالقرار هذا والا باش نشوفوا اعتراضات. من جهه اخرى تقريبا مازالوا 5 ايام على غلق باب الترشحات لرئاسه جمعيه الشبيبه القيروانيه نهار الخميس المقبل 18 جوان حسب التوقيت الإداري، وبالرغم أن رينا أسماء من هنا وهناك إلا أنه رسميا ما وردتش حتى قائمة لحد الآن على اللجنة المستقلة للانتخابات أو على الكتاب العام للشباب القيروانية. وأن تصوروا إذا كان فما قائمة باش تترشح باش يكون آخر يوم كما جرت العادة في الجيتكا. من جهة أخرى نأكدوا أنه السيد محمد ديوان رئيس الهيئة التسييرية الحالية ماهوش باش يترشح لفترة جديدة. دونك حتى التوا بالنسبه للفوتبول لا فما تمارين لا فما استاجات لا فما انتدابات فما حتى شيء حتى نشوفوا واش باش تعطي القرارات والا الاستئنافات والا هل تراجعت باش توافق مش توافق. دونك حتى التوا ما عندناش حاجه رسميه في الشباب القيرواني قاعده معلقه، يعني الفوتبول حتى التوا عكس كره السله اللي تقريبا في الاسبوع الحالي تم الامضاء الكل من وصف المثناني وجوجو بزوز مواسم الى غايه 2028، احمد الضيف بموسم واحد حتى 2027 مع تجديد كما نعرف المدرب مروان كشريد للاشراف على تمارين الاكابر بالتعاون مع جاد الجوادي. ذكروا انه تم التجديد لبلحسن الشيحي يوسف الضيف والمنفذ حتى لل 2028 وحسب مصادرنا جمال فانه مازالوا حتى تو زوز انتدابات اخرين باش يقوم بهم فرع كره السله، واحد من تونس واحد اجنبي قبل العوده للتمارين في اوت المقبل كما نعرف كرة السلة في البطولة تبدا في سبتمبر 2026 تقريبا. هذه اخر الاخبار فيما يخص الشباب القيروانية.
0: واضح، شكرا لك يا طارق يعطيك الصحة. كنت تقابلوا معك ان شاء الله في مواعيد قادمة دائما على اخر اخبار الشباب القيرواني. عندنا اخبار اخرى نيس قبل ما نمشيو لبقية الفقرات.
2: كيف المشاكل في الأندية على المستوى التسييري كما كان يحكي طارق رئيس الهيئة التسييرية في الشباب القيروانية يعبر على نيته أنه مش بيواصل حتى في ترجي جرجيس. نذكر حافظ بن طالب رئيس النادي أعلن على رحيله على ترجي جرجيس، ومؤمن الرحماني واحد من أحسن الملاعبية السيزون هذه في ترجي جرجيس كان هبط تدوين على الفيسبوك متاعه يعلن نهاية تجربته مع فريق ترجي جرجيس.
0: واضح. هاي موسيقى ومبعد نرجع يلا.

0: الأربعة وخمسين دقيقة. طبعا تحية لكل السادة المستمعين وكذلك السادة المشاهدين. طبعا مرحبا نرحبوا بالسادة المشاهدين اللي خلطوا علينا توا عبر جوهرة تي في باش نواصلوا معكم حتى للسبعة وقيت باش نحكيوا على برونستيك المونديال. نذكر اللي انطلاقا من الخمسة باش يكونوا بحذنا البنات متاع نادي الرياضة النسائية بالمكنين اللي تحصلوا على الدوبيت, وبعد شوي نحكيوا معهم على الموسم الممتاز اللي عدوه سنة بنات المكنين. دونك بعد الخمسة يكونوا بحدنا ضيوف في البلاتو متاعنا. أما وقيت باش نحكيوا على برونوستيك المونديال. برونوستيك المونديال نعود إذن في برونوستيك المونديال ونشوف الفريق جوهرة وين وصل في التكهنات والنتائج. خلينا نرحب بنيس الذويد. نيس أهلا وسهلا بك, مساء الخير.
1: مرحبا يا جمال, مرحبا بالحضور الكل كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام تي في.
0: ونرحبوا كذلك بفهمي سعيد, أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك جمال, مرحبا الناس كل تابعوا فينا وتسمع فينا سواء على جوهرة فام ولا جوهرة فام تي في.
0: إذن البرونوستيك وين وصلنا نيس؟ قبل ما ناخذوا بعض التفاصيل ما عند خونا فهمي.
1: يتواصل الشو, يتواصل التنافس. نذكر انه الكلاسمون اللي باش يكونوا الاولانيين فما برشا جوائز في انتظارهم. نذكركم زاده انه كيفاش تشاركوا في اللعبه هذه, يكفي انكم تدخلوا الباج نتاع سبور جوهره فام, تاخذوا الصوره, تلقاو لافيش الخاصه بالبرونوستيك المونديال, يكفي انكم تعملوا جيم وتبارطاجيو التصوير, تبعثوا لنا على البريد الالكتروني وعلى الارقام الموجوده في الباج, يوصلك مباشره لوجين مود باس, هكا تولي تنضم للعائله متاع جوهرة فهم في السبور وتنجموا من خلالها تكهنوا وتربحوا برشا كدواتكم في انتظاركم.
0: باهي, اعطينا شويه ترتيب خونا فهمي ووصلنا فماش حد في التوب 10 من جوهره. هو فريق جوهره ما يظهر لي سي زعبوب يحوس اللوطه وجمال البارح كان طارق فوال, مانيش عارف توا وين, ما عندناش حد في التوب 10.
2: لا للاسف ما عندنا حد جميل في التوب 10 الحقيقه.
0: يعني تكهناتهم الكل كانت غلطه,
2: تكهنات كل غلط.
0: هم
2: اللي بس هم اللي عكستوا مبيح, معناتها شفنا الانتاج ما مشيتش لذلك. لكن ترتيب الحاجه بانه قاعد يتبدل بعد كل جهني, يعني بعد كل نهار قاعد يتبدل الترتيب, مش هو نفسه. دونك تنافس كبير. فما اللي تحصل على 28 نقطه في مقابله واحده. جميل,
0: باهي, هذا ملاعب, هذا ماشي تاريخ التتويج, ماشي البوديوم السيد هذا.
2: باهي, هي مش ليا في الصداه, 41 نقطه عنده, هذا اللي جاب 28 نقطه في ماتش كهو. نقاو في المرتبه الثانيه سوا بوغهين عنده 35 نقطه, زبيدي شايمة الثالثه ب 28 نقطه, سوكي اسامه المرتبه الرابعه ب 28 نقطه, المرتبه الخامسه مناع عبد الواحد 28 نقطه, المرتبه السادسه موسى انور 26 نقطه, المرتبه السابعه زقنان ابراهيم 25 نقطه, المرتبه الثامنه باهم نسهين 23 نقطه, المرتبة التاسعة إبراهيم خواجة ب 20 نقطة, والمرتبة العاشرة يا جمال عجمي ذي ب 19 نقطة, هي التوب 10 حتى اللي نشوفوا الماتشات تاع اليوم في الشو. شكون ترتيب بيك؟
0: واللي ماتشات اليوم شنو نيسي؟
1: هما في الحقيقة ساعة وقت اللي نحكيو على الترتيب. البارح لقينا العنصر النسائي كان حاضر بقوة. البارح لقينا زوز بنات هما في الصدارة, سواء زبيدي شايمة وإلا ابراهيم نسرين, تراجعوا في الترتيب. دونك توا رجعوا في الكورسه بالنسبه للترتيب. كما قلت البارح زوز بنات كانوا على مستوى الترتيب. بالنسبه للماتشات كما قال فهمي, فهم ماتشات صعب برشا انك تتكهن فيهم. مثلا امريكا حتى واحد ما حط انها باش تربح 4-1 قدام الباراغواي, فما سكور مفاجئ البارح. ربما حتى البرازيل مع المغرب برشا قليل اللي حط 1-1, برشا يمشيوا ل2-1 يما للبرازيل والا للمنتخب المغربي. ماتشات اليوم 6 متاع العشية بعد شوية, ألمانيا كوراساو. كوراساو اللي هي بلد فيه
0: صغير,
1: بلد صغير 168 ألف ساكن فقط, يلعب ضد ألمانيا اللي عندها خبرة كبيرة في كؤوس العالم. 9 متاع الليل مقابلة تهمنا برشا اللي هي هولندا الجابون أبارتير من 9 متاع الليل. أولى ساعات الفجر وهذا ماتش يهمنا أبار حتى التكهنات, أو قبلها نص الليل كوديفوار الإكواتور. السويد تلعب ضد منتخبنا الوطني التونسي ما 3 متاع الفجر, وغدوة زادة فما برشا مقابلات كما 5 متاع العشية إسبانيا كابفير, 8 متاع الليل قمة بين بلجيكا والمنتخب المصري, وال11 متاع الليل السعودية غدوة ضد الأوروغواي. وبرشا بشي يحلو في التكهن اليوم تاع تونس السويد, خاطر ديما
0: والله نتكهنت ما نحبش نقول على الراي العام.
1: مشيت بالعاطفه ولا بال
0: لا مشيت بالعقل انا خويا ما نحبش نقول ما نحبش نقول كل واحد كان تو بعض غدوه نعلنوا على تكهناتنا ان شاء الله نخلطوا المره الاولى لانه احنا احنا المفروض نقودوا الفريق يا اخي ولا احنا في مانيش عارف زعما
1: لازم نركزوا شويه
0: نركزوا شويه دونك نذكر انه اللعبه هذه بامكان السيد المستمعين ان ينضموا والمشاهدين ينضموا الى فريق جوهره فقط كما قلت انت فما يعني فما لافيش موجوده في سبور جوهره فين فقط يحط
2: جيمو بارتاج ويعمل كابتشر ديكون يبعثها على
0: عزوز نمر واتساب
2: عزوز نمر اي فيكتيفمون يعطيوه ديكتومون لوجين نتاعو يكون موجود في الكيب
0: ويشارك معنا هون نعطيكم كادويت كبيره في انتظاركم وقبل نذكر باللي سبونسور نتاعنا نتاع اللعبه هذه وايند او ار بي اللي هو منظومه توصيه ذكيه 100% متطوره وفق احدث المعايير العالميه في كل ما يتعلق ب الرهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال والكيس كذلك فريخة كونسيبت هي أرقى بيوت الاستقبال بيوت النوم والموبيليا كذلك العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى أيضا العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية كهرومنزلية بأفضل الأسعار والتسهيلات دون دفع يعني تسهيلات في الدفع تناسب الجميع سولف جروب هذا يحضر أبن صح صحن فريد في دقائق واستمتع ببنة بنة تونسية سيلة مع العائلات والأصحاب My best home كذلك كل ما تحتاجه لبيتك في مكان واحد وبأفضل الأسعار متواجدين في سهلول وأكودة طبعا اللي يحبوا الجين كذلك يولو جينز اللي هو مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول واللي يحب العسل من منحلتي من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة باهية
1: هذا تقوية الذكر
0: هذا تقوية الذكر باش نجمو تلعب والكادويت هما برشا تستنى فيكم تلبزة سامسونج 50 بوس زادة صالون كبير بي سي وسمارت فون عندكم زادة يعني بون داشا أربعة بون داشا ب 500 دينار عندكم كذلك صالون آخر عندكم زادة 10 بون داشا ب 200 دينار طبعا هذا الكل كما قلت في انتظاركم فقط ترى الترتيب هو اللي باش يخلي يعني هو اللي باش يعطي الفايزين يعني قد ما تتكهنوا صحيح قد ما تكونوا في الأوائل في الترتيب قد ما تسمحوا لروحكم باش في آخر الكوب دي موند تاخذوا يعني فماش قرعة فما ترتيب الترتيب والتكهن صحيح فقط
1: لو ما دام نحكيو على البرونوستيك فما يوتيوبر شهير قاعد يتكهن بعض النتائج مشي صحيح شوية خاصة في المقابلات الأولانيين المكسيك ساوث أفريكا كيف كيف كندا البوسنة فما برشا نتائج جابهم صحاح وصل لتونس حتى كهنا نتاعو كان منتخب السويد يربح منتخبنا الوطني واحد بلاش
0: تحبوا تبوا دبروا راسكم ما نعرفش انا تكهنت وبعد المونديال نقول لكم شنو تكهنت يا سيدي بعد الاخبار نستقبل كما قلت نادي كره نادي الرياضه النسائيه بالمكنين المتحصل على الثنائي في كره اليد ونحكي معهم على التتويج والموسم هذا طبعا نقعدوا مع الاخبار راجعين دائما على جوهره فيم وجوهره تي في في راديو سبور واستوديو المونديال

0: حياتي.
1: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لوسور قرطاج.
2: يا خبز ما ياكلوش معنا الخبز، باش نصنطوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة
3: جوهرة أفهم
0: بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة البيئة وسفارة اليابان بتونس نظمتا اليوم بشطأ المرسى فعاليات التظاهر البيئية العالمية يوم البحر ضمن مبادرة يابانية بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة البحرية وتشجيع مختلف فئات المجتمع للانخراط الطوعي في المبادرات البيئية. وتتمثل هذه المبادرة وفق بلاغ لوزارة البيئة في الدعوة للباس اللون الأزرق وتنظيف الشواطئ وحماية الحياة البحرية. وذكرت الوزارة أن التظاهرة شهدت في ساعة واحدة جمع حوالي 200 كيلوغرام من نفايات من الشاطئ ومحيطه بمساهمة 140 مشاركا في رسالة بيئية تهدف إلى التحسيس بخطورة التلوث البحري الناتج خاصة عن النفايات البلاستيكية. وهذه المبادرة تأتي في إطار تشريك الناشئة وتدريبهم على ضرورة الانخراط في الأعمال التطوعية البيئية وتعزيز الحس المواطن لديهم بما يساهم في غرس السلوكيات الإيجابية والمحافظة على سلامة المحيط والحد من التلوث البيئي البحري. ودعت وزارة البيئة في بلاغها لتكثيف التظاهرات البيئية التي تساهم في إحداث أثر بيئي ملموس عبر إزالة النفايات من الشواطئ والتوعية بمخاطر التلوث وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة والعمل على توحيد جهود مختلف الشركاء البيئيين في جعل الشواطئ أكثر نظافة واستدامة. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن عن فتح باب الترشح للعمل بصفة موسمية من غرة جويليا إلى 31 من ديسمبر المقبل في حملات لتقليع الأعشاب وأشغال متأكدة بالمواقع والمعالم الأثرية. وحسب البلاغ الصادر عن الوكالة يتوزع العدد الجملي للمطلوبين والمقدر ب 80 خطة على 7 ولايات وفقا لحاجيات كل ولاية وهي تونس الكبرى والمهدية والقسرين وبن عروس وسوسة ونابلس والمنستير. وحددت الوكالة شروط الترشح في أن يكون المترشح تونسي الجنسية وأن لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يتجاوز 35 سنة في تاريخ غرة جانفي 26 2000. أما بخصوص المستوى التعليمي المطلوب فيشترط أن يكون دون السنة الخامسة الثانوي نظام قديم أو دون السنة الثانية الثانوي نظام جديد. وزارة الصحة تعلن عن انتخاب الدكتورة لمياء والناس بسباس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بمنسير نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة أحد أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية الحرجة على مستوى الفضاء الفرنكوفوني. وتضم الجمعية أكثر من 3000 مختص في الإنعاش الطبي والعناية المركزة من مختلف البلدان الناطقة بالفرنسية. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الهجوم في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث خاصة في يوم مهم كهذا مع قرب التوصل لاتفاق سلام مع إيران. مضيفا ترامب أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، إلا أن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
6: جوهرة FM تندنس
7: تندنس برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولكن سوم الدقيقة 109 مليون.
8: أريد طور عالمك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. بالطبيعة اليوم نهار لحد يكون آخر موعد يجمعنا بكم الأسبوع هذا في فقرة تندنس، وكما استنستوا توا عنا مديدة كل نهار حد نحكيو لكم على الأرقام. رقم اليوم هو 92.8 مليار دولار. شنو رقم اليوم؟ رقم اليوم يزن نحطوه في الكونتكست نتاعو، نحكيو على لي ملياردير في آسيا، واللي صعودهم ما عادش مرتبط كهو بالنفط وإلا البنية التحتية وإلا الصناعات التقليدية. نحكيو على الذكاء الاصطناعي، نحكيو على الاقتصاد الرقمي، واللي ولاو دو موتور إيسانسيال وعاودوا تشكيل خريطة الثروة في القارة الآسيوية. دونك أحسن إكزامبل للشيء اللي كنا نحكيو فيه هو الصعود اللافت لرجل الأعمال الصيني تشانغ يي مينغ، اللي هو مؤسس شركة البايت دانس اللي مالكة للتيك توك، واللي فات أخيرا الملياردير الهندي موكيش أمباني والثاني أغنى شخص في آسيا. وفقا لمؤشر بلومبرغ للملياردير، ثروة تشانغ وصلت ل 92.8 مليار دولار، شيء اللي عزز مكانته كأغنى شخص في الصين، بينما يتراجع أمباني للمركز الثالث بثروة قدرها 86.9 مليار دولار. لكن الملياردير الهندي غوتام أداني يتصدر قائمة أثرياء آسيا بثروة تقدر بنحو 117.4 مليار دولار. الأرقام تكشف حجم القفزة اللي حققها تشانغ خلال سنوات قليلة، من اللي بدأت تتبع في ثروته بلومبرغ عام 2019 كانت 13 مليار دولار فقط، وهكا نلقاو اللي كون الثروة متاعه زادت أكثر من 7 أضعاف وقربت للمئة مليار دولار. الجزء الأكبر بالطبيعة من الزيادة هذه كان خلال الأشهر الأخيرة بعد ارتفاع تقييم شركة البايت دانس نتيجة تحسن أوضاعها التشغيلية وتنامي ثقة في الاستراتيجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وبالطبيعة أهم حاجة هي تسويت جزء مهم من ملف أعمال تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية. وقدرت بلومبرغ اللي كونه ثروة تشانغ زادت بأكثر من 24 مليار دولار فرد مرة بعد مراجعة تقييمات الشركة من قبل مؤسسات استثمارية كبرى، ما بيناتهم بلاك روك مثلا وإلا فيداليتي. هذا شو اللي عنا اليوم. تريبون ديمونش أتوس في لمن
6: ظهر تندانس
0: تندانس كأس العالم على جورة تيفي.
9: جورة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فم تي في وفورزا لتونسيا.

0: الخمسة و14 دقيقة، مرحبا بكم من جديد في راديو سبور استوديو المونديال. تعرفوا اللي احنا نعيشوا على ايقاع المونديال، لما زاد نعيشوا على ايقاع التتويجات. وسعد برشا باش يكونوا بحضنا بنات نادي الرياضة النسائية بالمكنين، وتقريبا القاب عديدة في رصيد هذا الفريق. اول ثنائي في تاريخ المكنين، اول كأس وثاني بطولة في مدينة المكنين. نحكي ممكن تبهتوا شوية، راهو صحيح الكلام نقول فيه تم بعد ياكدوا لي المسؤولين، صحيح فما سبورتينغ، فما زاد اولمبيك، فما برشا جمعيات في الـ في الـ في الـ في كرة اليد، اما التيتروات معناتها نحكي على الالقاب. اول ثنائي في تاريخ المكنين واول كاس وثاني بطوله. تم بعد خونا منعم السويعي يصلح لي معلوماتي صحيحه ولا. طبعا مش نحكيوا على الفريق هذا اللي تالق في هذا الموسم وفاز بالثنائي، وفيه زاد من اللاعبات اللي هم يمثلوا نواه في المنتخب، هذاك علاش يعني الفريق هذا مهم حتى في تواجده لانه يغذي المنتخب. دونك اللي حاضرين بحضنا طبعا المسؤول على من الفريق منعم السويعي، خليني نرحب به. سي منعم اهلا وسهلا، مساء الخير.
1: شكرا على الاستضافه ومرحبا بالساده

0: العالم على جوهرة اف ام تي في.
1: ستة وخمسة وعشرين دقيقة مواصلين معكم في استوديو المونديال حتى للسبعة مع متابعة لمباراة المنتخب الألماني ومنتخب كوراساو. صدق أو لا تصدق منتخب كوراساو متعادل مع ألمانيا 1-1 في توقيت بالضبط نلعب في 24 دقيقة في المباراة, وقت اللي الناس الكل كانت تستنى في سكور كبير, وفي الحقيقة كانت التكهنات الكل تصب في مرحلة في مصلحة المنتخب الألماني اللي كلاسي العاشر عالميا في مواجهة كوراساو اللي هو منتخب مغمور لأول مرة يلقى روحه موجود في المونديال. كوراساو اللي هو من قارة أمريكا الشمالية, تحديدا من منطقة الكاريبي, جغرافيا قريبة برشا الجزيرة هذه من فنزويلا اللي موجودة في أمريكا الجنوبية, لكن رياضيا وجغرافيا تصنف ضمن منطقة الكاريبي التابعة لقارة أمريكا الشمالية. دونك كوراساو اللي يشارك في تصفيات الكونكاكاف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كما منتخبات المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية وجامايكا. 1-1 في 24 دقيقة لعب. البداية كانت للمنتخب الألماني من لاعب بوروسيا دورتموند فيليكس ميشا منذ الدقائق الأولى, دقيقة السادسة تحديدا قبل ما يعدل لمنتخب كوراساو ليفانو كومانسيانا ليلعب في زوريخ السويسري. دونك حتى كوراساو عنده بعض الملاعبين اللي ينشطوا في بطولات أوروبية كبرى كما اللاعب اللي سجل الهدف مع ألمانيا اللي بكامل نجومها تقريبا, نوير موجود, ميشا, بافلوفيتش, ساني, موسيالا, ويتس, هافيرتس, كيميتش, براون, تقريبا النجوم الكل موجودين, لكن كما قلت متعادل إلى حد الآن, وكان قريب برشا منتخب كوراساو أنه يسجل الهدف الثاني. هذا بخصوص المقابلة اللي قاعدة دور حاليا. نذكر 9 متاع الليل هولندا تلعب ضد اليابان, المقابلة هذه في البول متاعنا, دونك تهمنا برشا العينين متاع توانسة الكل باش يتبعوا المقابلة هذه, خاصة باش نعرفوا الحجم متاع منافسينا منتخب هولندا ومنتخب اليابان. منتخب هولندا اللي كلاسي الثامن عالميا, دونك باش تكون مقابلة صعيبة في الجولة الثالثة قدام منتخبنا الوطني التونسي. ومنتخب اليابان اللي قاعد يتحسن, قاعد يقدم في عروض كبيرة وفي المركز 18 عالميا, بينما منتخبنا الوطني التونسي نذكر في المركز 46 عالميا بعد ما تراجع بمركزين في الترتيب. أولى ساعات الفجر اللي يهمنا منتخبنا الوطني التونسي باش يلعب مات 3 متاع الفجر, دونك فجر الاثنين منتخبنا ضد السويد, هذه رابعة مواجهة باش تكون بين تونس والسويد. أربع مقابلات كانوا الأربع مقابلات ودية, فازوا علينا في زوز مناسبات, عدلنا في مناسبة وربحناهم مرة واحدة سنة 2003 في شهر فيفري, وقتها هدف ناجح براهم ضد السويد. قبلها الليلة زادة في أولى ساعات الفجر الكوديفوار باش تلعب ضد الإكواتور, دونك هذا البروغرام بالنسبة للمقابلات. في انتظار غدوة إسبانيا كاب فير الخمسة متاع العشية, مقابلة زادة تشبه المقابلة المنتخب الألماني ضد كوراساو بما أنه منتخب عنده تقاليد كبيرة يلعب ضد منتخب لأول مرة باش يتواجد في المونديال اللي هو الكاب فير لأول مرة. شفنا حتى سيليكسيون متاع الملعبية كيفاش صارت فيهم, شكون باللينكيدين, فما ملاعبي جاء باللينكيدين باش يمثل منتخب الكاب فير, هذه من الطرائف والكواليس متاع المونديال. بلجيكيا مصر غدوة 8 متاع الليل كيف كيف قمة كبيرة برشا, والمملكة العربية السعودية غدوة تلعب 11 ضد الأوروغواي. هذا بعد نتائج البارح, خاصة القمة اللي كانت بين منتخب البرازيل والمنتخب المغربي, المقابلة اللي فات على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. سيباري لاعب بي اس في اندهوفن هو اللي كان سجل بعد اسيست من ابراهيم دياز في الدقيقة 21, دونك فاجأ منتخب السيليساو سيباري قبل ما فينيسيوس جونيور يتمكن من تعديل الكفة, دقيقة 32 في الهدف في الحقيقة كان ممتاز جدا, غالط به حارس مرمى منتخب اسود الاطلس ياسين بونو, وتقريبا الصحافة الكل ابار الانجاز واللي قاعدة تحقق فيه المنتخب المغرب, خاصة سلسلة اللاهزيمة المتواصلة منذ 2023 38 مقابلة المنتخب المغرب بدون هزيمة, تركيز الكل كان موجود على اللاعب المنتخب المغربي اللاعب الشاب لاعب بوعدي اللي هو يلعب في ليل الفرنسي لعمره 18 سنة أول مرة يلعب مونديال. أيوب بوعدي لاعب ليل قيمته التسويقية 47.5 مليون يورو, في الحقيقة اللي يتفرج فيه البارح عامل 10.3 كيلومتر كان من أحسن الملاعبية الموجودين في المقابلة، كأنه رابع ولا خامس مونديال بالنسبة ليه، رغم أنه شاب لكن يلعب ثقة كبيرة، عمل توازن كبير في وسط ميدان المنتخب المغربي، وقلق برشا حتى النجوم الكبار كيما كازيميرو وغيرهم في منتخب سيليساو. شو كتبت الصحافة العالمية بعد القمة والتعادل التاريخي بين المغرب والبرازيل؟ صحيفة ماركا الإسبانية ركزت على المواجهة الثنائية بين نجوم الدوري الإسباني سابقا، وكتبت فينيسيوس جونيور ينقذ أنشيلوتي من فخ سيباري. كيف كيف الصحيفة أكدت أن المنتخب المغربي أثبت مجددا أنه عنده العقلية اللوجستية المنظمة لأحرجة البرازيل في الشوط الأول لولا مهارة فينيسيوس جونيور. صحيفة أياس الإسبانية أشادت بأشرف حكيمي ودخوله التاريخ المونديالي، وعلقت على تصريحات دانيلو وفينيسيوس بعدم الغطرسة. نجوم السامبا يعترفون بصعوبة المونديال، التعادل مع المغرب يعيد البرازيل إلى أرض الواقع قبل مواجهة هايتي. الصحافة البرازيلية فما قلق وتفاؤل بالتاريخ. بدوره موقع جلوبو إي سبورتس انتقد الأداء متاع البرازيل في الشوط الأول وصف التحولات الهجومية للمغرب بالصعقة. الصحافة الفرنسية كعانونت ليلة تاريخية لحكيمي ونيمار في المدرجات. صحيفة ليكيب كانت خصت مساحة واسعة لظهير البي اس جي أشرف حكيمي، وعانونت حكيمي على عرش أساطير إفريقيا. كيف كيف الصحافة البريطانية تنظيم مغربي صارم وصدمة لمنتخب السامبا، وكما قلت شبكة سكاي سبورتس أشادت بالمرونة التكتيكية للمنتخب المغربي وقدرته على حصر البرازيل في مناطقها خلال فترات من الشوط الأول. هذه تقريبا عناوين الصحافة. 30 دقيقة لعب ألمانيا متعادلة مع كوراساو هدف مقابل هدف. بعد شوية بعد الموسيقى نعمل طلة على مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب وآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي، وأيضا نحكيه على التشكيلة المنتظرة والتوصيات الموجودة للجماهير اللي بيشتحضر المباراة.

0: نص العالم على جوهرة اف ام تي في. الستة وخمسة واربعين دقيقة، رجعناكم من جديد في استوديو المونديال مع متابعة دائما لآخر الأخبار في المونديال، وخاصة آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي. قبلها منتخب ألمانيا يضيف الهدف الثاني ضد منتخب كوراساو، هدفين مقابل هدف، مقابلة تتلعب في دقيقة 43. نذكر ميشا كان سجل منذ دقيقة السادسة لاعب بروسيا دورتموند المنتخب الألماني، ثم هدف تاريخي بما أنه كوراساو أول مرة تحضر في المونديال وأول مرة تشارك في المونديال، هدف هو الأول في تاريخ كوراساو في المونديال ضد ألمانيا، سجله ليفانو كومانسيا في الدقيقة 21 قبل ما شلوتربيرك لعب بوروسيا دورتموند. كيف كيف الزوز اللي سجلوا لألمانيا يلعبوا في بوروسيا، دونك سجل الهدف الثاني في دقيقة 38، تقدم 2-1 لألمانيا قدام كوراساو في انتظار 9 متاع الليل منتخب هولندا يلعب ضد الجابون. هذا في المجموعة متاعنا. مادام حكينا على المجموعة متاعنا، من نجمو نحكيو كان على آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي قبل سويعات من موعد المقابلة الأولى في المونديال اللي باش تكون ضد السويد ما 3 متاع الفجر. ما عادش برشا سويع على المقابلة ذي، وأكيد تونسي كل يستناو في كيفية الظهور في أول مقابلة في المونديال، بأي وجه باش يظهر منتخبنا الوطني التونسي اللي نتمنوه إن شاء الله يكون حاضر 100% ويحقق انتصار في أولى مقابلاته في المونديال. خلينا نعملوا طلع على مبعوثنا الخاص ناجح مجد وآخر أخبار ليكيب ناسيونال. مرحبا ناجح.
1: السلام عليكم جمال، تحياتي ليك ولكل مستمعي جوهرة أفهام، وتحياتي لكم الكل في الاستديو. ما زال توصلنا بعد ساعات على انطلاق مقابل تونس والسويد اليوم إن شاء الله. نحب نقول لكم الأجواء حال العال، أجواء المنتخب صراحة يعني أجواء طيبة، الجو العام يعني مزيان برشا، الناس كل في ساعة جيدة. نتمركم اللاعبين الكل، لا فما إصابات لا فما حتى شيء، الناس كل يعني عقل العزم اليوم إن شاء الله فما نتيجة باهية، ومتأكدين فما نتيجة إيجابية ولما لا الفوز إن شاء الله. نسو كرتاج الطقس فما شوية رطوبة، طقس حار صراحة تو يعني تو الساعة هنا تقريبا 11 ونص نتاع النهار، فما سخانة شوية، لكن الأجواء العامة ممتازة جدا، برشا جماهير قاعدة تجي جمال الحقيقة. شفنا برشا جماهير تونسية في الفانزون هنا في ساعة المشجعين هنا، موجودين برشا احتفالات كبيرة. إن شاء الله نسوق كرتاج اليوم يفرحونا، وإن شاء الله يا ربي فرحة كبيرة وتعيش تونس وإن شاء الله مربوحة. ومرحبا بكل مشاهدي جوهرة أفهام.
0: يعطيك الصحة ناجح. دونك تقريبا 8 سوايع يفصلون على المقابلة هذه، المقابلة الحدث، المقابلة الكبيرة بالنسبة للتشكيلة المنتظرة لمنتخبنا الوطني التونسي. منتظر انه صبري اللموشي يبدا بالتشكيلة هذه، مهيب الشامخ يكون في حراسة المرمى، يان فاليري في الجهة اليمنى، علي العابدي في الجهة اليسار، ثلاثي محور الدفاع ادم عروس مع الرقيق والطالبي، قدامه مسخيري خذيرة وحنا بعل المجبري، وثنائي الهجوم يكونوا كل من إلياس العاشوري وفراس شوات. هذه التشكيلة المنتظرة في انتظار الإعلان على التشكيلة الرسمية. مقابلة تتلعب 8 متاع الليل بتوقيت المكسيك، بالديكالاج هورير تيح 3 متاع الفجر بوقت تونس، باش تكون منقولة على قنوات بين سبورتس الماكس 2 والماكس 4. وبرشا توصيات للجماهير التونسية اللي باش تحضر المقابلة، تقريبا فما 500 محب باش يكونوا من جانب منتخبنا الوطني التونسي حاضرين في مقابلة الليلة. العدد ربما من مرشح للارتفاع مش برشا، لكن التوصيات نذكروا بها الجماهير اللي باش تحضر، خاصة انهم ماذا بهم يمشيوا بكري لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول. توقعات الجوية تقول انه فما مطر مع توقيت المقابلة، لبارابلوي ممنوعين، دونك ماذا بكم تلبسوا حاجة فيها كابوش باش تتجنبوا شوية البرد ولا المطر. يمنع استعمال الشماريخ داخل الملعب وإلا خارجه، يمنع ادخال القوارير بجميع انواعها مع توفر نقاط بيع مشروبات داخل الملعب. وشفنا الأسعار في الحقيقة غالية شوية في البيفات اللي موجودين في الاستادات. كيف كيف يمنع عمليات التفتيش أو يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي. عملية التفتيش باش تكون دقيقة داخل الملعب, وكما قلت التونسي اللي باش يحضر إن شاء الله يكونوا دعم. نعرف 500 تونسي عبارة 10,000 أو أكثر من الجماهير الأخرى, بالحماس متاعهم, بالتشجيع متاعهم, بالروح الكبيرة متاعهم, إن شاء الله يتمكنوا من إن شاء الله يكونوا حاضرين, وإن شاء الله زاد منتخبنا الوطني التونسي يفرحهم في المقابلة ذي. صبري اللموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي حكى في الندوة الصحفية على المقابلة متاع الليلة, قال أنه عنده ثقة في الملعبية الكل, قال أيضا أنه يتحمل المسؤولية سواء في مباراة بلجيكا وإلا غيرها, وقال تقريبا الملعبية كل حاضرين. أو نسمع صبري اللموشي شنو قال في الكونفرنس دي بريس اللي كانت البارح.
2: Peut-être que je suis le premier à prendre des risques, c'est pas grave. Je suis le seul à assumer, c'est pas grave. J'essaie de faire mon boulot le plus professionnellement possible, en faisant absolument confiance en mes joueurs, en apportant un peu d'exigence, parce que le niveau que nous allons jouer demain ressemble un peu à celui de la Belgique, que ce soit la Suède, que ce soit le Japon et que ce soit les Pays-Bas. On a un objectif, c'est d'essayer de se qualifier. Personne ne l'a fait avant. Personne. Ça sera très difficile. Et avec vos commentaires et avec nos performances, peu y croient. Moi, j'y crois. Et le plus important pour moi, c'est de faire croire à mes joueurs que c'est possible.
0: هذا ناخب الوطني صبري اللموشي اللي قال نحاولوا نبدلوا بعض الأشياء, ناخذوا الريسك, قال نتحمل المسؤولية, الوحيد نتحمل مسؤوليتي في الاختيارات وإلا غيرها في المقابلة هذه. كيف كيف حكي, قال لازمنا نظهروا بوجه جيد في مقابلة المونديال, عنا هدف هو الترشح, قال عنا ثقة في الملعبية متاعنا. على كل إن شاء الله بالتوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي اللي نذكر يلعب مات 3 متاع الفجر بوقت تونس. هذا بالنسبة للمنتخب الوطني. منتخب ألمانيا يضيف الهدف الثالث في اللحظة هذه قدام كوراساو مع نهاية الشوط الأول. الهدف كان من ضربة جزاء, دونك ضربة جزاء كانت ناجحة في اللحظات هذه, نفذها أفيرتس لاعب أرسنال الإنجليزي, وثلاثة بواحد في الشوط الأول لألمانيا قدام منتخب كوراساو. هكا نكون وصلنا نهاية الاستوديو المونديال, كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهر فاهم بوينت, وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فاهم. ما تنساوش الموعد أبارتير من العشرة جوهر سبور, وبعد ما تنساوش زاد الموعد في بلاتو سبيسيال لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد السويد انطلاقا من ماضي ساعتين متاع الفجر حتى الستة متاع الصباح مع جمال وبقية ليكيب في لامين.

0: الجورفان في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورفان تي في وفورزا لتونسيا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. عودة 4735 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء لبلدانهم وترحيل 51 اليوم. وبعد قصف ضاحية بيروت إيران تتوعد، وترامب يدعو الكيان المحتل لوقف هجماته على لبنان. أخبرنا تم اليوم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية، وفق ما أكده المشرف على هذه الرحلة.
3: بالنسبة لليوم عنا تممنا 1921 في إطار الهجرة الطوعية فريق جنوب الصحراء، تممنا النمرة ذي من بداية السنة. بالنسبة لليوم عنا 51 مهاجر جنسيات مختلفة من جنوب الصحراء، والعملية تتواصل بنسبة مش نقول يوميا أما بريسك يوميا. عنا كل يوم عنا نسبة قاعدة نمبر بتاع بيت قاعد يطلع نهار ثلاثة إن شاء الله عنا نمبر باهي، مازلنا تو مش فيكس أما في حدود 90 شخص معناها.
2: ما عينته مفادة الأخبار السنين على الوشي للمطار، فإن أكثر من 50% من المرحلين اليوم هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، إلى جانب مجموعة من النساء وعدد من الأطفال. وبلغ عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 25 و2000 وإلى حدود اليوم بلغ 4735 شخصا، وفق المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعمرة من ولاية صفاقس، مضيفا أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من أمس السبت إلى يوم الثلاثاء القادم. هذا وأكد المسؤول أن 574 مهاجرا يوجدون حاليا بمخيم الكيلومتر 21 بالعمرة في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، وهم في انتظار استكمال إجراءات الترحيل، موضحا أن من بينهم من ينتظر تحديد موعد الرحلة فيما ينتظر آخرون استكمال الوثائق اللازمة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تلتحق اليوم بالمخيم مجموعة جديدة قادمة من ولايتي نابل وسوسة، على أن يتم إعداد ملفات أفرادها لإحالتها إلى سفارات الدول المعنية. وبلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية الذي تنجزه تونس مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة 22377 مهاجرا غير نظامي منذ سنة 22 و2000 إلى غاية ماي 26 و2000، من بينهم 2103 مهاجرين خلال الأشهر الأولى من سنة 26 و2000. في إطار البرنامج الوطني للمتابعة الميدانية لامتحان البكالوريا في دورته الرئيسية، أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة عمل إلى ولاية جابس شملت مركز أصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع المحتضنين بمعهد أبي القاسم الشابي، حيث اطلع الوزير على مختلف حلقات مسار الإصلاح من استقبال أوراق الإجابة وفرزها وتوزيعها على لجان الإصلاح إلى مراحل التدقيق والمراجعة ورصد النتائج وتجميعها. كما عاينا مدى جاهزية مركز التجميع من حيث الموارد البشرية والوسائل اللوجستية والظروف الموضوعة لتأمين سير العمل بكفاءة وفي أفضل الظروف. هذا وعرب أعرب وزير التربية عن ارتياحه لتقدم عمليات الإصلاح بالمركز، مؤكدا أن نسق الإنجاز المسجل يتماشى مع الرزنامة الوطنية المحددة ويتوافق مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف جهات الجمهورية، مما يؤشر إلى تقدم هذا الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الأجال المقررة. وجدد الوزير التأكيد خلال لقائه بأعضاء لجان الإصلاح والأساتذة المصححين على ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تؤطر الامتحانات الوطنية، وفي مقدمتها الشفافية والنزاهة والحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. التظاهرة البيئية العالمية يوم البحر تشهد في ساعة واحدة جمع حوالي 200 كيلوغرام من النفايات من شاطئ المرسى ومحيطه بمساهمة 140 مشاركا في رسالة بيئية تهدف إلى التحسيس بخطورة التلوث البحري الناتج خاصة عن النفايات البلاستيكية. ونظمت هذه التظاهرة وزارة البيئة وسفارة اليابان بتونس ضمن مبادرة يابانية بهدف تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة البحرية وتشجيع مختلف فئات المجتمع للانخراط الطوعي في المبادرات البيئية. وتتمثل هذه المبادرة وفق بلاغ لوزارة البيئة في تنظيف الشواطئ وحماية الحياة البحرية. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أنه أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استياءه الشديد من الهجوم الذي نفذته سلطات الاحتلال في بيروت، معتبراً أنه تسبب في إرباك وتأخير التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه أكد أن التوقيع سيجري خلال الساعات المقبلة. هذا ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هجماته على لبنان وخفض التصعيد عقب قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد ترامب أنه ينبغي ألا تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجمات أخرى في أي مكان داخل لبنان، كما طالب جميع الأطراف ومن بينها حزب الله بعدم تنفيذ أي هجمات ضد الكيان المحتل، في حين توعدت إيران بأن الضربات الإسرائيلية على الضاحية لن تمر دون رد. ختاما، استشهد 6 فلسطينيين اليوم بينهم طفل وإصابة آخرين جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بينها قصف استهدف محلات تجارية في مخيم جباليا شمال القطاع. ومنذ صباح اليوم يشن جيش الاحتلال غارات ويطلق النار على فلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وفق مصادر طبية وشهود عيان.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى، حاجة
1: أخرى. توا تسمو دندن مع سفيان لخشين على جوهر اف ام، على جوهر اف ام. دندن
2: السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. عشويتنا تنطلق معكم وتتواصل معكم حتى للسهرية في برنامج دندنة على الدنيا وما فيها كالعادة، باش نستمتعوا على مدى ثلاث ساعات بالأغاني بالروائع الخالدة بالمقامات الجميلة بالإيقاعات بأغاني الزمن الجميل اللي كبرنا عليها واللي جنراسيون كاملة عاشت مع الأغاني هذه وإلى يومنا هذا لازالت تردد هالأغاني وهلا روائع الخالدة اللي عملوها وكتبوها وألفوها كبار الشعراء ولحنوها كبار الموسيقيين وغنوها كبار المطربين. كيف كيف زاد باش نسمعوا دي ريبريز مزيانين معاصرين مع مطربين بتاع توا ونستمعوا الى اصواتهم والى ادائهم الجميل للروائع الخالده. تحيه لكم من كافه فريق البرنامج اللي امن لكم حصه اليوم. شكرا حسام، شكرا منير، شكرا للفريق التقني اللي صاهر معكم ويامن لكم في الحصه. تحيه سفيان الخشين من قدام الميكرو. البدايه باش تكون مع كوكب الشرق ام كلثوم وبدايه تسلطينا وباش نرجعوا في الزمن العام 1955 من تلحين الموسيقار الكبير رياض الصنباتي ومن تأليف محمود بير بن التونسي. الحقيقة اخترت لكم دخلة في العتيق، دخلة في الصحيح كما قولوها. اخترت باش نسمعوا غنية اسمها شمس الأصيل وهي من أروع الألحان اللي لحنها الصنباتي لكوكب الشرق أم كلثوم، واخترت لكم مقطع جميل من هالأغنية هذه. طبعا مش نسمعها الكل، نبدأ بها سلطينتنا في دندنة على الدنيا وما فيها. مرحبا بكم الناس الكل.

الله الله، كانت هذه غنية البداية وبداية اتصلتينا في دندنة على الدنيا وما فيها. مرحبا بكم الناس الكل اللي معشين مع بعضنا، عاملين بون كيف، حضرتك القهوة، حضرتك القعيدة مع النسيم العليل هذا والأجواء الصيفية اللي بدينا نحسوا بها. إن شاء الله بالتوفيق لبقية التلامذة اللي مازالوا باش يعديوا مشوار الامتحانات والطلبة أيضا، وإن شاء الله بالنجاح لتلامذة البكالوريا وكل الفصول الأخرى وطلبتنا زادها كيف كيف، نتمنوا لهم نهاية سنة ممتازة ومتميزة وفيها برشة تألق ونجاح. احنا كما قلت باش نوصلوا معاكم مع الأجواء الفنية والموسيقية، اخترت غنية توا باش نرجعوا فيها العام 1968، غنية غناها الموسيقار وطبعا لحنها الموسيقار فريد الأطرش من كلمات ميشيل طعمة في مقام البياتي، وهو المقام اللي اختص فيه الحقيقة فريد الأطرش في التلحين، ديما يلحن في المقام هذايا، اللي المقام هذايا من ميزاته أنه ينجم يجمع ما بين الإيقاع والجملة الفرحة كما يقولوا وبين الجملة الطربية الحزينة. هل الميلانج الموجود في المقام هذايا خلى فريد ربما يحب برش المقام هذايا ويلحن فيه مجموعة كبيرة من الأغاني. فريد الأطرش بتؤمر على الراس وعلى العين، خليكم معنا، صارتنا مزيد متواصلة في دندنة على جوهرة FM.

موصلين معكم مستمعينا، سمعنا أمونة بعثت لها جواب شفيق جلال، ومازلت الرحلة متواصلة، ومازلنا مع الأغاني القديمة والأغاني الجميلة. باش نمشيو إلى فنان شعبي كبير برشا في مصر، وعرف بأغانيه وأغانيه اللي تغنيت في الأفلام وتغنيت في الأفراح في جميع الأماكن. أغنيته كانت تعبر على الفرح، تعبر على الحزن، لكن أغنيته كانت إيقاعية. لحنها له برشا فنانين، أبرزهم بلي حمدي وغيرهم من الملحنين اللي تعاملوا معهم، المطرب والفنان أحمد عدوي. اخترت لكم أغنية جميلة جدا، مية مساء على صحبة حلوة كويسة، قدامي ناس مش أي ناس، ناس عشقاء ومؤسسة، يا صباح الخير بالليل على الناس الطعمة يا ليل، وزمان بيعلم يا معلم والدنيا هي المدرسة. كالعادة دروس يقدم أحمد عدوية في أغانيه. نستمتع بالغنية دي وخليكم معانا، ما تبدلوش الموجة، مازلنا سهرين معاكم ونستمتع بإيقاعات أحمد عدوية.

سهرتنا. سهرتنا مازالت متواصلة معكم مستمعينا، كما سمعنا الأغاني من عند أصحابها كيف قلت باش نسمعوا في أول الحصة دي ريبريز مزيانين وأغاني جميلة عودوها فنانين معاصرين. تو باش نسمعوا أصالة نصري، شعوري ناحيتك شعور كبير كبير، طبعا غنية لوردة الجزائرية من ألحان الموسيقار سيد مكاوي بصوت أصالة نصري. خليكم معنا، مازالت سهرية متواصلة في دندنة على الدنيا وما فيها.

المقطع اللي جاي بموت عليه. دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنه بدندن هذا المقطع اللي جاي.

0: جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباراة المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار اثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تي في وفورزا لتونسيا.
1: موصلين معكم سهرتنا في ساعتنا الثانية ومازلنا نستمتع بالروائع الخالدة ومازلنا نستمتع بالأعمال الفنية والأغاني الجميلة والرائعة. باش نسمع صوت فنانة كبيرة، أنا نقول فنانة اختصت في أغاني في أداء أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، اعتلت المسارح في كامل أصقاع الدول العربية وغنيت لكوكب الشرق أم كلثوم. منذ الصغر متاحة كانت مغرومة بأغاني أم كلثوم واشتهرت في دار الأوبرا في مصر وغنيت أغاني كوكب الشرق ثم في العالم الكل. وزارتنا عم ناول في تونس في مهرجان كارتاج غنيت سهرة فنية ولا أروع بأغاني كوكب الشرق أم كلثوم. هي الفنانة والمطربة مي فاروق. اخترت لكم أغنية جميلة ياسر، أغنية من روائع بليغ حمدي وإبداعات بليغ حمدي ونجاحات بليغ حمدي الكبيرة مع الفنانين الكل. يعني احنا نعرف أم كلثوم اللي عرفناها مع القصبجي وعرفناها مع زكريا أحمد ورياض الصنباتي، أيضا كان نصيب للشاب بليغ حمدي في الوقت ذاك، هو صغير في العمر مقارنة بالفنانين الكبار اللي موجودين، ولكن رغم صغر سنه افتك النجاح وافتك التألق وعمل أغاني ورائعة جدا. أولها كانت حب إيه اللي انت جاي تقول عليه، ثم تتالت الأعمال الفنية من بلي حمدي لكوكب الشرق أم كلثوم. الحب كله حبيته فيك بصوت الفنانة مي فاروق.

طيب اخترت لكم عندما يأتي المساء، رائعة ولا أروع، ولما يكون الصوت صابر الرباعي تكون الموسيقى والإحساس يكون ولا أروع. خليكم معنا، صابر الرباعي عندما يأتي المساء.

عندنا. تتواصل السهرة ويتواصل التسلطين مستمعينا ومش نواصلوا في مقام جميل جدا، هذا مقام الرصد، مقام يسلطن الحقيقة. كي تسمع الغنية الأولى الغنية الثانية تحس روحك تسرح مع المقام هذا ومع الأغاني، وتبدأ تستحضر في أغاني في المقام هذا. وردة جزائرية، ما عندكش فكرة هوك أدي إيه حلمي بكر، من الروائع اللي لحنهم حلمي بكر لوردة الجزائرية، وبعد عمل إن كوبي للغنية هذية سماها غنية اسمها أتحداك، لحن يعني نص واحد آخر، وعطاها للفنانة عليا. ما عندكش فكرة، غنية جميلة جدا في مقام الرصد كما قلت، مش خليكم تستمتعوا بها، ومش نواصلوا سهرتنا حتى للعشرة متعليل في دندنة على الدنيا وما فيها.

يلا في نفس الجو من الرست إلى البيات والتنوع المقام الجميل، وبش نمشيه للحن آخر ولصوت آخر من الأصوات العربية الجميلة والرائعة. أكيد عاملين بون كيف مسلطنين مستمتعين بروائع، فما أغاني ربما تعرفوها وتبدأوا تغنيوا معاها ما غير ما تفيقوا هكا، وربما فما أغاني تسمعوها لأول مرة، ولكن الأغاني هذه جميلة جدا وفي نفس الطابع الكلاسيكي وفي نفس الطابع الطربي. مش نسمع مع بعضنا فايزة أحمد أخذ حبيبي، خليكم معانا ما تبدلوش الموجة، وشوية أخرى باش نتلقاو مع بعضنا في ساعتنا الثالثة ونستمتعوا أكيد، ونلتقي مع بعضنا بعد موجز أخبار التسعة.

0: جورفان في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورفان تي في وفورزا لتونسيا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: التسعة ليلاً على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلاً بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تم هذا المساء السيطرة على حريق نشب بأحد مصانع الأدوية المنتصب بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط وفق ما فدتنا به مراسلتنا بالجهة. وتجدر الإشارة إلى أن حريقاً كان قد نشب بأحد الوحدات الصناعية المختصة في تصنيع الأدوية بالمنطقة الصناعية الأولى بجبل الوسط، مخلفاً أضراراً مادية هامة بعد أن أتت النيران على جزء واسع من المنشأة. وقد تحولت وحدة الحماية المدنية بولاية زغوان على عين المكان، كما تم طلب تعزيزات من ولاية منوبة وبن عروس للسيطرة عليها. وزير التربية نور الدين النوري يعرب خلال زيارته اليوم إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بولاية جابس، يعرب عن ارتياحه لتقدم عملية الإصلاح بالمركز، مؤكدا أن نسق الإنجاز المسجل يتماشى مع الرسنامة الوطنية المحددة ويتوافق مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف جهات الجمهورية، بما يؤشر إلى تقدم هذا الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الأجل المقررة. والوزير يجدد التأكيد خلال لقائه بأعضاء لجان الإصلاح والأساتذة المصححين على ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تؤطر الامتحانات الوطنية وفي مقدمتها الشفافية والنزاهة والحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتوغوليين بالخارج روبرت دوساي زيارة عمل وصداقة إلى تونس من 14 إلى 16 من جوان الجاري، وذلك بدعوات من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي. وسيجري النفطي وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية اليوم جلسة عمل موسعة مع نظيره التوغولي ستخصص للتباحث حول واقع التعاون بين البلدين وآفاق دعمه وتطويره في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن أهم المسائل والقضايا الراهنة على الصعيدين الإفريقي والدولي. ومن أخبار العالم الآن، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بإلغاء كافة الرحلات الجوية المقررة عبر المطارات الواقعة غرب البلاد حتى إشعار آخر، وذلك في عقاب أعلان طهران عزمها الرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان. والتلفزيون الرسمي الإيراني يقول إن قرار إلغاء الرحلات الجوية في المجال الجوي للمنطقة الغربية جاء نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للوسط مصحوبة بأمطار في بداية الليل، ثم الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة ثم معتدلة ببقية المناطق، والبحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 22 و27 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون بين 28 و31 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. الجوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، مكسيكو، كندا، لحظة بلحظة.
3: خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت. السبعة ونص متاع الصباح، ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الأربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات، بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان إلى 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى.
4: بربي نداء ليعطى الرخص متاع التاكسي الفردة، ما دققوا في الرخص اللي تعطوا فيها للتاكسيات الفردية، خاطر انا حتى بنتي بس تمحدي وتجي يقولها وين ماشية، يسألها هكا يحبسلها يقولها وين ماشية. راهم ياسر سرتو في الصيف
5: برادلي، راهو عنا في الباساج ولا فايت، راهو عنا ظاهرة الكلاب السائبة، راهي تقلق في العباد، وراهي معناها تهجم ساعات على العباد وعلى الصغار وتفجع في العباد، راهو مش معقول، راهو ما هوش معقول. شوفونا حل، الحق شوفونا حل للكلاب السائبة اخويا، اننا نشوفو لهم حل، نحطوهم في بلاصة، ما نخلوهمش مسايبين في الشارع هكاك يرجعوا فينا ويمشوا في العباد، واحنا ما قلناش معناها نقتلوهم، انا ضد هذا معناها، ولكن نشدوهم ونحطوهم في بلاصة ونحموهم ونبعثوهم هالعباد.
6: لا انا مواطن من قروان، لا نحب من المدير الاقليم باش يعمل حمله على الموتورات، خاين رانا تعبنا، راهي روسنا وجعتنا، راه ما نرقدوش النوم الليل، راه الموتورات نحولها كالشيطمون ولا شي يعملوا لها وتبدا تعيط موتوراتك الكبار الفورزيات، وين راهي ما فهمناش شنو الحل، اش نعملوا، نطلعوا احنا مواطنين نشدوا العباد، هذه امور متكلف عليها الامن هو اللي يشد مش نحن. لا سيد مدير الاقليم تحرك شوي، نحن والدي تحرك شوي، اعطي اوامر خليه يعملوا حمله، الدكتور البلديه كما قبل يلمها ويهزوا يحطوا في الفوريه وما نعطيهالوش الا بعد 3 4 شهور.
7: بالنسبه انا عندي خليل موري خشان، انا عند الميدسان تنفيع بحكم شنو يشوف في الفيك، عطاوني او ام بريفي، كاين في البريفي كل حد يقول لي بخي نتاعي، واحد يقول لي 380، واحد يقول لي 400، واحد يقول لي 210، ما فهمتش وين مشيت تكنيك بريفي، قلت خليني نطلع لبخي، قال لي راه النهار هذه بحكم 3 جوغ البريفمون تعمل، وقال لي غير النهار الواحد 75 دينار، وين دي بريفمون ايرجونت عند الميدسان تنفيع، يعني لازم نعملو ايرجونت. أنا حبيت نسأل إيش نعمل أنا بالحق، معناتها وين وصلنا، وين وصلنا في تونس ورونديفون في عيلوان دو، معناتها عندي أكتب وين، معناتها عندي خدمان نستعمل فيه تتربي الحمزة تيسر على موجات الجهر الفين.
8: حتى كان مليوني انت عصوصة كل الهنة بالحكاية باب جديد، واحد مازال مندوم يدخل من البلاد يشم ريح سياح، المرة فاتت قالوا شو الريحة دي عصوصة مزيانة، نختارت انا نعمل عطل في البر يسايب في ريحة هيتي يتلاقوا بيه ينفقوا ولا يشوفوا له كيفاش يعملوا الخطايا باش ما عادش حتى مش يتنفس ويتحب لبابات.
9: بربي مواطنة نشد جوهرة اف ام بربي باش تعمل لنا نداء عمادة المهندسين، على خاطر عنا ولادنا تخرجوا ب 2025 والسيت نتاعهم مش محلول، وهما يحبوا معناتها يدخلوا على السيت باش يقيدوا كل هيكايا، لا حسيب ولا رقيب معناتها، وعنا قداش يستناهم سكنات، اللي يعني يحب باش يطلع بالتعريف، اللي باش يحب يطلع بالصور، اللي معناتها هذا مولاد قراه وتعبوا وشقاوا ويستناهم معناتها في النهار هدية. احنا بربي ننزلكم كجوهرة اف ام، وصلونا صوتنا عمادة المهندسين، الرجاء كل الرجاء يحلوا السيت نتاعهم، خلي وليداتنا تدخل تقيد رواحها، خليها زيد تشوف امورها. راه مش معقول معناتها صغارنا تقرا وما تلقاش معناتها سيت كذا، المفروض انه الحاجه هذه تجاوزناه. احنا نقولوا ان شاء الله تسمعنا عماد المهندسين، ولادنا اللي قراوا خذوا دبلوماتهم يستناو انه باش يحلوا لهم السيت ويقيدوا رواحهم.
10: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.

رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة. نانسي عجرم مستنياك، الرائعة الكبيرة، الغنية الجميلة، الغنية اللي ولا أروع الحقيقة في مقام الرست. مرة أخرى نتقابلوا في مقام الرست. الغنية هذه اللي لحنها بليغ حمدي لي عزيزة جلال، عودت انتشرت الغنية هذه وعودت ظهرت بصوت الفنانة نانسي عجرم في التسجيل اللي كنا نسمع فيه، اللي لقى نجاح كبير برشا. والغنية هذه اللي

تعاودت وتحفظت ولقات صدى جديد، عاودت حياه كيما نقولوا احنا الغنيه هذه، وبرشا اغاني اخرى الحقيقه بالفينومين نتاع الروبريز، الاغاني تعاود تحيا وتعاود تعيش مره اخرى، وربما يصير اكتشافها مره اخرى من جديد، ربما يصير اكتشافها لاول مره بصوت عصري وحديث. على كل هذوما دي فينومين، اكيد المهم انه الاغنيه تنجح والاغنيه يعني يستوعبها الجمهور والمتلقي وتعاود تكون موجودة في الأذان ويرددها الناس. مش نواصل معاكم مع الموسيقيين الكبار والملحنين الكبار، موسيقار آخر من الموسيقيين الفنان الكبير ملحم بركات. يقول موسيقار ملحن، يكتب الكلمات، يؤدي، يغني، يطرب، يعزف، فهو شامل، معناه فنان شامل، وذلك علاش نسميوه موسيقار. ملحم بركات العذاب وحده من أجمل أغانيه ومن أجمل ألحانه، ملحن كبير برشا ملحم بركات، قدم في مسيرته أغاني جميلة برشا، غناها هو بصوته وغنوها برشا فنانين. خليكم مع ملحم بركات شوية أخرى باش نسمعوا فنانتنا التونسية ألفة برمضان في ربريز للعندليب عبد الحليم حافظ. قولوا له الحقيقة، خليكم معنا، مازلنا صاهرين في دندنة على الدنيا وما فيها.

ألفة بالرمضان قولوا له الحقيقة وبش نواصلوا مع الأصوات التونسية وليروبريز الجميلة بالأصوات التونسية. ريان يوسف جرحونا برمشي عين، طبعا غناية جورج وسوف ريبريز جميلة ياسر وعرف تعرف بها ريان الحقيقة، إضافة إلى أغانيه وإضافة إلى مسيرته الفنية. ليروبريز اللي قدمهم كانوا جد رائعين واختيارات موافقة لريان يوسف جرحونا لجورج وسوف بصوت ريان. اسمعوا بعدها زاد فنان الأنيق والصديق عماد عزيز اللي نوجه له تحية كبيرة من اختار من أغاني محمد ثروت من طول ما بفكر فيك. ريبريز مزيانة برشا، دونك خليكم معنا، سهرتنا مازالت متواصلة مع الأصوات التونسية في دندنة على الدنيا وما فيها.

نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية. إن شاء الله استمتعتوا وعملتوا معنا بون كيف. 3 ساعات تقريبا قضيناها مع بعضنا مع الاختيارات عشوائية، وبداية السهرية كانت مع الروائع الخالدة، أغاني الزمن الجميل. رجعنا للخمسينات والستينات والسبعينات واستمتعنا بديروبريز مزيانين، عملنا بون كيف مع بعضنا. إن شاء الله نتقابل الأسبوع القادم ولحد الجاي في سهرة فنية طربية أخرى. من لك الوقت نقول لكم بقية سهرة ممتعة وإلى اللقاء.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، يسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ستجرى عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية الجديدة بعد غروب شمس يوم غد الاثنين 15 مجوان 26 2000 الموافق للتسعة والعشرين من ذي الحجة 1447 هجرية. ويشار مستمعين إلى أن الإعلان عن بداية الشهر القمري يتم من قبل سماحة مفتي الجمهورية التونسية. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم غد الاثنين 15 من جوان يمثل الأجر القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. وأفادت الإدارة أن التاريخ يمثل آخر يوم من الأجال القانونية المحددة لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، حيث يمكن للمطالبين بالأداء بإيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة للأجال الأقصى. ودعت المصالح الجبائية دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم وتفادي الانتظار حتى التاريخ المذكور، مؤكدة أن الإيداع المبكر ينصح به تفاديا للازدحام بإقباضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي يحذر من اقتناء المياه مجهولة المصدر التي تروج عبر شاحنات متجولة. وأكد الرابحي أن هذه الظاهرة بمختلف ولايات الجمهورية قد انتشرت، رغم أن هذه المياه غير آمنة وتمثل خطرا على صحة الإنسان باعتبار أنها مجهولة المصدر ولا تخضع للمراقبة. وأوصى الرابحي بضرورة تفادي استهلاك هذه المياه نظرا لتعرض السهاريج والأوعية البلاستيكية إلى أشعة الشمس المباشرة، بما يتسبب في تسرب مواد كيميائية سامة إلى الماء، بالإضافة إلى غياب التعقيم والتنقل في ظروف عشوائية، بما يعرض المياه للجراثيم والبكتيريا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسة مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجة الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور لتفادي الوقوع لضحية عمليات الاحتيال. وأوصت الوكالة باتباع بعض الإجراءات على غرار التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات شخصية، وعدم الضغط على الروابط الواردة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة. ومن أخبار العالم الآن، تسود حالة من الترقب للتوقيع المزمع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. وبينما تؤكد واشنطن نيتها رفع الحصار البحري عن إيران فور التوقيع، تبقي خيار إعادة فرضه قائما. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: كأس العالم على جوهرة فان تي في. جوهر اف ام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جوهر اف ام تي في وفورزا لتونسيا.
0: Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
3: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. البداية بآخر أخبار مونديال 2026.

0: منتخبنا الوطني التونسي يواجه بعد شوية تحديدا ما 3 متاع الفجر بوقت تونس بمدينة مونتير المكسيكية نظير المنتخب السويدي مقابلة لزفر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. آخر أخبار منتخب الوطني مباشرة من مونتيري مع مبعوث الجوهرة فام ناجح مجدوب. ناجح مرحبا.
1: مساء الخير أنيس، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة سبورت.
2: ما زلنا توصلنا بعد ساعات على انطلاق مقابل تونس والسويد اليوم ان شاء الله. نحب نقول لكم الاجواء عال العال، اجواء المنتخب صراحه يعني اجواء طيبه، الجو العام يعني مزيان برشا، الناس كل في ساعه جيده، نتمركم اللاعبين الكل، لا فما اصابات لا فما حتى شيء، الناس كل يعني عاقل العزم اليوم ان شاء الله فما نتيجه باهيه، ومتاكدين فما نتيجه ايجابيه ولما لا الفوز ان شاء الله. نسوا كرتاج الطقس فما شويه رطوبه لكن الاجواء العامه ممتازه جدا، برشا جماهير قاعده تجي، شفنا برشا جماهير تونسيه في الفان زون هنا في ساعه المشجعين، هنا موجودين برشا احتفالات كبيره، ان شاء الله نسوا كرتاج اليوم يفرحونا، وان شاء الله يا ربي فرحه كبيره وتعيش تونس وان شاء الله مربوحه. ومرحبا بكل مشاهدي جوهرة افام.
0: التشكيلة المنتظرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني في مباراة الليلة، مهيب الشامخ باش يكون في حراسة المرمى، يان فاليري، علي العبدي، آدم عروس، رقيق الطالبي، قدامهم الصخيري خضيرة، حنبع المجبري، وفي الأتاك الياس العاشوري وفراس شوات. مقابلة الليلة ضد السويد باش تكون الخامسة في تاريخ المواجهات، 4 مرات سابقة تقابلنا مع منتخب السويد كلهم مقابلات ودية، 2 انتصارات للسويد، فوز وحيد لمنتخبنا الوطني التونسي كان سنة 2003 بونتو ناجح ابراهام، وتعادلنا في مباراة، والليلة باش تكون أول مقابلة رسمية ضد منتخب السويد. برشا توصيات الجماهير التونسية خاصة القدوم مبكرا بما أنه ما عادش برشا سوايع على انطلاق المقابلة لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول. التوقعات الجوية تقول أنه فما مطر، دونك لازم حاجة بالكابيوش حسب التوصيات اللي هبطتها الجامعة التونسية لكرة القدم. يمنع استعمال الشماريخ داخل الملعب أو خارجه، يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها مع توفر نقاط بيع مشروبات داخل الملعب، يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي، وعملية التفتيش باش تكون دقيقة عند مداخل الملعب. نحكي على النتائج والمقابلات في المونديال. نذكر البارح قطر كانت تعادلت مع المنتخب السويسري بنتيجة هدف مقابل هدف، البرازيل التعادل مع المنتخب المغربي هدف مقابل هدف. انتظار إن شاء الله اليوم الفجر أو في أولى ساعات الفجر بتاع نهار الاثنين بعد سويعات منتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية ضد السويد. اليوم لين حقوا النقاط 3 في أولى المقابلات، في انتظار زادة نشوفوا النتيجة اللي تهمنا برشا في المقابلة اللي تلعب توا بين هولندا والجابون، في انتظار زادة غدوة بقية المقابلات اللي باش تكون إسبانيا كافير انطلاقا من 5 متاع العشية، 8 متاع الليل بلجيكا تلعب ضد مصر، و 11 متاع الليل غدوة السعودية تلعب ضد منتخب الأوروغواي. مادام نحكيو على المونديال نحكيو على الحكم الصومالي عمر أرتان اللي تم حرمانه من المونديال وتم حرمانه من التواجد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد رفض دخوله إلى ميامي، رجع إلى تركيا ومنها إلى بلاده الصومال. الفيفا أكدت أنه رغم إقصائه من المونديال عمر أرتان مش يتحصل على كامل مستحقاته من الفيفا الخاصة بمشاركته في مونديال 2026، رغم أنه مش بيزفر حتى مقابلة. وللتذكير فسيحصل كل حكام المشاركين في المونديال على مستحقاتهم إثر نهاية المسابقة في انتظار تحديد قيمتها اللي منتظرة تكون كبيرة برشا. في المونديال هذا هو الأول ب 48 منتخب، يعني 104 مقابلة، إيرادات غير مسبوقة توصل ل 8.9 مليار دولار بين حقوق البث التلفزي، التكيات، أيضا عقود الضيافة والشركات التجارية.

0: FM TV. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي تواصل في غلق الملفات بعد غلق ملف أوميجا أحمد البريري علي الجمل وصلاح الدين الغدامسي. الملف الخامس حاليا هو ملف فهمي بن رمضان اللي فيه 92 مليون وبعد باش يتم المرور إلى الملف السادس في النزاعات. ريجا كامب باش يكون هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي بعد تواجده في تونس، والمدرب الروماني اللي كان سبق له ودرب الترجي الرياضي التونسي في الموسم قبل فارت بنسبة كبيرة باش يرجع للإشراف على حظوظ الترجي. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذويدي. النشرة هذه وخلال أخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بوينتو، أيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فيم. لكم زينة الناس الكل في الأمان.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور جوهرة
2: فيم، جوهرة فيم، جوهرة فيم.

0: اكسجين مع غازي خليل. مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع
1: وتمتع. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من اكسجين كما عودناكم كل حد من توا حتى النص الليل، موعدكم مع المواضيع الاجتماعيه النفسيه والجنسيه، وكما نقولوا هدفنا الاناره وليس الاثاره. موضوع الليله موضوع مهم، موضوع يلزم نحكي فيه، التخلص من العادات السيئه اللي تنجم تاثر على صحتنا وعلى حياتنا الاجتماعية والعاطفية. شنو المقصود بالمصطلح هذا؟ شنية الأسباب اللي تؤدي لاكتسابها؟ وشنو تأثيرها على الفرد والعائلة والمجتمع؟ كيفاش نعرفوا أنه العادة هذه سيئة ولازمها تتبدل ولا تتنحى؟ شنية الخطوات العملية باش نتخلصوا منها؟ وقتاش لازمنا نمشي للمختصين ونستشيروهم؟ هذا اللي باش نحكيه فيه اليوم في أكسجين مع المختصين الحاضرين بحضنا. سعداء جدا باستقبالهم. دكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، بسيكولوج، بسيكوتيرابوت، بسيكاناليست ويبنوتيرابوت. دكتورة هدى أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهر اف ام الكل.
1: سعيد جدا باش يكون معنا في كل حصة من حصص أكسجين الدكتور أنس بالشيخ، مؤطر ودكتور زادة، مختص في الإيحاء، مختص في التنويم الإيحائي، مختص في العلاج السريع وفي البرمجة اللغوية العصبية. وبالعاني خليت البرمجة اللغوية العصبية للآخر، علاش؟ خاطر كنا حكينا عليها الجمعة اللي فاتت. الدكتور أنس أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: شكرا للاستضافة ومرحبا بالمستمعين اللي معنا الكل، وإن شاء الله كالعادة احنا في الإنارة وليس في الإثارة.
1: شكرا لك. الجمعة دي في الإنارة سافا، مرحبا بالدكاترة الكل، مرحبا بمستمعينا الكل. نجموا أنتم تكونوا مشاركين معنا في البرنامج 73-275-800 ولا 36-300 في موضوع الليلة التخلص من العادات السيئة. نمشيوا للموسيقى ونرجع لكم.
0: أكسجين

0: نرجعوا من جديد في أكسجين. جد لكم التحية، وكما قلنا الليلة نحكيه على التخلص من العادات السيئة. باش نبدأ معك دكتورة هدى الصغير، نحكيه على المصطلح هذا، شنو المقصود وقت اللي نقوله العادات السيئة؟
1: قبل كل شيء معناتها باش نحكيه على العادات غازي. كلنا عن عادات إيجابية ولا سيئة. المخ بتاعنا يستحق يزرع عادة. علاش؟ على خاطر أسهل له برشة اللي هو يعمل حاجة ما غير ما يبدأ واعي بها وتبدأ تمشي وحدها. عادة سيئة ما هيش جوست حاجة اللي الواحد يزم يتخلص منها ما غير ما يفهم التصرف اللي وراها. يزم نفهمه شنية الحاجة اللي العبد يستفيد وقت لي يمارس العادة السيئة هذه. مثلا نحكيه، نعطيك ان اكزامبل على العملية على المعدة. وقت لي عبد قاعد يأكل ياسر وكل شيء يصغروا له في المعدة بتاعه، ما عادش باش ياكل، لكن باش يبدا عنده مشاكل نفسية كبيرة على خاطر العادة هذيك. واللي فما وراء العادة هذيك كل النقص العاطفي ماهوش معالج. دونك يزم نسهلوا رواحنا شنية العادة هذه قاعدة تجيب لي، قاعدة توفر لي، على خاطر التصرف كي يبدا اوتوماتيزي ويتعاود يوميا على خاطر اللاوعي بتاعنا قاعد معنتها يعاود فيه ويخليه معنتها يتواصل على خاطر فما منفعة.
0: هنا معناها نوع من الايدنتيفيكاسيون انه العادة هذه باهية ولا خايبة، عادة ايجابية ولا سلبية.
2: يعني نحب نقول شنو هي ديجا العادة السلبية. العادة السلبية هي سلوك يتعمل برشا مرات. كيما الانسان في السياقة تاع الكهرباء، مشي كالي الكهرباء من الاول، مشي يمشي من بعد مشي يولي يسوق دو فاسون اوتوماتيك. العادة هي سلوك ولا اوتوماتيكي،
0: تكرار السلوك،
2: تكرار تكرر السلوك ولا يتكلنشا وحده. ونحب نقول أنه راه كل سلوك يعطي في حاجة إيجابية لملاه في وقتها. مثلا نستريسي نمشي نعمل سيجار ونحس بالترهيد، ولكن نعرف من جهة أخرى أنه قاعد يضر في ولكن أقوى مني. شفتوا معنا سيسي دي ديكلونشور نسميه. في حالة معينة الإنسان مش يعمل نفس السلوك ومش يقعد يتكرر ويولي بعد أوتوماتيك، يولي أوتوماتيك. دونك احنا هالعادة السيئة هذه ولا السلبية وقتاش مش يخمم الإنسان، لكن ماذا بيقول لكم كيفاش تتركز كان تحب ندرجو على كيفاش كومون سانستال ان موفيز ابيتود. السلوك هذا ينجم يكونوا برشا حوايج. اول حاجه وسمحوني نجبد ان اكزامبل واني جاي بحذاكم اليوم، كي تغزروا للكياس والعباد كيفاش تسوق، برشا عباد يقول لك علاش هكا وهمجيه و و و و، ولكن اللي قاعد صاير راهو سلوك سيء. اللي في الكهرباء وقت اللي يطلع على تروتوار ويقص وما يمشيش للرومبوا وباش يعمل دوره كامله، هو ماشي خاطر يحب يربح الوقت، ولكن ماهوش فايق انه لو كان يشدوا الأمن ماشي خطيه والناس بالكهرباء تتفك، وحاجة أخرى ماشي عطلك الناس لقص قدامهم زاد حقهم انت سلبته لهم. وفما عنا مشكلة أخرى اللي نطلب برش الأولياء والكبار أنهم يردوا بالهم، على خاطر كي بدأ صغيرك معاك ولا أي واحد يتفرج في الشارع أفوكس قد ماش يشوف العباد ماهيش مثلا تحترم في الطرق في قانون الطرقات، هو مش يطلع كيك. الأب اللي يهز ولده ويعملك العمايل هذيك قدام ولده، ولده مش يسوق كيفه غدوة. رد بالكم يا أولياء يا كبار يا أدولت، راكم قاعدين تفسدوا وتعملوا في على في سلوك سلوكيات وإلا عادات سيئة للجينيراسيون الجاية. معناها يلزمنا نرد بالنا، راهو المخ متاعنا فيه سكون أبيل دي نورون ميغوار اللي يعاود يعمل نفس الشيء من اللي يشوف فيه قدامه. والشيء ذا إذا نجم احنا في الصغر عملناه، دونك اللي يعملوه الوالدين راهو لي ادولت لي فيتور ادولت باش يعملوا نفس الشيء. كيما شاف يعمل باش يعمل هو. النجم يكون في الايجابي وكان نجم يكون في السلبي. حكينا في البي ان ال الجمعه اللي فاتت، قلنا كيفاش هذه الامور هذه كيفاش تترسخ في المخ. اما نعاود باش تدخل المستمعين ما سمعوناش لحد اللي فات يفهموا انه هاك البوس اللي تتحط هذيك مش تولي تتعمل دو فاسون اوتوماتيك. علاش نجي نعملوا العادات السيئه؟ قلنا رانا نربحوا حاجه في وقتها، فما ان بينيفيس. دونك يلزمني نعرف شنو هو اللي بينيفيس اللي قاعد نربح فيه كي نعمل الشيء هذاك. ومن بعد نشوفوا في الحلول شنو الحل نتاعو، شنو ما زاد لازم نعرفوا شنو الديكلونشور، شنو هي كلمشي اب اللي مش ينزل على البوتون على الفلسه باش يعمل هذوك. اني شنو اللي حاجتي به وما هوش الاحتياجات نتاعي اللي هي ماهيش موجوده ماهيش موفره اللي تخلي اكل كومبورتمون هذاك ولا العاده السيئه هي تجاوب عليه وتعطيه الاحاسيس السلبيه. دونك كيف نعملوا السلوك هذاك فما احاسيس سلبيه مش نهربوا منها ومش نطيحوا في احاسيس سلبيه اللي عشناها حياتنا. شفتوا معناها في كل حصص نعاودوا في برشا كلام
0: معنا
2: لو فيكو احنا رانا نو سوم لو برودوي دو نوتر انفونس اي لو برودوي دو نوتر باسي دونك وقت اللي اني لميت برشا حوايج في بيتي وقيت باش نبدا بتاتر دو طون زون طون نخمل بشكل ما عادش حاجتي بيه نحيه كل ما حاجتي بيه نتخلص منه ونحسن في اللي موجود فما بون البيولوجيا معناها فما دي كاركتير جينيتيك اوسي مثلا فما النيرفوزيتي ولكن احنا مانيش باش نعولوا عليها خاطر ديما سي كلكو بورسونتاج ماهيش حاجه كبيره ولكن باش ما نظلمش الناس الكل فما شكون يقول لك العائله هذيك بكلها منرفزين فما حوايج دونك الوغ العائله الكل منرفزين اسكو سي جينيتيك والا شفت بابا شاف بوه بوه شاف بوه هكذا درك واحنا قاعدين عندك الارث هذاك اللي قاعدين في الكومبورتمون اللي قاعدين نعملوا فيه دونك هذوما الكل يخليوا الانسان ويخليوا اكل العادات السيئه تتسجل في المخ نتاعنا وتخرج بصفه لا اراديه لازمنا نعرفوا ان هو لا ارادي اما مش خاطر لا ارادي زميلتي حكيت على اللاوعي وعلى الهيبنوز احنا باش نمشيو للاوعي باش هو يصلح ويلقى حاجه اخرى
0: واضح يعطيك صحه دكتور رونس نرجع مع الدكتوره هدى خلينا نزيد نحكي شويه زاده على الاسباب اللي توصلنا للعادات السيئه قبل ما نزيدوا نتعمقوا حتى في العادات السيئه شنية مظاهرها خاطر فما أكثر من مظهر ينجم يكون مظهر سلوكي ينجم يكون مظهر نفسي تنزيدوا نفهموه أكثر معك دكتورة هودي
1: جست نحب نعلق على كلام زميلي اللي معناتها نجموا نعاودوا نفس عادة اللي نحن تربينا فيها لكن نجموا زادة نكتبوا حكاية أخرى ونعملوا عكس تماما صعيب ياسر باش الواحد يكتب حكاية جديدة معناتها ولا يعمل كيما تربى ولا يعمل حكاية أخرى اللي هي معناتها باش تكون العكس كومبليتمون. المخ بتاعنا ما يشدش الحاجة اللي هي إيجابية ليه بالضرورة يشد الحاجة اللي هي ترتحه دونك وقت اللي المخ يربط عادة بنوع من الراحة باش يقعد معناتها يمارس فيها يمارس فيها للي يسر وساعات عبيد عندها عادات كما نسميه نحكيه على زون دو كونفور مي لكن هذه العاده انكونفورتابلمون كونفورتابل اش معناها عاده اللي انا نعرف ماهيش قاعده تنفع فيا لكن قاعد نمارس فيها على خاطر اسهل لي واسهل المخي اللي انا نواصل فيها بلوتو كو نسعى باش نزرع عاده اخرى على خاطر العاده معناتها ما تتنحاش العاده تجي تعوضها بحاجه اخرى المخ بتاعنا ما يحملش الفراغ وقت لي قبل ما تلوج معناتها باش تغير وهذا باش نشوفوه من بعد اكثر في الحلول مي قبل ما باش تلوج تغير عاده خمم باش تعوضها اللي بتبيع حاجه اللي هي باش تنفعك باش نجم تواصل عبد مثلا اللي هو قاعد ديما ياجل اكثريه الوقت على خاطر خايف من الفشل قاعد ياجل ويطمن روحه اللي يا كان ما اجلتش راني وصلت بطريقه اجمل عبد اللي متغشش يحب يتحكم على المشاعر بتاعه ولا يعطي روحه الخيال اللي هو قاعد يتحكم على المشاعر بتاعه يلزم نعرفه اللي ما فهمش عاده ما تتغيرش لكن يلزم تفهم اللي حاجة اللي انت قاعد تمارس فيها مدة معينة لازم تعطي روحك الوقت زادة باش تعوضها بحاجة أخرى ما غير ما تقعد تحكم على روحك وكي توصل للنتيجة وللهدف اللي انت غيرتها ما تقعدش تلوم على روحك كيفاش قعدت المدة هذه الكلة وانا متقلق بها العادة
0: بيه يعطيك صحة دكتورة هدى هنا سؤال على حسب كلامكم بطبيعة في تقديم الموضوع بتاع الليلة أنه اللي فهمناه أنه العادة السيئة هي عادة جات من حل سريع ما حبيتش تتعب ما حبيتش تستنى ما حبيتش تضحي ما حبيتش يعني هنا مشيت الحل على المدى القصير عجبك وليت تعاود فيه الحل هذا
2: شوف نرجعوا داير باش نفسروا كيفاش يصير الامور في اللاوعي فما مشكله والانسان مش يلوج حل بشكل المشكله هذيك يعني هذا كيما قالت هدى حل سهل اون فيت با فورسيمون سهل خاطر فما عندنا مقوله شنو نقولوا في كل لحظه الانسان يختار قرار ياخذ قرار بالاشياء اللي عنده بالزليمون اللي عنده في وقتها وقت اللي هو قرر باش يعمل لك السلوك هذاك اللي ولا يعمل فيه بصفة منتظمة ولا أن أوتوماتيزم، هو لقى أنه السلوك هذاك ولا السلوك هذاك هو اللي كيلو يابورت كما قالت هدى، ينجم يكون هو الحل ليه، خاطر نجم يكون زاد ما يعرفش يعمل ماركة أخرى، ما يعرف كان هكاك، رغم حتى لو كان يبدأ عارف أنه ذا مش تجيب له المضرة، خذ لكم الدخان بايزون مش تجيب له المضرة ومش تجيب المضرة للناس الأخرين، أما ستان أوتوماتيزم دونك البروغرام تحط كما سامحوني في كلمة أن فيروس في أن أورديناتور، والفيروس تانك لو تكنيسيان تانك اللي يعرف يدخل الوسط الأورديناتور ويصلح ما تدخلش مش يقعد اكل فيروس يخدم بصفه الواحد، دونك هذا تنجيو للحلول اللي تنجيو من بعد، معناها هو ذيك إل سي انستالي على خاطر يعطي في حاجه ايجابيه والا حاجه اقل به.
0: طبعا عبيت كيف علاش قلت لك حل سهل، نحب نوضحها النقطه، هو مش خاطر موجوده الحلول، اذا هو مش موجوده الحلول ما يكونش حل سهل، يولي حل صعيب، لكن هو مش
2: الحل اللي موجود الحل متوفر، يعطيك الصحة خير كلمة
1: إذا الحل المتوفر مش سهل
2: المتوفر
1: خطر ساعات عبيد تزرع هذا اللي هي
0: في المجهود سهل، في الوقت سهل، في الإمكانيات
1: في التطبيق
2: أما سهل المتوفر خاصة المتوفر
1: أمي ما هوش على خاطر سهل في التطبيق اللي هو ميسويش ما عندوش تمام عاطفي.
0: كلمة سهل راهو معناها مش حكاية انه يتحب ولا ما يتحبش، سهل راهو لا فاسيليتي، يعني ك توتي فورني معناها موجود.
2: سامحوني باش نعطي ان اوتر اكزومبل، واحد مثلا عنده مشكل تو ناخذ ندخلوا في الدومين تاع الادمان، ما احنا قلنا ديما الانار،
0: انا ماذا بيا نمشيو للمظاهر تاع العادات السيئه، خاطر فما برشا
2: عادات سيئه. لا الادمان هو عاده خايبه.
0: اي
2: سامح اني بابا يتكيف، اني بابا يتكيف معناها وما يحسبش دخانه، دونك نجم نبدا نسرق له في السيجار قريب ليا، باهي ما فماش دخان، الفريجيدير تبارك الله فيها برشا حاجه، مش نولي وقت اللي نتقلق باش نعمل نمشي ناكل، مش نولي كون نتقلق ناكل، دونك باش ناخذوا الحاجه اللي اقرب للانسان، باش نرجع لكلمه ساهل نتاعك الاقرب، ولكن باش تغير من الانسان الاخر. شنو هما المظاهر؟ مظاهر انه ان كومبورتمون حاجه عاده كي تصير تقلق العباد وفيها قلق حتى المولاه. ولا ها هو المظهر هذا نجم ما نعرفش كيفاش في اي صوره مش يخرج، ولكن ديما فما قلق، يعرف روحه كي مشي يعيط في الخدمه نتاعو الخدامه نتاعو مش يتغشوا، ويعرف من غدو عنده 2-3 كونجي دو مالادي، وعنده خدام تدخل مش يهرب يعرف، ولكن اقوى منه. اما في وقت اللي هو ترشق وهو عيط وبتتخسب حس روحه مرتاح من داخل، باش نرجعوا للاحاسيس ونحن نحكيوا لي زيموشيون، دونك سو كوتي بوزيتيف اك الجهه الايجابيه هذه ديما عند مولاه موجوده، رغم حتى العواقب نتاعها تكون خايبه، اما في وقتها قاعده تجاوب على حوايج الضروريات اللي حاجتوا بهم دي بوزوان.
0: واضح. باهي.
1: علاقة سيئة هي معناتها ما فماش اون ليست اكزوستيف معناتها هذم علاقات سيئة، فما جوست
0: عادات
1: عادات عادات, عادات. ولا علاقات مع نفسك سيئة
0: مع اللي تعمل فيه
1: اي راهو مادام بعد ما تمارس العادة هذيك تحس روحك متقلق نفسيا جسديا، تحس اللي انت مش قاعد تنفع في روحك، مش قاعد تمشي في الثنية المناسبة ليك، تحس نوع من الضغط وانت قاعد تمارس فيها، ايبا الوقت هذاك نحكيه على عادة سيئة.
0: هذا كل نحكيه فيه بعد الموسيقى، نرجع نحكيه على تأثيرات العادات السيئة على الفرد والعائلة والمجتمع. Merci beaucoup, Dr. Aoudé. Merci, Zada, Dr. Rons. Nous allons à la musique et nous revenons.

0: نرجع من جديد في أكسجين في موضوعنا الليلة، التخلص من العادات السيئة. قلنا باش نحكيه على تأثيراتها على الفرد، على العائلة، على المجتمع. ونرجع معك دكتورة هدى كما كنت تحكي توا معناها على شنو الشعور والإحساس، ومن بعد زادا نرجع مع الدكتور أون زادا على أبرز المشاعر والأحاسيس مع العادات السيئة.
1: قبل كل شيء معناتها يلزم نفهموا إلي كما قال أنس قبيلة، فما أن سيركوي بتاع العادة السيئة، فما لو ديكلونشور معناتها الحاجة اللي هي البروفوك، الحاجة هذيك اللي هو مشاعر. أكثرية الوقت المشاعر هو شنو اللي يخلي عادة سيئة معناتها تتزرع في حياة الشخص، اللي هو التعب، اللي هو ستريس، اللي هو القلق، اللي هو الفراغ، وهذم الكل مربوطين باللي بليسور معناتها بتاع أي شخص، اللي هو لو روجي، لابوندون، لوميلياسيون. العبد
0: نجم يكونوا هذم الأسباب،
1: أي بطبيعة هذا من الأسباب يتوجه الحاجة اللي هو باش يواصل بها، حاجة اللي هي وجعته وهو صغير ويكمل معتها نفس أغنية للي بعد، وهذا ما غير ما يشعر في اللاوعي بتاعه مزروع للي بعد، للي بعد يفيق ويعمل اللي عليه باش يغير حاجة اللي هي وجعته وهو صغير، باش ما عادش يقعد هو يوجع روحه. نحكيه على التريونك دو كاربمان، معناتها هو كان معناتها ضحية، بعد باش يولي هو البورو بتاع روحه، معناتها باش يوجع روحه،
2: الجلاد،
1: الجلاد بتاع روحه، للي بعد معناتها باش ينقذ روحه. دونك العبد قد ما يعمل اون انتروسبكسيون، يقعد مع روحه، يعمل اللي عليه باش يفهم روحه. راهو عاده واي تبديل في الشخصيه وفي التصرفات بتاعنا ما تصير كان كي الشخص يبدا متقلق. ما تنجمش تجي تقول لجوزتك ولا زوجك بدل العاده هذه ماهيش مساعدتني، ما تمشيش هكا الحكايه. كلك سوا محبه، كلك سوا العلاقه مع الاشخاص، وكلك سوا معناتها اللي ما بينك وبين شخص، العبد باش يتبدل وقت اللي هو il va décider اللي لو سايي ما عادش نجم نواصل في الثنيه هذه.
0: واضح، يعطيك الصحه دكتوره هدى. نرجع معك زاده دكتوره،
2: نرجع جون شوية
0: الاسباب
2: تم برشا اسباب تصير بالطريقه او نيفو دو لانكونسيون باللاوعي. خاطر عنا عادة في المخ متاعنا اللي هو مش يلوج لك أي حاجة، مش تقلقه حتى لو كان ما يعرفش شنية، مش يلقى لك حل. الحل هذا اللي يلزم كأنك مش تلهيه بحاجة أخرى. وقت اللي نعود نقول خاطر الأسباب برشا نعطينا برشا، فما تنجم تكون كما حاجة وراثية كما قلنا، فما اللي هو يعملهم روحه اللاوعي متاعه يبقى انستالي اك الشوا هذاك، وقت اللي نتقلق نمشي نعمل هذه ولا نعمل هذه ولا نعمل هذه، ولا كي يعملوا لي هكا اني نعمل هكا. وفما كيما قلت لك لفات انا وقت اللي يشوف الناس الاخرى تعمل راه يولي تظهر له حاجه عاديه. حنا نرجع لهنا نرجع احنا الريفيرونس بتاعنا في تونس، يقول لك اذا كان شفت حاجه غلطه غيرها بيدك، ما تنجمش غيرها بلسانك، واذا كان ما نجمتش بقلبك. علاش؟ خاطر وقت اللي راه حاجه معوجه وفي قلبي ونقول سي با نورمال سي با نورمال، وقتها ما جنريسكو با باش اني نعملها. اما كان تظهر لي حاجه عاديه شنو من غير ما نشعر اني نعملها، مش نعرف علاش، حتى في القلب نتاعنا ما عجبتنيش حاجه في قلبي، ما غير ما نعمل مشاكل، ما غير نعمل العيط، ما نجمش نتغير، ما عنديش الحق باش نتدخل في اي انسان، ولكن على الاقل مع روحي قول والله هذا مش باهي الشيء اللي يعمل، باش اني ما نطيحش في الشيء هذاك. خاطر حاجة كيف نشوفوها ونعاود نشوفوها وتولي تظهر حاجة نشوفوها ونعاود نشوفوها تولي حاجة عادية، حتى لو كان ترجع عامين قبلها تظهر لك ماهيش عادية. دونك سي تري امبورطون. دونك كيفاش ليكستيريور لونفيرونمون ينجم ياثر علينا. باش نعطيكم ان اكزومبل، نطيب شكشوكة وقالوا لي شكشوكة نتاعك ناقصة ملح، يلزمني ناخذ اك الدوني هذيك باش المرة الجاية كي نجي نطيب نبدلها. اما اذا كان نمشي اوتوماتيزم باش نعمل نفس الشيء. وردوا بالكم يا مع بعد ناخذ ان اكزومبل، خاطر صار واحد من صحابي في ريستورون خلينا بريك، قال له ما تحطليش التون راني الرجيك للتون. اوغوزمون ستر ربي وقت اللي سرباه حل لقفات. علاش؟ خاطر الكوجيني سي ان اوتوماتيزم، تاخي بريك ما غير تون سي ان اوتوماتيزم، دونك سي ان اوتوماتيزم، دونك لازم نردوا بالنا منه. احنا باش ندخل الحلول، دونك الحل كيفاش مش يصير؟ يلزمني جو برون كونسيونس، يلزمني نفيق بالوعي متاعي اني لا نعمل فيه ما عادش مساعدني. اول حاجه به. والا نسمع اللي دايرين به
0: نحكيوا عليه من بعد شويه.
2: فوالا دونك الكل تبدا من غادي
0: به. جوست بكري سالت على ابرز المشاعر والاحاسيس اللي تحرك العادات السيئه.
2: أو فيت هو الاحساس الخايب يجيب العاده السيئه باش يولي بوزيتيف. وقت اللي نتقلق تصير حاجه هذا حكينا فيه في البيان الجمعه اللي فاتت هي ماشي يصير سلوك. هيك السلوك بتاع البراني هذاك عند الناس الاخرى ماشي يمس لي حاجه من القيم نتاعي ومن الحوايج المهمين عندي باش ننقز اوتوماتيكمون باش نلقى روحي في الاحاسيس نتاعي الاحاسيس السلبيه وماشي يكون السلوك نتاعي سلبي. دونك هذا نعاود نذكر هاو كيفاش لو كومبورتمون يصير. ولكن نعاود نقول في الثيرابي في العلاج مش وحده رانا نجمو عن الآليات باش ندخلو في السلوك كيفاش يتبدل نبدلو السلوك وكي نبدلو السلوك يتبدل الإحساس. وإلا عنا آليات زادة باش ندخلو في الأحاسيس بس كيف يتبدل الإحساس يبدل السلوك ونجمو حتى في طريقة النظر للدنيا. شوف أنت واحد قص عليك الكياس مش تتنرفز فكلك حقك ولكن كيف نقول أني بالكش مسكين مزروع بالكش عنده شكون مريض بالكش بالكش بالكش باش نلقى إحساس آخر والسلوك متاعي مش يكون حضري. دونك فأك الأحاسيس راهي موجودة نعاود نقوله راهو الإنسان راهو إنسان أحاسيس. اللي يقول الإنسان يخدم العقل ولوجيك راهو مفهم حد شيء على خاطر اللوجيك ما تمشي إلا ما يكون الإحساس مريقل. وقت اللي نجيري يجو جيغ ميز إيموسيون وقتها je peux changer mon comportement et je peux نبدل حتى طريقة النظر للأشياء إلى perception.
0: يعطيك الصحة دكتور أنس. دكتور هوتي
1: يزم نسأل روحي شنو قاعد نحس وقت اللي أنا قاعد نمارس في العادة هذه شنية العادة هذه قاعدة توفر لي شنية قاعدة تزيدني اسكو فما حاجة أخرى اللي نجم نمارسها باش نوصل لنفس نتيجة شنية الحاجة الصغيرة حتى خطوة صغيرة فما
0: هنا البريز دو كونسيونس
1: بالضبط معناتها تخزر روحك وتقولك معناتها بون انا نستحق باغ اكزومبل باش نقعد ساعة نسكرولي على لي ريزو سوسيو وعلى العلاقات الاجتماعية خاطر نحب مخي يخدم ومخي يبدا ستيمولي. كيفاش نجم ستيمولي مخي كيفاش نجم معناتها نوصل لنفس نتيجة ما غير ما نقعد نمارس في علاقة سيئة اللي هي وقت لي يجي وقت نحن قاعدين نمارسوا في العادة هذيك يجي وقت وين فما تحل عينيك وتقول توا أنا عديت ساعتين في التليفون علاش اش قاعد نعمل والوقت هذيك يبدأك الحوار الداخلاني اللي أنت تنظر روحك بطريقة تقزم معناتها في القدرات بتاعك باش تتخلص من العادة هذيك ألوغ كل شيء مربوط معناتها بقرارات وبتطبيق نهار بعد نهار حتى كان نقص درجين من التليفون مثلا ولا حتى كان نقص من الدخان نقص من أي حاجة اللي هي مقلقتني اليوم هذيك معناتها ارتحت منه وغدوة وبعد غدوة وبشوية بشوية ميسالش راو يزم نكونوا عاطفية مع رويحنا ومنقعدوش نحكموا على رويحنا ومنقعدوش نضغطوا على رويحنا راو مش بالضرورة سمعنا عبادي اللي هي بطلة الدخان في ليلة ونهار ولا بطلة الكحول معناتها في في في نهار خذيوا قرارات أمي لكن معناتها تهجم زيادة تقرر اللي أوفغيا مزيغ باش توصل معناتها اللي تستحفظ على صحتك الجسدية والنفسية.
0: باهي يعطيك الصحة دكتورة هدى خليكم معنا باش نمشيو فاصل مع الموسيقى ونرجعو لكم ديما.

0: جورفان في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورفان تي في وفورزا لتونسيا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: تجددت على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفادت المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم منيل شعبان اليوم بأن تحقيق تغطية كاملة لحاجية تونس من الدم ومشتقاته يستوجب الترفيع في عدد المتبرعين الطوعيين المنتظمين. جاء ذلك في تصريحات إذاعية أدلت بها شعبان بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق للرابع عشر من جوان من كل عام. وقالت المتحدثة أغلب المتبرعين بالدم في تونس هم من أفراد عائلة المرضى أو المصابين الذين سيخضعون لعمليات جراحية تستوجب نقل الدم أو أحد مشتقاته، وتمثل عمليات التبرع العائلية نحو 65% من إجمالية تبرعات بالدم في تونس مقابل 35% للتبرعات الطوعية المنتظمة وفق معطيات سابقة نشرها المركز الوطني لنقل الدم. تحتضن تونس العاصمة يوم غد الاثنين أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية الذي تنظمه جامعة تونس المنار في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية من بينها مركز جامعة براون للأوبئة. وينعقد المنتدى تحت شعار المؤشرات العالمية والإفريقية للأمن الصحي نتائج التقييم والتصنيف. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا يطلق اليوم دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. ويهدف هذا النظام المعروف باسم سفايفر نظام الإبلاغ وتقييم قدرات مكافحة حرائق الغابات والموجهة إلى الإدارة العامة للغابات، يهدف إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية. ومن أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اكتمال الاتفاق مع إيران مؤكدا إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي بشكل فوري في تطور يمثل تحولا كبيرا في مسار الأزمة بين واشنطن وطهران. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: نرجعوا من جديد في أكسجين في موضوعنا الليلة، التخلص من العادات السيئة في علاقتها بحياتنا اليومية. فما مجموعة من العادات، هي مش عادة واحدة، ممكن تنجم تكون في السياقة، تنجم تكون في التعامل مع العائلة، وفما عادات سيئة تحسها معناها اللي تكون حتى يعني مش بصفة دورية، معناها هنا دورية العادات السيئة وانتظامها وإلا لا. يعني
1: هذا جبدنا على لو ديكلونشور. اذا كان الديكلونشور هو بيدو موجود، راهو العاده السيئه مش تقعد ديما موجوده. فما عاده سيئه تنجم تجي مره في الشهر، مره في العام، ما نعرفش انت وهالديكلونشور هذا، خاطر هي العاده الباسو ديكلونشي في نفس
2: الوضعيه.
1: كيف نسوق مش نسوق، دونك العادات السيئه الكل مش تخرج. وقت اللي حد مش ما يعطينيش ولا ما يحترمنيش ولا ما يحترمش لي فالور نتاعي، القيم نتاعي، راهي العاده هذيك مش تصير. دونك فهمتني، دونك لو ديكلونشور ديما موجود. وقت اللي يتدكلانش العاده مش تتدكلانش، ما يا با دو سو ديكلونشور، ما ما ما, ما فماش. والعادات السيئه فما مش كان حتى مع العباد، حتى مع رواحنا. ولكن في وقتها كي نعاود جانسيست راهو كل كومبورتمون عنده، شو نقولوا احنا في البي ان ال، عنده اون انتونسيون بوزيتيف، راهو قاعد يربح في مولاه في حاجه تنجم تكون على النطاق، على نطاق اللاوعي. ينجم العبد يقول لك نعمل هكا ومانيش عارف علاش، ولكن في النطاق اللاوعي فما ان بينيفيس. هذاك علاش خلى اللاوعي هو يديكلونشي، راهو توسكي اوتوماتيزم، احنا نقولوا اوتوماتيكي تعمل وحده، راهو هذاك اللاوعي لاهي به. خاطر بالوعي ما يجيش البالي باش نعمل، اما اللاوعي هو يبا ديكلونشي اكل لو بروسيسوس اكل الكومبورتمون هذاك. دونك احنا اول حاجه لازم نفيقوا بك الديكلونشور. شفت معنا شاد في روحي ما نفيش الحلول. الحل راهو شخصي، ديما نعاود نقول جبدنا على الاوتونومي ايموسيونيل، راهو الحل ديما عندك مش عند الناس الاخرى. ولكن كلمة نقولها امبورطونت، ما ينجم يغير روحه كان الشخص اللي يحب يغير روحه، مش خاطر مرتي ولا راجلي عنده عادة سيئة مش نبدأ، ما نجمش، ما عنديش القدرة باش نغير الآخر، يلزمنا نفهمه. وهذا خاطر نشوف فيه في الكابيني سوفون، والله شبيه اشبيه هاو كذا هاو يشرب يا مدام سامحني، يقول لك عرست يا اخي ما عرفتوش يشرب. اي ما قلت تو ربي يهديه. لا لا ما عارفين ان شاء الله ربي يهديه، ولكن اذا كان هو ما يحبش واش يقول لك شرب؟ ايش يقول؟ ان الله يهدي من يشاء
0: ولا تهدي من احب.
1: يلزم العبد هو يحب، وهذا باش نجيب له الحلول. اما اني من برا نجم نجلب انتباه الشخص الاخر، خاطر اني وقتها ضحيه. لا حتى حد ما نقبلش باش نكون ضحيه. يا مدام يا مرتي اغزولي راه كيف تعمل هكا وهكا، باش نعطيكم لا فورمول كي تعمل. تفكر البارح هاو صار وصار وصار، راني حسيت وحسيت وحسيت، وها هو باش حاجتي المره الجايه كيفاش تتعامل. يلزمني الاخر نقول له اش حاجتي به. دونك مش خاطر فما هو السيد الاخر عنده عاده سيئه تقول الله غالب مسكين سيت ان اوتوماتيزم. لا لا لا لا، عاده سيئه عنده هو، ما نجمش نقول اني الضحيه. دونك مش نمشي نقول له. وفما برشا عباد الوعي نتاعهم بالحكايه يبرين كونسيونس وقت اللي الاخرين يقولوا لهم اش فما، خاطر هو ما يردش باله، هو قاعد يتغذى في كلكو بار في الشيء هذاك. وقتاش وقت اللي المضره ترجع عليه برشا، وقت يشوف اللي صحابه هربوا عليه في الخدمه، عارفه مش فاهم فرحان به، وقتها يسمي اون كيسيون. وجبدت على التريانغل دو كارمان هدايا توتالور، فما عباد ديما في بوزيسيون تاع الضحيه، مسكين هو ما اللي عمل حتى شيء، ديما خطيه، ديما الناس الاخرى ظلمته كذا كذا كذا. كان جي في الامتحان والله اني جاوبت بالصحيح واعطوني غلط. دونك اكل بوزيسيون تاع الضحيه هي في حد ذاتها سلوك خايب وعاده سيئه
2: اكيد.
1: علاش؟

0: نجيو لي سانك بليسيور اللي حكيت عليهم هدى المره اللي فاتت وديما نحكيو فيهم. خاطر وقت اللي هو يبدا عنده حس نتاع لابوندون هذاك باش يولي لو شكون مشيت لها بيه، شكون مشيت لها بيه، شكون مشي ينقذه. ومن الصغرى يكبر بك الاحساس ويقعد يكملها وهو كبير، يلوج على شكون مشيت لها بيه، شكون باش يخدم في بلاصته، شكون باش يمشي يشري له،
1: شكون باش يوفر له،
0: شكون باش يوفر له. دونك هذاك علاش نعاودوا نرجعوا، راهي لا ثيرابي راهي الي تري امبورطون. واللي صار لنا في الصغر نتاع الكل يلزمنا نركحوا. هكاش قلت كي ندخل البيت ونلقى حوايج زايده مش نتخلص منها.
2: يعطيك صحة دكتور أنس. دكتورة هدى، باش نسأل سؤال أخير قبل ما نمشيو للحلول. الكونديسيونمون
3: أي
2: عادة سيئة ولا
3: عادة بطبيعة إيجابية؟ تنجم تكون عادة إيجابية كما تنجم تكون عادة سيئة. كي نبرمج روحي على حاجة اللي هي باش تنفعني، اللي هي باش تزيدني، اللي هي باش تخليني نحس روحي مرتاح وقت اللي نمارس العادة هذيك، بطبيعة الحال معناتها باش نحس روحي مرتاح وباش تكون عادة إيجابية. راو لي كونديسيونمون الكل، أي حاجة اللي أنت تمشي في بالك اللي أنت هكاك ساعات عبيد تقول كان مخشيش، إبا باش تولي مخشيش وباش تشوف كان الحاجات اللي دايرة بيك اللي باش تغشك، خاطر مخك باش يمشي يلوج الحاجة اللي أنت حطيتها فيه واللي أنت برمجتو بها وباش يقولك أو عندك أو باش يعطيك أسباب باش تتغشش. العادة البرمجة السيئة، أنا ما نجمش نعمل الحاجة هذه، ما نجمش نسافر بعيد، ما نجمش نسوق الكهرباء ونمشي ثنية طويلة، ما نجمش نعمل هذه، إبا مش باش تنجم، مكش باش تنجم. سيتادير كو انت وحدك تسكر على روحك في دائرة مغلقة على خاطر تبعث المعلومة وان بليس اشاك فوا خاطر ساعات عبيد يعملها هوية معناتها تولي اون ايدونتيتي انا هكا. ليه؟ مادام انت متقلق اللي انت هكا، اي مادام انت متقلق اللي انت هكا، باغ اكزومبل فما عباد تقول لك ما نجمش نخرج من سوسه، ما نجمش نسوق حتى بقعه اخرى في البلاد. مادام تنجم تسوق في البقعة اللي انت فيها تنجم تسوق في بقعة أخرى وتنجم تعمل دي غران ديستانس، لكن وقت اللي تقبل اللي هي تنجم توصل لها، وقت اللي تعطي روحك الاوتوريزاسيون والحق اللي هي حاجة اللي انت تنجم تعملها، الوقت هذاك تسرح. وأي شخص اللي نحكي المستمعين، أي شخص اللي هو عنده عادة ولا برمجة اللي هي مخليته في محيط مغلق واللي هو متقلق بها، حطوا في بالكم اللي تنجموا تبدلوها، لكن يزم تبدأ مستعد تخلص الصوم بتاع التبديل. الصوم بتاع التبديل اللي هو ينجم يكون عاطفي، ينجم يكون ان افور، حاجه اللي انت باش تسعى معناتها فيزيكمون باش تبدلها كلك سوا. راهو التبديل وقتاش تصير؟ وقت اللي معناتها لي زيتاب بتاع لو شانجمون. قبل كل شيء معناتها نحط لوبجيكتيف، الحاجه اللي انا نحب نوصل لها.
2: هذا تمشي للحلول انت؟
3: لا لا لا لا لا، نحكيو على البرمجه، نحكيو على البرمجه في الـ في الـ في العادات السيئه. دونك tu détermines l'objectif. معناتها العاده هذه نحب نبدلها، علاش نقيس الصوم اللي انا يلزم نحطه باش نبدل، ومن بعد نسعى نسعى نسعى.
2: يعطيك الصحه دكتوره هدى، خليكم معنا باش نمشيو فاصل مع الموسيقى ونرجع لكم ديما في اكسجين.

0: نرجع معكم مرة أخرى، ما زلنا مواصلين في موضوعنا الليلة، موضوع التخلص من العادات السيئة، ونرجع للحلول. زادة باش نحكيو توا على زادة نقطة مهمة، وحتى في إطار التفاعل زادة بارابور اللي كنت تحكي فيه أنت دكتورة هدى، يقول لك أنت تصنع الحواجز هذه في مخك وتصدقها
1: بالضبط.
0: وتمشي بها
1: بالضبط. سي
0: اكزاكتومون على النقطة هذه.
1: ليه معناتها هذيك هو صحيح، معناتها انت تصنع كل شيء.
0: باهي، احنا كيفاش نتخلصوا من الحواجز هذه اللي نحطوها والحدود هذه اللي نحطوها، كيفاش نجموا نوصلوا للثنيه للحل ومن بعد للحل، سواء مع روحك سواء يعني مع عائلتك في المجتمع اللي انت عايش فيه. نرجع معك دكتور رونس ومن بعد نمشي للدكتور.
2: فكر عنا اسبوعين اللي فاتوا وقت اللي حكينا على سوفرانس بسيكولوجيك، ايش قلنا؟ المخ نتاعنا يعطينا اللي نطلبوه منه. دونك هذه باش نرجعوا للبرمجه واش بدناه زاد الاسبوع الفارط في البيانات. دونك اذا نحب نصلح نصلح، ولكن قبل ما نصلح يلزمني جو برون كونسيونس انه العاده اللي نعمل فيها هذا الشيء اللي نعمل فيه راهو ماهوش نافعني، ماهوش رجع لي بالمنفعه الون تيرم ولا موين تيرم، وزاد قاعد يضر بتاتر في العباد اللي دايره بيا والعباد اللي نحبهم. دونك لا بريز دو كونسيونس تو جبت هدات البكري على الشانجمون، لو شانجمون ما يصير الا ما جو برون كونسيونس اني اللي نعمل فيه خايب، ومن بعد باش نتعداو مرحله نتاع كاينو ميزان جو في بوزي لو بور و لو كونتر. هذا وقت اللي قالت الثمن، الثمن شنو الثمن؟ ينجم يكون عاطفي، ينجم يقولوا ثمن نبعدوا على الفلوس، راه ماهوش الفلوس. دونك الثمن شنو؟ اني توا مثلا ناخو اني في عارف يظلم فيا ويسب فيا واني ديما ساكت، اسكو سي اوكي بالنسبه لي؟ لا حكينا الموضوع قبل ليميسيون البكري، ما عندنا اوبجيكتيف ولا مون اوبجيكتيف سي كوا؟ مون اوبجيكتيف يلزم يكون واضح ان يكون سعيد به، ينجم عارفي يكون صعيب ولكن يكون ان بون تكنيسيان وقلبه كبير من جهه اخرى. دونك كانش باش نعمل باش نولي نربط نربط فك الايجابي، شكون قلنا احنا اون بالانس، باش نعملوا ديما ميزان، باش نربح واش نخسر، ويلزم نقعد على الميزان ويلزم يكون عندي هدف وراه، خاطر الهدف هذاك مثلا احنا باش نجيو للاستوديو هذايا نطلعوا للطابق الثامن، دونك يلزمني يا نطلع الدروج يا ناخذ الاسانسور. اسكو نجم نجي للطابق الثامن من غير الدروج ولا اسانسور؟ لا، كان الاسانسور يمشي والحمد لله ديما يمشي، دونك باش نمشي. لكن الاسانسور هو كي القنطره اللي مش يخليني نخلط للوبجيكتيف نتاعي. اما دونك اما عارف روحي وين ماشي، اني العاده هذه السيئه نحب نبدلها، باش نحب نبدلها لا بون نوفيل، ونعطيكم حاجه بوزيتيف، راهو حتى لو كان انت بالوعي نتاعك تعرفش باش تبدلها الا الوعي نتاعك يعرف، وهذيك تدخل الخدمه تاع الهيبنوز وتاع نتاع لي ثيرابوت. دونك هو يعرف علاش يعمل فك العاده السيئه حتى لو كان انت ما تعرفش، هو لا وعي يعرف علاش يعمل فك العاده السيئه، ويعرف علاش حطك البروغرام هذاك، ويعرف كيفاش ينجم يغير البرنامج.
0: اي ما فهم برشا يقول لك انك تبدل عاده سيئه بعاده سيئه، بطل الدخان ومثلا بالحلوى ولا
2: باهي يعطيك الصحه. موجود موجود، ولكن ولكن تو هدى جبت على العمليه نتاع المعده مثلا، الانسان انت ما تجبروش، هو يحب ياكل وانت تجي تعمل له تقص له المعده وتنقص له شطرها ولا ربعه وثلاثة ارباع،
1: يقوم يقول لك جوع.
2: لا مش هو اللي ياكل على طول، مش هو اللي ياكل على طول، مش هو اللي ياكل عصفور يكون يزقق في روحه.
0: حليت بعد
1: اي فما برشا يفيقوا من العمليه يقول لك انا
2: جيعان
1: جيعان.
2: علاش المشكله؟ خاطر ما حليناش المشاكل العاطفيه والمشاكل الايموشنال. هو ما مشى ياكل كان ما عنده ان دوموند، عنده حاجه حاجته بها، ما تلزمش تلز عليه، تنجم تلز عليه. تو برشا تو مثلا يحبوا يضعفوا يعمل ريجيم، من بعد راف يخرجك الريجيم يسفيه ليله برك يخمجها، واللي لموا في شهر يفسدوا في ليله. علاش؟ خاطر عندنا توت لي زيليمون بسيكولوجيك كي سون ديغيغ. هو وقت اللي خذاك العاده باش ياكل يلوج على الدوبامين، يلوج على البليزير، انت تقصه له مش باش يلوج عليه من بلاصه اخرى. هيك علاش نخليه، فما هذاك علاش لازم يكون اخصائي يعرف، فما دي بروتوكول لو ركادراج اون ترانس مثلا في الليبنوز اللي مش يخلي اللاواعي يلقى بليزيور اوبسيون، برشا طرق، ومش ياخذ احسن واحده منهم. ينجمك الانسان اللي كان يتكيف يخرج من ونعملوا بعد النسيو ها في الليبنوز ما يذكرش اش عمل في الحصه، يلقى روحه وقت اللي عينه في سيجارو يصب كاس ماء، ولا تلقاه يبدا يتنفس بطريقه اخرى، حتى العبال دايره بيه. خاطر احنا عملنا حطينا ان بروغرام اللي الوعي نتاعو هو اختاره، باش نعاود نقول رانا لي ثيرابوت ما عندنا حتى قدره على لي باسيون تاعنا. احنا اون لا بور لي زاكومباني اكاهو. دونك هو باش يختار الحاجه السهله باش يعملها واللي ينجم يعملها كل شيء، والبي والاهم ان يتغذيه نفس التغذيه تاعك العاده السيئه اللي كان يعمل فيها. دونك هذا الكل موجود. دونك حاولت تغير من روحك فقط، وحاولت تعاول وما نجمتش. وقتها عندك تمشي للثيرابوت، خاطر هو عنده الاليات، سواء فما لا ثيرابي كومبورتمونتال كوجنيتيف، وفما البي ان ال، وفما ليبنوز، وفما زاد لا سيستيميت. نجم المشكله ماهيش مشكلته وحده، مشكله في العائله ولا في الخدمه ولا في مع اصحابه. دونك اللي شكونهم لي انترفونون، شكونهم الناس اللي قادرين باش يعاونوه في التغيير تاع السلوك هذاك.
0: هذاك علاش دايوغ كنت نسالك على دور العائله والاصحاب والمحيط اللي احنا فيه.
1: بالمحيط المحيط سي تري تري امبورطون. هما الحاجات اللي تمشي وتتمشى مع الشخص اللي دابور اون ايدنتيفي لو ديكلونشور. وقتاش مع شكون وين، خاطر ديما فما معناتها لو ديكلونشور اللي هو معناتها اي سو ريسومبل، معناتها وشنو المشاعر اللي انا نحس فيها وقت اللي تصير. دونك هذه ديجا البريز دو كونسيونس بتاع الاول. بعد كيما قلت ما تنحيش العاده ما غير ما تلقى حاجة إيكولوجيكمون بوزيتيف اللي باش تعوض بها. يلزم هذي العبد يلزم يبدأ واعي بها. وباش نعلق شوية على كلام زميلي أنس، راهو ميسالش حتى كان عامل ومستعمل وقاعد تمارس في عادة جديدة وغلط رجعت للعادة القديمة، راهو عادي، راهو هو بروسيسوس من العلاج ومن التطور. مخك ديما باش يمشي يهزك في حاجة اللي انت مستانس تعمل فيها، حتى كان نهار مع تسرحت ورجعت للعادة السيئة القديمة، ميسالش المفيد اللي انت تفيق على روحك وديريكتومون ترجع للعادة الجديدة. قلنا المحيط يا غازي. المحيط راهو عنده تأثير كبير ياسر على تصرفاتنا، على الموتيفاسيون بتاعنا. يلزم نحي الحاجات اللي هي باش تجلبني، معناتها كان انا مستانس نقعد مع اشخاص ونعمل ونمارس العاده السيئه هذيك، ايبا في وقت انتوكا محترم نبعد عليهم شويه. كان انا ديما معناتها في التليفون نحي لي نوتيفيكاسيون. فما لا ريغل دي بتيت فيكتوار، بشوي بشوي نعمل درج بتاع سبور ميسالش، درجين بتاع بتاع رسم، درجين بتاع
0: نهار من غير تليفون مثلا
1: حتى ساعه ساعتين ساعة نص نهار نعمل ليزيكزارسيس دو ريسبيراسيون. راهو المخ بتاعنا يسجل النجاح الصغير ويبعث لك المعلومه اللي انت تنجم توصل، اللي انت تنجم تبدل. اي دونك من بعد باش تزيد معناتها تبدا موتيفي باش توصل. تخدم على ليزيموسيون بتاعك، على مشاعرك، اسهل روحك معناتها شنو نحس جوست قبل ما نمشي نمارس هاك العاده السيئه هذيك، وكيفاش باش نجم كما قال أنس نخدم عليها. كان ما نجمتش وحدي نمشي للمختص. زيدا فما ديفلوبي لا بلين كونسيونس، كل اواعي معناتها بالميديتاسيون بالريسبيراسيون اللي انت تقعد معناتها وتتنفس بالقوي وتخرج بشويه لهواء. هذا الكل باش هذا الكل باش يخليك تبدا موجود في البقعه اللي انت فيها في الوقت الحاضر.
2: يعني كان نجم ندخل بالعادات السيئه هذه موجوده. نطلبهم ياخذوا ورقه وستيلو ويقيدوا اش حس قبل. مثلا ناخذوا الدخان، انت قبل ما تشعل السيجارو نتاعك اش حسيت، باش نمشيو نشوفوا الاحاسيس نتاعنا اش فما. نلوجوا على الديكلونشور، خاطر بعضك الديكلونشور ما نعرفوش. واش تقول لروحك، واش تقول لروحك وكيفاش تعمل. اسكو تخرج من البيرو، شنو السلوك اللي تعمله قبل شعلت السيجارو نتاعي، اش قاعد نحس واني نتكيف، اش قاعد نقول لروحي. اذا كان نحس اني روحي نادم والعمله اللي عملتها في روحي، والله الدخان هذا دونك السيجارو مشي يمرار. وذاك يقولوا علاش، خاطر باش ناخذوا اون برون كونسيونس، نوعيوا بالشيء اللي نعملوا فيه. خاطر راهي عاود نقول العادات السيئه تصير اوتوماتيك، الانسان ماهوش فايق بروحه راه. دونك شفت قبل ما نعمل لك العاده السيئه نشوف شنو الاحساس اللي لازني الغادي، واش نقول لروحي، وشنو مال السلوك اللي نعمل فيه. وقت اللي اني نعمل فك العاده السيئه زاد كيف قلت لا بلين كونسيونس، هدا يلزمني نكون كونسيون اني اش قاعد نقول لروحي توا، واش قاعد نحس، واش قاعد نعمل، وكيف كملتك العاده السيئه شنو الاحساس نتاعي بعد ما عملت الشيء هذا، واش نقول لروحي، وشنو هو السلوك اللي عمل، خاطر نجم نغلط وبعد نطلب السماح، نغلط نطلب السماح، نغلط نطلب السماح، اي ومن بعد ويمشي يوصل لي. دونك ناخذوا اون برون كونسيونس، وقتها الانسان مش يبدا يحاول. فما سكون ابل روبتور دو باترن، يا خويا يعني مثلا نبدل نبدل الوقت اللي عرفت روح اني فك السيتواسيون هذيك، تبدا هكا وتبدا يبدا عندي الطريق نتاعها، معناها كاينه تبدا ديكودي باش نعمل المرحله الاولى هذه، مرحله ثانيه هذه، مرحله ثالثه، باش نعمل العاده السيئه. اني جنتيرفي نبدل نبدل مثلا اللي كيف ما عادش تشد السيجارو بنفس الصبع، شدوا مثلا باليد الاخرى بين الصبع الصغير واللي في جنبه، ما عادش نشد بالزو صوابع تاع العاده، كانت تشد بيدي اليمين نحطها بيدي اليسار، باش نبداو نكسروا فك العوائد العائدات هذاك الموفي كومبورتمون هذاك، نبداو نكسروا فيه بشويه بشويه اكل عادات هذوكم. علاش؟ خاطر هو سي تام ميكانيزم، تنزل على البوتون يتلانسا كل شيء. دونك انا كيفاش باش نبدل؟ ما نجمتش، والنجم نفهم برشا عباد ما نجمتش، نمشي للمختص يعاوني. ومش على خاطر اني مثلا في عشيه وضحاها بطلت الدخان، مش نجي لولدي نقول ولا اسمعني كيما بطلت تاني حطيت تنجم. لا، كل حد قلنا عنده حياته، عنده كاباسيتو، عنده ثنيته. دونك ينجم لح. ونرجع على قالت زميلتي بك، النجم نبطل ونعاود نرجع.
1: ما يسالش
2: علاش يصير،
1: ما نحكمش على روحي. المفيد اللي انا بعد نرجع نزيد نمارس العاده الجديده اللي قررت اللي باش نمارسها. العادات السيئه فينالمون هما رسالات اللي هو معناتها تدلك على الحاجه اللي مستحقها، على الحاجه الوجيعه اللي مازلت معناتها فيك. وقت اللي تفهم تحل الباب للعلاج والتبديل. فباش نختم بهذه، فما كارل غوستاف يونغ اللي يقول لك سو اكوا فو ريزيستي بيرسيست، الحاجه اللي انت تحاربها تقعد، والحاجه اللي انت تقبلها تتبدل.
0: يعطيك صحة، ميرسي بوكو دكتوره هدى صغير، برافو. دكتورتنا ديما حاضره ومحلاهم هكا كي نكملوها بالبروفيرب. دكتوره هدى صغير مختصه في الصحه النفسيه، بسيكولوج، بسيكوثيرابوت، بسيكاناليست وهيبنوثيرابوت. تحيه ليك، تحيه للدكتور رمس بشيخ، ميرسي بوكو زاد دكتور رمس. دكتور ومؤثر في البرمجه اللغويه العصبيه، في العلاج السريع وفي التنويم الايحائي. تحيه ليك زاد، نتلاقاو الجمعه الجايه من اكسجين. تحيه ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جير حمى في التسجيل، منير اسماعيل في الاخراج. قيت متابعه طيبه لبقيه برامجنا، وبدايه اسبوع موفقه للجميع. على خير.

0: تيفي. جورة فام في قلب الحدث لتغطية ونقل مباراة المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ ماضي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فام تيفي وفورزا لتونسيا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. عودة 4735 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء لبلدانهم وترحيل 51 يوم أمس. اليوم عملية تحرر هلال السنة الهجرية الجديدة. وترامب يعلن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تم يوم أمس ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. ووفق ما عينته موفدة الأخبار نسرين علوش إلى مطار تونس قرطاج الدولي، فإن أكثر من 50% من المرحلين هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و30، إلى جانب مجموعة من النساء وعدد من الأطفال. وبلغ عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 من جويلية 25 و2000 وإلى حدود 14 من جوان 26 و2000، بلغ 4735 شخصا، وفق المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس، مضيفا أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من السبت إلى يوم الثلاثاء القادم. هذا وأكد المسؤول أن 574 مهاجرا يوجدون حاليا بمخيم الكيلومتر 21 بالعامرة في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، وهم في انتظار استكمال إجراءات الترحيل، مضيفا أن من بينهم من ينتظر تحديد موعد الرحلة، فيما ينتظر آخرون استكمال الوثائق اللازمة. وذات المسؤول يشير إلى أنه من المنتظر أن تلتحق أيضا بالمخيم مجموعة جديدة قادمة من ولايتي نابل وسوسة، على أن يتم إعداد ملفات أفرادها لإحالتها إلى سفارة الدول المعنية. وبلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية الذي تنجزه تونس مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة 22377 مهاجرا غير نظامي منذ سنة 2022 و2000 إلى غاية ماي 2026 و2000، من بينهم 2103 مهاجرين خلال الأشهر الأولى من هذه السنة. وطني آخر، وزير التربية نور الدين النوري يعرب خلال زيارته أمس إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بولاية جابس، يعرب عن ارتياحه لتقدم عمليات الإصلاح بالمركز، مؤكدا أن نسق الإنجاز المسجل يتماشى مع الرزنامة الوطنية المحددة ويتوافق مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف جهات الجمهورية، بما يؤشر إلى تقدم هذا الإصلاح الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الأجال المقررة. وجدد وزير التربية التأكيد خلال لقائه بأعضاء لجان الإصلاح والأساتذة المصححين الضرورة الالتزام بالمبادئ التي تؤطر الامتحانات الوطنية، وفي مقدمتها الشفافية والنزاهة والحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكولة إليها، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة عمل جديدة. ووفقاً للبلاغ الصادر عن المجلس، ستنطلق أعمال هذه الجلسة في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر، حيث ستحتضن فعالياتها القاعة عدد 2 بمقر البرلمان. ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. تحتضن تونس العاصمة اليوم الاثنين أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية الذي تنظمه جامعة تونس المنار في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية من بينها مركز جامعة براون للأوبئة. وينعقد المنتدى تحت شعار المؤشرات العالمية والإفريقية للأمن الصحي نتائج التقييم والتصنيف. تجرى عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية الجديدة بعد غروب شمس اليوم الاثنين 15 جوان 2026 الموافق 29 ذو الحجة 1447 هجرية. ويشار إلى أن الإعلان عن بداية الشهر القمري تتم من قبل سماحة مفتي الجمهورية التونسية. دولياً الآن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس اكتمال الاتفاق مع إيران، مؤكداً إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي بشكل فوري في تطور يمثل تحولاً كبيراً في مسار الأزمة بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في بيان أن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبح الآن مكتملاً. وفي أعلن رئيس الوزراء الباكستاني توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني في منشور له أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في 19 جوان وفي سويسرا. هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار